صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

الخير معكم صوت كل لبنان. صباح الخير. أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأحد 26 تموز 2026. نتمنى للجميع نهار أحد حلو، نهاية أسبوع سعيد ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم، ويسعد صباحكم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى عرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. احتفل لبنان بتطويب بطريرك الياس حويك في الديمان في قداس وسط حضور كنسي ورسمي. تقدمه موفد البابا لون الرابع عشر كاردينال ماتشيلو سيميرارو. القداس شارك فيه آلاف المؤمنين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والسفراء. يتقدمهم الرئيسان جوزيف عون نواف سلام وقائد الجيش. وعقد الرئيس عون خلوة مع البطريرك الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انطلاق التطويب. البطريرك الراعي الذي ترأس رتبة الاحتفالية شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، سائلا بشفاعة طوباوي أن يحقق أمنياته لخير لبنان واستقراره وإعادة أعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. رئيس الجمهورية اعتبر أن البطريرك حويك لم يكن راعيا للكنيسة المارونية فحسب، بل أبا لفكرة لبنان، ورأى أن توقيت التطويب المتزامن مع الذكرى المئوية للدستور اللبناني يحمل دلالات وطنية عميقة. جنوبا، نفذت قوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلتي الدبشة وعلي الطاهر وميفدون وزوتر الشرقية. كما طاولت تفجيرات مساء أمس بلدة دير سريان وعتشيت القصيرة. ولليوم الثاني على التوالي استمرت عمليات عودة الدفعة الأولى من أهالي بلدة زوتر الغربية إلى منازلهم بمواكبة الجيش اللبناني بعدما تعرضت البلدة لدمار واسع نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا وواصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لمديرية العامة للدفاع المدني بمؤازرة الجيش اللبناني أعمالها الميدانية في زوتر الغربية، وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ خلال يومي الجمعة والسبت عن انتشال جثامين أربعة شهداء من تحت الأنقاض. إلى ذلك، يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان. رجحت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل موعد نهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتوازي، كشف موقع إكسيوس عن أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط الاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، لكن الرئيس الأمريكي لم يصدر أوامره بعد وسط ترقب الاتفاق مع طهران بوساطة عمانية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
0: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ مع ما ورد في صفحة الإلكترونية لنهار اليوم تحت عنوان مؤسس لبنان الكبير مطوبا في حدث عابر للطوائف. مع أن يوم تطويب البطريرك المؤسس للبنان الكبير الياس الحويك حجب كل التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، فإن الاحتفال المهيب الذي أقيم لإعلان تطويبه في الصرح البطريركي في الديمان الذي أنشأه البطريرك الحويك شخصيا شكل الحدث الكبير وطنيا وفاتيكانيا وكنسيا. طبع القداس الاحتفالي بطابع وطني عابر للطوائف والمناطق والجهات، ولو تخلف عنه فريق معروف، ولكن الدلالات الكبيرة التي اتخذها تجاوزت البعد الكنسي والروحي على أهميته إلى البعد الذي جمع البارحة عبره البطريرك أب لبنان الكبير الصفتين البارزتين، الصفة الروحية المتصلة بالقداسة والصفة الوطنية الموحدة للبنان بأرضه وجغرافيته وتعددية طوائفه التي انتزعها عبر لبنان الكبير. لذا ظلت السياسة في إجازة وفي الزاوية الخلفية إفساحا للحدث الذي جمع حشدا معبرا وواسعا. أما العودة إلى اليوميات فلن تتأخر، إذ ستعود الأنظار في مطلع الأسبوع الطالع إلى الفصول المقبلة من عملية المناطق التجريبية التي بدأت مع زوتر الغربية، وستتركز الاهتمامات على مهمة وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى سيضع اللمسات الحاسمة على برنامج إكمال المناطق التجريبية، كما أن حيزا من مهمته يتصل بملف دعم الجيش اللبناني الذي كان من بين الأولويات الأكثر إلحاحا في المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته لواشنطن.

صحيفة الديار عنونت اليوم إعلان البطريرك لحويك طوباويا مفاوضات الرابع من آب لتحديد نماذج جديدة للانسحاب. كنعان للديار إصلاح المصارف الثلاثاء ولآلية حقيقية لاستعادة الودائع. علاقة عون وبري إيجابية. ما هي ظروف زيارة القصر الجمهوري؟ مرقس شرح جهود الإعلام لمكافحة الكراهية والتضليل. الخريجون يواجهون سوق عمل محدودا برواتب متدنية. هدوء حذر بين أمريكا وإيران وترقب لقرار ترامب.

نقرأ من منشات الديار. كشف مصدر رسمي مطلع للصحيفة عن أن التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة، وقال إنه من المفترض أن تحدد في خلالها نماذج جديدة للانسحاب التجريبي مع تحديد تاريخ المرحلة الثانية المرتقبة، ولم يذكر المناطق أو القرى التي ستشملها المرحلة المقبلة بانتظار استكمال الاتصالات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع. لكن مصادر مطلعة لم تستبعد أن تشمل زوتر الشرقية المحتلة من جيش العدو، لافتة إلى أن زوتر الغربية لم تكن تحت الاحتلال، لكن القوات الإسرائيلية كانت مسيطرة على مداخلها الشرقية. أما فرون والغندوري فهما خارج الاحتلال أصلا، ويوجد فيهما الجيش اللبناني. وحول الخطوات المرتقبة بعد زيارة الرئيس عون لواشنطن وما أسفر عنه لقاء القمة مع الرئيس ترامب، كشف المصدر الرسمي للديار عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي الذي سيجتمع مع وزير الدفاع ميشيل منسة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وحاجاته، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب خلال لقائه عون طلب من وزير الحرب الأمريكي أن يتابع كل حاجات الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات والآليات اللازمة من مخازن الجيش الأمريكي. كما كشف المصدر عن زيارة مرتقبة أيضا لوفد تقني وأمني أمريكي للإطلاع على وضع مطار رفيق الحريري وجهوزيته ووضع السلامة والأمن فيه من أجل تنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي للرئيس عون باستئناف حركة شركات الطيران الأمريكية والرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان. كذلك كشف المصدر عن تحضيرات يفترض أن تبدأ من خلال فريق عمل يتولاها السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع فريق لبناني من أجل عقد مؤتمر الاستثمار الأمريكي في لبنان الذي وعد به الرئيس ترامب للرئيس عون مع ترجيح عقده في واشنطن. وإلى جانب ذلك ينتظر مجيء الأدميرال الأمريكي براد كوبر قريبا إلى لبنان لمتابعة مع الفريقين العسكريين اللبناني والإسرائيلي للوضع الميداني وتقويم خطوة انتشار الجيش في زوتر الغربية والتحضير للمرحلة المقبلة. وعلى الصعيد الميداني توافد الأهالي أمس لليوم الثاني على التوالي إلى زوتر الغربية وسط إجراءات احترازية للجيش اللبناني، وتفقدوا ممتلكاتهم وما بقي من منازلهم حيث دمر العدو أكثر من نصف القرية تدميرا كاملا عدا إحراق العديد من المنازل وتصدع عدد آخر. ووصل جيش العدو خروقاته واعتداءاته، وكان الأبرز ما حصل بعد منتصف ليل أول من أمس عندما توغلت قوات إسرائيلية باتجاه موقع الجيش اللبناني بين المنصوري ومجد الزون، وأصبحت على مسافة 50 مترا منه وأطلقت نيران الرشاشات والقنابل باتجاهه، ما اضطر عناصر الموقع إلى الانسحاب إلى موقع العامرية قبل أن يعودوا إلى موقعهم نهار أمس. وفي إطار عمليات التدمير الممنهج قامت قوات العدو بتفجير ضخم في مشاع المنصوري فجر أمس وبتفجير آخر في كفرت بنيت، كما أحرقت وفجرت عددا من المنازل في صف الهوى في بنت جبيل.

عن أجواء عين التيني والعلاقة بين الرئيسين بري وعون، كتبت الديار نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس بري ينتظر نتائج زيارة الرئيس عون لواشنطن، مع التأكيد على الانسحاب

نقرأ أيضا من الديار: تعقد لجنة المال والموازنة جلسة لها بعد غد الثلاثاء برئاسة النائب إبراهيم كنعان لاستكمال مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف الذي يعتبر أحد أبرز القوانين الإصلاحية. وعشية هذه الجلسة قال النائب كنعان للديار: العقدة الأساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة التي لم تحلها الحكومة قبل إحالة المشروع إلى المجلس قد عالجتها لجنة المال بعد أن أعطت الفرصة تلو الأخرى للأطراف كافة للاتفاق على صيغة مقبولة منهما للمادتين 3 و13. وبالتالي في الجلسة الأخيرة تم إقرار ما يقل عن نصف المواد، وسنستكمل الثلاثاء المقبل مناقشة وإقرار كل المواد المتبقية. وأوضح كنعان أن مشروع قانون الفجوة أحيل نظريا إلى المجلس، لكنه وفي الشكل الذي أحيل فيه رفض من كل الأطراف بمن فيهم صندوق النقد الذي له عليه ملاحظات كثيرة. وبالتالي تقوم الحكومة من خلال وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن صندوق النقد بإعادة النظر فيه. المهم في هذا القانون الذي اسمه الحقيقي قانون استرداد الودائع أن يتضمن فعليا آلية حقيقية لا وهمية لاسترداد الودائع، لأن التعافي المرجو من أي خطة لا يمكن أن يتحقق من دون استعادة ثقة المودع والمستثمر، وإلا فعلى ماذا نبنيها؟ أكيد مش على الاستدانة من جديد. وعلمت الديار من مصادر نيابية مطلعة أنه في ضوء درسه وإقراره في لجنة المال يتوقع أن يكون قانون إصلاح المصارف إلى جانب قوانين أخرى، منها إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة. وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية في أوائل آب المقبل.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتو.

أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. أزمة حزب الله المالية تطيح تعويضات الحرب. زيلينسكي يعلن استهداف سفن في بحر

قزوين تنقل شحنات عسكرية لإيران، تهدئة غير معلنة، وترامب يدرس الحسم. الجيش الإسرائيلي وسع عملية الضفة. غارات جوية يمنية ضد الجماعة بمأرب والجوف، وتمسك حوثي بالتصعيد غداة ضربة الحديدة. الرئيس الأمريكي يختبر مزحة الولاية الثالثة. حرائق إسبانيا وفرنسا تتمدد.

إذن كتبت الشرق الأوسط في صفحتها الأولى تحت عنوان أزمة حزب الله المالية تطيح تعويضات الحرب. أطاحت الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله تعويضات أضرار الحرب التي اندلعت في لبنان إثر دخول الحزب في حرب إسناد إيران في مطلع أذار الماضي، حيث ينتظر آلاف المتضررين أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها. وتشير مصادر من الضاحية الجنوبية لبيروت للشرق الأوسط إلى أن حزب الله لم يبدأ حتى الآن بصرف التعويضات المالية للمتضررين من الحرب الأخيرة، ما يعني بقاء الملف خارج مرحلة التنفيذ، وإلى أن آلية التعويض لا تزال قيد الدرس داخل الجهات المختصة في الحزب، حيث تراجع الملفات وتستكمل عملية التدقيق من دون اتخاذ قرار بإطلاق عملية الدفع. وفيما تتحدث مصادر مطلعة عن استمرار المراجعات داخل بيئة حزب الله الذي لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار، اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية. وقال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إن أعمال مسح الأضرار بدأت فور تثبيت وقف إطلاق النار في المناطق غير المحتلة، إلا أن التعويضات لم تبدأ بعد بسبب عدم توافر التمويل. وعن حجم الأضرار أوضح أن هناك تقديرات أولية، لكن الأرقام الدقيقة لن تكون متوافرة قبل استكمال المسح الشامل، لافتا إلى أن فرق الكشف لم تتمكن بعد من دخول بعض المناطق، ولا سيما تلك الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة الصفراء، بسبب استمرار تعذر الوصول إليها، ما يجعل حصر الخسائر بصورة نهائية أمرا غير ممكن في المرحلة الحالية.

نتابع مع نداء الوطن ونقرأ مقتطفات من مقالة فراس العريض اليوم تحت عنوان حين يتحول السلاح من أداة إلى هوية. يقول الكاتب: ليست أزمة حزب الله الحقيقية هي في امتلاكه السلاح، بل في تحول هذا السلاح مع الزمن من أداة إلى هوية ومن وسيلة إلى شرط وجود. فالجماعات تستطيع التخلي عن أدواتها حين تتغير الظروف، لكنها تخشى التخلي عن العناصر التي باتت ترى فيها تعريفا لنفسها. هنا تكمن معضلة حزب الله، فمن يعيش بمنطق إذا خسرنا السلاح خسرنا كل شيء يصبح أسير معركة دائمة. في البدايات استطاع الحزب أن يبني شرعيته على فكرة المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مستفيدا من ضعف الدولة وعجزها من جهة، وتحييد حركات المقاومة الوطنية من جهة أخرى، إلى جانب انهيار التوازنات الإقليمية آنذاك. لكن مع مرور الوقت تغيرت المنطقة وتغير لبنان، بينما بقيت معادلة الحزب ثابتة. إن سلاحه هو ركيزة شرعيته رغم تمثيله النيابي والوزاري، وكأن حضوره السياسي بات أقل بكثير من فائض القوى التي يملكها. وتابع الكاتب: أخطر ما في هذه المعادلة أنها باتت تصيب البنية اللبنانية كلها بالشلل، فالاقتصاد لا يستطيع أن ينهض وسط واقع أمني مزدوج، والاستثمارات لا تأتي إلى بلد يعرف العالم أن قرار الحرب والسلم فيه ليس محصورا بالمؤسسات الرسمية. في المقابل لا يمكن تجاهل غياب الثقة الشيعية من أن تتحول الدولة في لحظة اختلال داخلي وإقليمي إلى أداة بيد الآخرين، بدل أن تكون مظلة وطنية جامعة. ومعالجة الهواجس الشيعية لا تبدأ بتجريدها من عناصر قوتها، بل بطمأنتها بأن الدولة هي المظلة البديلة وليست أداة قمع بيد الآخرين، خصوصا أن خطاب بعض الأطراف المعارضة للحزب يفتقر أحيانا للمشروع الوطني الجامع، ويبدو كأنه كيد سياسي أو استقواء بالخارج. والمفارقة أن توازن الخوف في لبنان هو لعبة مشتركة، فبينما يخاف الحزب وبيئته من خسارة السلاح، تخاف المكونات الأخرى من قمع هذا السلاح وفائض قوته. هذا التوازن المتبادل هو ما يحتاج إلى كسر وليس الخوف من طرف واحد. حزب الله نجح في تحويل السلاح إلى مصدر قوة، لكنه لم ينجح في تحويل القوة إلى مشروع دولة، لأن المشكلة لم تعد في بندقية تحمل مشروعا، بل في مشروع لم يعد قادرا على التنفس خارج فوهة البندقية. والدول التي تبنى على توازن الخوف لا تصنع مستقبلا، بل تؤجل الانفجار. هذه مقتطفات من مقالة فراس العريضي في نداء الوطن.

0: إلى عناوين صحيفة العربي الجديد. حرب اليمن في البحر والبر وتطاول السعودية، قصف حوثي على سفينة ثالثة وأرامكو في جيزان وينبع. في عناوين العربي الجديد أيضا، غارات لمنع وصول الحوثيين إلى أقرب نقطة عند بحر العرب والمحيط الهندي. ليل الجمعة السبت للمرة الأولى منذ أسبوعين بلا قصف أمريكي أو إيراني. حرائق إسبانيا وفرنسا تخرج عن السيطرة. نختم مع بعض العناوين في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون وسلام يعرضان التطورات ونتائج زيارة واشنطن ودعم الجيش. إسرائيل تبقي حالة التأهب القصوى وسط غموض بشأن الهجوم الأمريكي الأعنف على إيران. سموتريتش: قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بثلاثة أضعاف. أكسيوس عن مصادر: قرار ترامب بوقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. عرقجي: إيران قادرة على المساعدة وحل الأزمة اليمنية بالحوار. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، شكرا للزميل محمد حمدان. لكم أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد، بين الاغتراب وزيارة الوطن عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون، هل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد، يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
8: معمول.
9: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يسبق وإلان شديد خليفي، تنفيذ محمد حمدان.

0: Anna Winoliao Mia. البطريرك لحويك على طريق القداسة ولبنان الكبير عالق بين كباش الميدان ودهاليز السياسة. الراعي لتنفيذ اتفاق الإطار والرئيس عون رسالة الوطن أكبر من أزماته. جولة مفاوضات سابعة مطلع الشهر المقبل وتفجيرات وغارات إسرائيلية جنوبا. كوبر في بيروت في الأيام المقبلة ووفد تقني دعما لمطار بيروت. سلام إلى بغداد لبحث التعاون في قطاعي الكهرباء والاتصالات. الحرب الأمريكية على إيران إلى أجل غير محدد ونتنياهو إلى واشنطن غدا. في تموز الأمطار تغطي شوارع بيروت.
1: وفي اليوم يا أيضا الأحوال الجوية نقطع الحرف مع الشاعر أنريز غيب وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في مشهد تتقاطع فيه الاستحقاقات الوطنية مع التحولات الإقليمية، يبقى لبنان أسير تحديات داخلية وضغوط خارجية، فيما تتسارع الأحداث من الجنوب إلى طاولات التفاوض ومن الديمان إلى عواصم المؤثرة. دعوات لتثبيت اتفاق الإطار وحماية رسالة لبنان تواكبها جولة جديدة من المفاوضات المرتقبة وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد الميداني. وفي الداخل يتحرك المسؤولون لتعزيز التعاون العربي والدولي مع زيارات دبلوماسية وتقنية مرتقبة، فيما تتجه الأنظار إلى تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على المنطقة. أما في الديمان فيتقدم حدث تطويب الباتريارك الياس الحويك على طريق القدسة، مستحضرا إرث مؤسس لبنان الكبير، في مرحلة تبحث فيها البلاد عن خلاص يعيد إليها دورها ورسالتها.
1: إذن احتفل لبنان أمس بتطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان في قداس وسط حضور كنسي ورسمي واسع، يتقدمه موفد البابا لون الرابع عشر الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. وشارك في القداس آلاف المؤمنين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والسفراء، يتقدمهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. الرئيس عون عقد خلوة مع البطريرك مربشارة بطرس الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبل انطلاق رتبة التطويب.
0: البطريرك الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن من كل جوانبها، سائلا إياه بشفاعة طوباوي الجديد أن يحقق أمنياته لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة أعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه.
2: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس الحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار.
1: رئيس الجمهورية اعتبر أن البطريرك الحويك لم يكن راعيا للكنيسة المارونية فحسب، بل أبا لفكرة لبنان، ورأى أن توقيت التطويب المتزامن مع الذكرى المئوية للدستور اللبناني يحمل دلالات وطنية عميقة، داعيا اللبنانيين إلى استلهام فكر الحويك القائم على العيش المشترك والدولة الجامعة. وقال عون: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته، وفكرته التأسيسية تستحق أن نصونها ونزود عنها، فلنستلهم من سيرة البطريرك الحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان.
0: في السياسة، تتواصل اتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة.
1: ميدانيا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة قرابة الساعة الواحدة فجرا مستهدفا بلدة النبطية الفوق، كما استمر مسلسل التفجيرات ونسف المنازل. حسين معنا والتفاصيل.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمر مسلسل التفجيرات حتى ساعات الفجر، فطال بلدات كفر تبنيت ومجدل زون وحداثة ودير سريان ومركبة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر بعدد من القذائف استمرت إلى ما بعد الثالثة فجرا. وكان الجنوب اللبناني قد شهد سلسلة اعتداءات إسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس، فنفذت قوات الاحتلال تفجيرات ونسف للمنازل في الطيب ومركبة وطلوس وقونين ومجد الزون ومشاعر المنصوري وحداثة والنبطية فوق وكفر تبنيت، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي الدبشة وعلي الطاهر ومحيط قونين بيت يحون وحداثة وأطراف برعشيط بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت القنطرة وديف سريان ووادي الحجير والخيام وزوتر الشرقية وكفر تبنيت وبرعشيط وبيت يحون. من جهة ثانية تواصلت أمس عملية عودة الأهالي إلى بلدتهم في زوتر الغربية، وقام الجيش اللبناني بتنظيم عملية الدخول على دفعات وشملت الحارة الغربية وبعض الأحياء الأخرى. هذا وقد انتشلت أمس فرق الإسعاف جثامين عدد من الشهداء. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين وصف الوضع في البلدة بالمأساوي وقال:
4: الوفود من الأهالي زوتر الغربية عم تتوافر على زوتر الغربية أكيد بس بشكل بطيء شوي، عملية الدخول عم تكون بطيئة شوي نظرا للأمور اللوجستية داخل الضيعة. فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني الله يعطيهم العافية عم بيقوموا بأكمل واجباتهم بزوتر، والعيا اللي عم بتفوت عم بيوصلوها ما عم بيخلوها تفوت على البيت إلا لحتى يأمنوا إنه ما في شيء من مخلفات الحرب حوالي بيتهم أو بمنطقتهم اللي داخلين عليها.
3: من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: استقبل قائد الجيش عماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي أمس قائد القوات المشتركة الماليزية على رأس وفد مرافق تناول البحث الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين. كما ثمن العماد هيكل دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتضحيات عناصرها.
1: إلى ذلك يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية.
0: كشف مصدر رسمي للديار عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي سيجتمع مع وزير الدفاع ميشيل منسة وقائد الجيش عماد رودولف هيكل لبحث المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي خلال لقائه الرئيس جوزيف عون طلب من وزير الحرب الأمريكي أن يتابع كل حاجات الجيش اللبناني وتزويده بالمعدات والآليات اللازمة من مخازن الجيش الأمريكي. وكشف المصدر أيضا عن زيارة مرتقبة لوفد تقني وأمني أمريكي للاطلاع على وضع مطار رفيق الحريري وجهوزيته ووضع السلامة والأمن فيه من أجل تنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي للرئيس عون باستئناف حركة شركات الطيران الأمريكية والرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان. كما كشف المصدر عن تحضيرات يفترض أن تبدأ من خلال فريق عمل يتولاه السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع فريق لبناني من أجل عقد مؤتمر الاستثمار الأمريكي في لبنان الذي وعد به الرئيس ترامب مع ترجيح عقده في واشنطن.
1: في المواقف وضع السفير المصري في لبنان علاء موسى تنفيذ التفاهمات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان في صدارة أولويات المرحلة، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني يبقى أساسيا لضمان نجاح هذا المسار. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان قال موسى إنه ليس متخوفا من أن يكون لبنان عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، بل أشكك في وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وعلى المستوى الإقليمي حذر موسى من أن المنطقة تقف أمام مرحلة بالغة الحساسية.
0: إلى ذلك اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نائب وائل بوفعور أن المقاربة المسؤولة للرئيس جوزيف عون من منبر السفارة اللبنانية في واشنطن تتوافق بشكل كبير مع ما سبق وأعلنه النائب السابق وليد جنبلاط من موقف. في المقابل أكد النائب علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام، وهي زجة الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة لا يمكن تهاون حيالها، لافتا إلى أن المشكلة مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة.
5: هذه السلطة خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي. نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة.
1: في المواقف أيضا عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، رابطا نجاح زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض بتحقيق خطوتين هما وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط.
0: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة.
1: حياتيا يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان.
0: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة تعمل على خطة طوارئ لتطوير المستشفيات الحكومية هذا العام من الهرمل إلى بعلبك وصيدا وبيروت وبعبدة والبوار.
6: كل من أخذ وتطاول على مريض وصحة مريض قدامه، سواء بتغطيات والدفاتورة هون ولغمها هونين، والدفاتورة على الوزارة وبطن المريض، أخذ فروقات غير مقبولة وغير قانونية، حضر حاله، يلحق حاله عليهم. هذا ليس كلام فقط، هذا إنذار.
1: حياتيا أيضا نفى ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قولا وتفصيلا الكلام المنسوب إليه بالنسبة لأزمة محروقات، مؤكدا أن تسليم المحروقات سيتم نهار الاثنين كالمعتاد والبواخر سوف تصل تباعا.
0: على صعيد العمل النيابي، علمت الديار من مصادر نيابية مطلعة أن قانون إصلاح المصارف سيكون إلى جانب قوانين أخرى منها إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة مطلع الشهر المقبل.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية، رجحت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: كذلك توقعت صحيفة معاريف أن لا يتم فتح جبهة عسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن وفق الجدول المقرر ويغادر الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بالتوازي، كشف موقع أكسيوس عن أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر أوامره بعد وسط ترقب الاتفاق مع طهران بوساطة عمانية.
0: في المقابل، أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وستمارس حقها في الدفاع المشروع.
1: إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في المضيق تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران.
0: في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.
1: وإلى الأحوال الجوية، أمطار غزيرة غطت شوارع العاصمة بيروت هذا الصباح، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.
4: وينو الزيبة؟ جيبوا الزيبة، كلهم الزيبة.
5: زيبة سموني الزيبة، زيبة.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: نبقى الآن مع نقطة على الحرف والشاعر أنريز غيب.
5: نقطة على الحرف، الحلقة 1786، الذكاء الاصطناعي خبيث وكذاب.

تتهاطل علينا كل يوم زبائل فيديوهات متلاحقة فيها الكثير من الأمور الخبيثة والمواضيع الكذابة، يغلب أن يصدقها المواطنون ويتناقلوها ويبنوا عليها فيما هي مغلوطة أو منحولة أو حتى مؤذية. فمن عناصر هذه الفيديوهات أنها مركبة بشكل حاذق الدقة، يجعل المشاهد يرى الشخص فيها كثير الشبه بالشخص المنحول، ويحرك شفتيه بكلمات تصدر عنهما بدقة عالية، حتى لكأنه فعلا يقولها في تصريح أو مناسبة. أحدث ما وصلني من هذه الأكاذيب المنتشرة توزيعا واسعا حديث للدكتور فيليب سالم يدلي فيه بنصائح طبية للمصابين بآلام المفاصل والطقطقة والتيبس والشعور بثقل في الساقين والتعب المستمر. والمعروف أن الدكتور فيليب سالم اختصاصي عالمي بمعالجة أمراض السرطان، ولا علاقة له مطلقا بآلام المفاصل وتوابعها. ومن يعرف الدكتور سالم ومئات أحاديثه الإذاعية والتلفزيونية يدرك فورا أن ليست هذه لهجته ولا هذه حركات وجهه ويديه، ومن لا يعرفه قد يصدق ما يقوله وما يصفه من علاج ربما يؤذي المصاب به حتى الهلاك. لذا ينبغي فورا إلغاء هذا الفيديو وعدم مشاركته مع أحد، لأنه فيديو خبيث وكذاب كمعظم الإرسالات التي شوهت منافع السوشيال ميديا منصات ومواقع. وقبل أسابيع وصلني فيديو كذاب آخر منحول عن حديث مشترك بين عاصي ومنصور والياس الرحباني لا أساس له من الصحة، مع أنه مركب بشكل بارع يجعل ملامح الإخوة الثلاثة قريبة جدا من وجوههم. إن هذه الظاهرة خطيرة جدا في مجتمعنا ومؤذية جدا ومخربة جدا، خصوصا في صفوف السذج والبسطاء والناس الذين عندهم وقت لتضييع الوقت في متابعة هذه التفاهات وتوزيعها على أشباههم العاطلين عن العمل المفيد. هذا الذكاء الاصطناعي مفيد في نواح بناءة

خاصة عن أهل السياسة والفن لما يكون فيها من دس خبيث ومعلومات كاذبة. لابد أن يكون في القانون والقضاء مواد رادعة هذه الموجة التخريبية، تحمي المعنيين بضررها وتوعي السذج مصدقيها، لأن لها أضرارا تعصف بمجتمع كامل وتقصفه بأخبار مدسوسة كذابة. أتمنى أن لا يكون في مجتمعنا كثيرون من أولئك السذج المغفلين.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. كثير من الكتب المتروكة المنسية يتراكب بعضها فوق بعض على جدول مطالعاتي المؤجل، ثم تغور في النسيان والإهمال لتشكل لي بعد ذلك نعرة ضمير لأنني كنت أستحضرها من فوضى مكتبتي لردم فجوات معرفية. وقد كنت أستأخر الأمر لظني أنه لا يزال أمامي متسع الوقت، فإذ بي أواجه الآن معادلة غريبة، وهي أن الكتب تزدحم والفجوات تتسع فيما الوقت آيل إلى نفاد. من حسن حظي أنني أستغل فرص السفر المتباعدة للمطالعة مع أصدقاء لا يتبدلون في العادة، أنعم الله علي بهم لنقضي وقتا سعيدا وصمتا ناجيا من السلسلة والهواتف. أزف الموعد ورتبت السيدة هبة الحقيبة ترتيبا دقيقا، وقبل أن تغلقها قفزت كتب ثلاثة إلى متنها، قرأت اثنين منها وفاتني الثالث. هنا أتوقف لأسرد عليكم طرفة، وهي أن الحقيبة لونها فستقي، وهذا ما سهل أمري لدى العودة إذ تناولتها مزمرة أمامي بلونها الغريب وعدت بها إلى المنزل. فلما فتحتها الزوجة الطيبة استغربت وقالت إن هذا لأمر منكر لما حوت من أدوات الزينة والتجميل وسوى ذلك، لكنني لم أوافقها على رأيها إلا بعد أن تأكد أنها خالية من الكتب. فأدركت عندها أنني وقعت في غرر الفستق، فاستنفرت عزيزا لي هو عماد في المطار، فوجدها بما له من سلطة وحصافة وخبرة بالألوان، فعادت إلي بما حوت بعد أن صرت لعدة ساعات نجم مجموعات التواصل الصديقة. فزاع أمري وشاع بين ليلى الأخيالية وسلمى الكورانية وأخواتهما، وتفقدني الطبيب النبيل مرجعا الأمر وفقا لاختصاصه إلى غشاوة النظر لأنني لم أميز الفستق الحلبي عن الفستق التركي. أما الطبيب النافع ويقال له في رواية أخرى اللامع، فرجح أن السبب هو ضعف في السمع، إذ لم أنتبه إلى صوت صاحبة الحقيبة وهي تناديني بينما أنا منطلق بها إلى طرابلس. ذلكم كان على سبيل التفكيه. أما عن المطالعة فقد نسبني مناخ شرم الشيخ الهادئ والضيافة الباذخة التي أحاطنا بها صديقنا وأخونا أبو عمر أحد أصحاب المنتجع وصاحب اليد البيضاء على العلم والثقافة، والذي لا أفصح عنه احتراما لحيائه الخلقي. فتمكنت من قراءة كتاب الدكتور جورج فريحة عن بشير جميل بعين محايدة خالية من تجاذب ذلك الزمان، فوجدت أنه يحتوي على معلومات ومحاضر موثقة فيها من الدلالات والعبر وفيها أيضا من الغلو والخطر، ما يحفزني على أن أنصحكم بقراءته مكتفيا فقط بذكر واحدة من واقعاته، وهي أن أمين عام الخارجية الإسرائيلي السابق ديفيد كامين طرق باب بيته ليلا ومعه قائد القوات الإسرائيلية الغازية قائلا له: نحن نعرف أماكن بيوتكم، بلغ أمين جميل أن لبنان كله سيدفع ثمن تردده في مواقفه معنا لا سيما الطائفة المسيحية. فهل أبلغ من هذا؟ وأن نحن بحاجة لتكرار الوقوع في أخطاء التحالفات الخارجية التي لا تقيم لمصالحنا وزنا أو قيمة. الكتاب الثاني للصديق الفائق الثقافة والأدب والمودة الدكتور السفير خالد زيادة، وقد شغل منصب سفير لبنان في مصر لأقل من عقد من الزمن بقليل. العنوان: مصر ثقافة وهوية. وإني أعد هذا الكتاب وصفة مرجعية سهلة التناول وضعها تحت عيوننا وراق من طراز رفيع، حيث كان مرشد القارئ ودليله في وصف مصر منذ ما قبل الحمرة الفرنسية، مقتفيا أثر الجبرتي متنقلا بين العصور.

0: سيما بين ملامح المثقف التي تتأثر بالتغيرات الاجتماعية والسياسية، كل ذلك بأسلوب ممتع ومشوق يجعل من الصفحة التالية باب لهفة ومن صفحة الأخيرة باب أسف على أن المشوار انتهى سريعا. يقول الشاعر الأندلسي ابن قلاقس: سافر إذا حاولت قدرا، سار الهلال فصار بدرا، والماء يكسب ما جرى طيبا ويخبس ما استقرا، وبنقلة الدرر النفيسة بدلت بالبحر نهرا. سافرت إذن مع الشلة الأنيسة، واستضفت معي الدكتور جورج فريحة والدكتور خالد زيادة، فلما ضاعت حقيبتي رددت مع حدود درويش: وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر.
1: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: البطريرك لحويك على طريق القداسة، ولبنان الكبير عالق بين كباش الميدان ودهاليز السياسة. الراعي لتنفيذ اتفاق الإطار والرئيس عون: رسالة الوطن أكبر من أزمته. جولة مفاوضات سابعة مطلع الشهر المقبل، وتفجيرات وغارات إسرائيلية جنوبا. كوبر في بيروت في الأيام المقبلة، ووفد تقني دعما لمطار بيروت. سلام إلى بغداد لبحث التعاون في قطاعي الكهرباء والاتصالات. الحرب الأمريكية على إيران إلى أجل غير محدد، ونتنياهو إلى واشنطن غدا. في تموز الأمطار تغطي شوارع بيروت. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

شي لحظة صغيري وقف شي لحظة صغيري تقومي لك بإيدي وبعت لك قلبي المجروح.

الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أحلامه للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: كنا
1: متأمل. أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459. معمول.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طاب صباحكم. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك ألان شديد خليفي ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: البطريرك الحويك على طريق القداسة، ولبنان الكبير عالق بين كباش الميدان ودهاليز السياسة. الراعي لتنفيذ اتفاق الإطار والرئيس عون رسالة الوطن أكبر من أزمته. جولة مفاوضات سابعة مطلع الشهر المقبل، وتفجيرات وغارات إسرائيلية جنوبا. كوبر في بيروت في الأيام المقبلة، وفد تقني دعما لمطار بيروت. سلام إلى بغداد لبحث التعاون في قطاعي الكهرباء والاتصالات. الحرب الأمريكية على إيران إلى أجل غير محدد، ونتنياهو إلى واشنطن.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في مشهد تتقاطع فيه الاستحقاقات الوطنية مع التحولات الإقليمية، يبقى لبنان أسير تحديات داخلية وضغوط خارجية، فيما تتسارع الأحداث من الجنوب إلى طاولات التفاوض ومن الديمان إلى العواصم المؤثرة. دعوات لتثبيت اتفاق الإطار وحماية رسالة لبنان تواكبها جولة جديدة من المفاوضات المرتقبة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الداخل يتحرك المسؤولون لتعزيز التعاون العربي والدولي مع زيارات دبلوماسية وتقنية مرتقبة، فيما تتجه الأنظار إلى تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على المنطقة. أما في الديمان فيتقدم حدث تطويب البطريرك إلياس الحويك على طريق القداسة مستحضرا إرث مؤسس لبنان الكبير، في مرحلة تبحث فيها البلاد عن خلاص يعيد إليها دورها ورسالتها.
1: إذن احتفل لبنان أمس بتطويب البطريرك إلياس الحويك في الديمان في قداس احتفالي وسط حضور كنسي ورسمي واسع، يتقدمه موفد البابا لاون الرابع عشر الكاردينال مارتشيلو سيميريارو، وشارك في القداس آلاف المؤمنين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والسفراء، يتقدمهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. الرئيس عون عقد خلوة مع البطريرك مربشارة بطرس الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبل انطلاق رتبة التطويب.
0: البطريرك الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن من كل جوانبها، سائلا إياه بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياته لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره وتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه.
2: نسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مار إلياس بطرس الحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار.
1: رئيس الجمهورية اعتبر أن البطريرك الحويك لم يكن راعيا للكنيسة المارونية في حسب، بل أبا لفكرة لبنان، ورأى أن توقيت التطويب المتزامن مع الذكرى المئوية للدستور اللبناني يحمل دلالات وطنية عميقة، داعيا اللبنانيين إلى استلهام فكر الحويك القائم على العيش المشترك والدولة الجامعة. وقال عون رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته وفكرته التأسيسية تستحق أن نصونها ونزود عنها، فلنستلهم من سيرة الحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان.
0: تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة.
1: في السياق أكد الرئيس نبيه بري أنه لا يعارض المسار السياسي الحالي، لكنه غير متفائل بسرعة تحقيق نتائج حاسمة، معتبرا أن ما يجري في زوتر الغربية يعكس حجم التحديات التي تعترض تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي كامل وعودة الجنوبيين إلى بلداتهم. وفي حديث إلى أساس أكد بري أن علاقته برئيس الجمهورية جوزيف عون ممتازة، مشيرا إلى أنه أوصاه قبل زيارته إلى واشنطن بالتركيز على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم، كما وصف علاقته برئيس الحكومة بأنها قائمة على المحبة والتواصل الدائم. ورأى بري أن لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن علاقته بالمملكة ثابتة وأنه لم يصدر عنه يوما أي موقف مسيء بحقها، إيمانا بدورها في دعم لبنان وترسيخ استقراره. وكشف عن تواصل كثف جرى أخيرا مع المسؤولين السعوديين، ولاسيما مع الأمير يزيد بن فرحان الذي أبلغه أن المملكة تدعم المسار الحالي وتحرص على إنجاحه بالتنسيق مع واشنطن.
0: ميدانيا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة قرابة الساعة الواحدة فجرا مستهدفا بلدة النبطي الفوقة، كما استمر مسلسل تفجيرات ونسل منازل. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمر مسلسل التفجيرات حتى ساعات الفجر، فطال بلدات كفر تبنيت ومجد الزون وحداثة وديف سريان ومركبة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر بعدد من القذائف استمرت إلى ما بعد الثالثة فجرا. وكان الجنوب اللبناني قد شهد سلسلة اعتداءات إسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس، فنفذت قوات الاحتلال تفجيرات ونسف للمنازل في الطيب ومركبة وطلوس وكونين ومجد الزون ومشاعل منصوري وحداثة والنبطية الفوق وكفر تبنيت، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي الدبشة وعلي الطاهر ومحيط كونين بيت يحون وحداثة وأطراف برعشيط، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت القنطرة وديف سريان ووادي الحجير والخيام وزوتر الشرقية وكفر تبنيت وبرعشيط وبيت يحون. من جهة ثانية تواصلت أمس عملية عودة الأهالي إلى بلدتهم في زوتر الغربية، وقام الجيش اللبناني بتنظيم عملية الدخول على دفعات وشملت الحارة الغربية وبعض الأحياء الأخرى، هذا وقد انتشلت أمس فرق الإسعاف جثامين عدد من الشهداء. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين وصف الوضع في البلدة بالمأساوي وقال:
4: الوفود من الأهالي زوتر الغربية عم تتوافر على زوتر الغربية أكيد بس بشكل بطيء شوي، عملية الدخول عم تكون بطيئة شوي نظرا للأمور اللوجستية داخل الضيعة. فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني الله يعطيهم العافية عم بيقوموا بأكمل واجباتهم زوتر، والعيا اللي عم بتفوت عم بيوصلوها ما عم بيخلوها تفوت على البيت الا لحتى يأمنوا انه ما في شيء من مخلفات الحرب حوالي بيتهم او بمنطقتهم اللي داخلين عليها.
3: من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: استقبل قائد الجيش عماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي أمس قائد القوى المشتركة الماليزية على رأس وفد مرافق، تناول البحث الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفل، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين.
1: إلى ذلك يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برات كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية.
0: في السياق كشف مصدر رسمي للديار عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي سيجتمع وزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش عماد رودولف هيكل لبحث المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني. وكشف المصدر أيضا عن زيارة مرتقبة لوفد تقني وأمني أمريكي للاطلاع على وضع مطار بيروت وجاهزيته ووضع السلامة والأمن فيه.
1: في المواقف وضع السفير المصري في لبنان علاء موسى تنفيذ التفاهمات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان في صدارة أولويات المرحلة، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني يبقى أساسيا لضمان نجاح هذا المسار. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان قال موسى إنه ليس متخوفا من أن يكون لبنان عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، بل شكك في وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وعلى المستوى الإقليمي حذر موسى من أن المنطقة تقف أمام مرحلة بالغة الحساسية.
0: في المقابل أكد نائب علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام، وهي زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة.
5: هذه السلطة خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي. نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة.
1: في المواقف أيضا عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، رابطا نجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض بتحقيق خطوتين هما وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط.
0: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة.
1: حياتيا يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان.
0: أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة تعمل على خطة طوارئ لتطوير المستشفيات الحكومية هذا العام من الهرمل إلى بعلبك وصيدا وبيروت وبعبدة والبوار.
6: كل من أخذ وتطاول على مريض وصحة مريض قدامه سواء بتغطيات والدفاتورة هون ولغمها هونين والدفاتورة على الوزارة وبطن المريض وخد سؤال غير مقبول وغير قانوني حضر حاله يلحق حاله عليهم. هذا ليس كلام فقط، هذا إنذار
1: حياتيا. أيضا نفى ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قولا وتفصيلا الكلام المنسوب إليه بالنسبة لأزمة محروقات، مؤكدا أن تسليم المحروقات سيتم نهار الاثنين كالمعتاد والبواخر سوف تصل تبعا.
0: على صعيد العمل النيابي علمت الديار من مصادر نيابية مطلعة أن قانون إصلاح المصارف سيكون إلى جانب قوانين أخرى منها إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين على جدول الجلسة التشريعية المقبلة مطلع الشهر المقبل.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية، رجحت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: كذلك توقعت صحيفة معاريف أن لا يتم فتح جبهة عسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن وفق الجدول المقرر ويغادر الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بالتوازي كشف موقع أكسيوس عن أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر أوامره بعد وسط ترقب الاتفاق مع طهران بوساطة عمانية.
0: في المقابل أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وستمارس حقها في الدفاع المشروع. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران. وقال الحرس الثوري من جهة أخرى جردنا أمريكا من إحدى أهم منشآتها اللوجستية في المنطقة تدمير مبنى شركة أمازون. وفي المقابل أفاد قناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل.
1: وإلى الأحوال الجوية، أمطار غزيرة غطت شوارع العاصمة بيروت هذا الصباح، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
0: كان في النشر البطريرك الحويك على طريق القداسة الراعي لتنفيذ اتفاق الإطار والرئيس عون رسالة الوطن أكبر من أزماته. الرئيس بري لا أعارض المسار السياسي الحالي. جولة مفاوضات سابعة مطلع الشهر المقبل. كوبر في بيروت في الأيام المقبلة وفد تقني دعما لمطار بيروت. الحرب الأمريكية على إيران إلى أجل غير محدد ونتنياهو إلى واشنطن.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد، بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون، هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد. بهالحلقة مستمعينا رح نستضيف النائب إدغار طرابلسي ومعه سنناقش التطورات على الساحة اللبنانية والساحة الإقليمية إضافة إلى شؤون تربوية. هذا الموضوع الذي يهتم به جميع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم وتوجهاتهم. صباح الخير استاذ إدغار.
2: صباح النور.
1: بدي بلش معك، جبت لي اليوم الصبح معك كتاب اسمه طريق الحق، رأي في السيادة والسلطة والعدالة. قلت لي هذا كتابك الجديد، بقى مش هيني عم تحكي عن ثلاث شغلات، السيادة والسلطة والعدالة.
2: صحيح. هيدا الكتاب الثالث ضمن سلسلة الله أكرمني أني أصدرها. هيدا الكتاب الثالث باللاهوت السياسي المسيحي. كان عندي هم أني قول شو هي السيادة المعطاة من الله للناس وكيفية استخدامها اللي هي السلطة، والهدف الأهم هو العدالة بالمجتمع الإنساني. ولأنه عنا مشاكل إلى خصة بالثلاثة حطيت هالكتاب لساعد بخلق وعي عقد ما الله أعطانا بهذا الموضوع، وبيتناول موضوعات حتى في منها شائكة مثل الزواج المدني، مثل المجتمع، مثل الفساد في المجتمعين الديني والمدني بلبنان، وأمور أمور أخرى.
1: طيب وين نحن اليوم يعني من هالعناوين انطلاقا من المفهوم المسيحي لها؟
2: نحن نحكي شيء ومنعمل غير شيء. وكان بيعني لي كتير العدالة الاجتماعية وعدم ظلم الناس، وأنا جاي من انخراط كبير بآخر 9 سنوات من حياتي بعالم التربية.
1: صحيح.
2: الأقساط المدرسية، حقوق الأساتذة وحقوق المتقاعدين، ما شفت في عدالة بحقهم حتى من قبل يلي هن مشغليهم، سوري نقول هيك، يعني المدارس اللي هي عم توظف واللي هي خلينا نقول الكلمة زبائنا هن الأهل أو التلاميذ، نحن ما منعدل لا معهولي ولا معهول. فهيدا الأمر سائني وتوسعت أكتر أكيد، فبشوف انه نحن بنحكي شيء عندنا خطاب ديني بالمنبر شيء وبالممارسه غير شيء.
1: بالممارسه هل هو النقيض يعني؟
2: ايه صحيح، او عندنا شيء من ازدواجيه بتخلي الانسان هيك مذهول انه شو عم بيصير، هل عم بسمعه صح، هل عم بشوفه صح، بيصير واحد ضايع. وبالاخير هيدا بيفسر لك الابتعاد مش بس عن الكنيسه، خلص العالم تبتعد عن الله، ما بقى بدي إياه لله إذا كان هيك.
1: طب خلينا نفوت شوي ببعض التفاصيل اللي لها علاقة بهالموضوع اللي هلا عم تحكي فيه. طب نحن اليوم حضرتك متابع المسألة التربوية وفت ببعض التفاصيل اللي لها علاقة فيها. اليوم بلبنان وين صار هذا القطاع التربوي؟ يعني من كل النواحي، من الناحية الأكاديمية، من الناحية الإدارية والتنظيمية، وأيضا من الناحية اللي كنت عم تحكي عنها بالآخر، قديش عم بيراعي الظروف الاجتماعية للناس، إن كان بالمؤسسات بتتبع لا يعني تجمعات مسيحية أو إن كان بالمؤسسات التربوية الرسمية وغيرها.
2: القطاع ناشط وقوي، ورغم الانهيار الكامل أو شبه الكامل اللي حصل بالانهيار الاقتصادي المصرفي اللي حصل بلبنان، وقف القطاع على إجري، عنده قدرة مذهلة على الاستمرارية، وهو اللي ولد قبل ولادة لبنان وقبل الحربين العالمية الأولى والثانية، ونمى وتطور. وشوف هيدي علامة من العلامات، الأبنية الفاخرة، الملاعب، الصروح، تعرض لهزة ولكن صمد. هلأ بأي طريقة ممكن واحد يحكي فيها؟ التربية بحد نفسها كمان تعرضت لرجرجة خطيرة لا بأس فيها، رغم أنه نحن من 97 معنا منهاج جديد، ولما ننحط المنهاج يلي بينحكى عنه صار شيء تاريخي من 97، كان كمان مش كتير متقدم، كان نسخ عن برنامج أعداء بفرنسا أو شيء من هالنوع.
1: هلأ مش عم يعملوا منهاج جديد؟
2: هلأ عم يعملوا منهاج جديد. بدنا نشوف أن الشعور أنه بعد ما في شيء حسي ملموس. إن شاء الله أكون أنا غلطان. بدنا كلجنة التربية نطلبه أنت نعرف بالضبط إذا صار فيه محتوى. هاي فيما يختص المدارس. في تفاوت عنا بلبنان بين مدرسة ومدرسة، ولكن بشكل عام لا بأس، بعلامة أنه الطلاب بيروحوا الجامعات وعم بيكملوا. وفعلا لو في صعوبات، لأنه في شيء اسمه فاقد تعليمي، فقدوا بعض المواد أيام الكورونا وبعدنا من جرجير، بس الجامعات تعطيهم صفوف كمال، خلينا نسميها، أو صفوف إضافية، أو ماشي حالهم. هلأ فيما يختص المسألة الأعنف، وهيدي كتير عنيفة وحتى هنين عم بيتحسسوها وبيحكوا فيها، عم بيقل الإقبال على التعليم. الجيل الجديد، الشباب والصبايا المتعلمين، صاروا عم بيبتعدوا عن التعليم، وهذا اللي أنا سبق وحذرتهم.
1: وين عم بيروحوا؟
2: أي مهنة أخرى. أوكي،
1: هن عم يبتعدوا عن مهنة التعليم.
2: عن مهنة التعليم. صحيح. لما أنا واجهتهم صار لي 3-4 سنين بمعركة مفتوحة، إنه حصلوا معاشات الأساتذة وعدتون تردون 65% من قيمة معاشهم، وما ردوا إلا بالحكي. انتبهوا للمتقاعدين، لأنه هيدا الشاب والبنت عم بيفكر إذا بيو أمه أستاذ بده يلحقهم بالمهنة كيف تبهدلوا بإخرتهم، بيقول لك أنا ما بدي. فرح توصلوا لمحل ما يكون عندكم دم جديد بالقطاع. وهذا اللي مبارح أنا سمعت أمين عام مدارس كاتولي بإذاعة شقيقة عم بيقول إن إحنا عنا نقص، اللي هن خبراء ويا طلبوا من الخليج راحوا.
1: طب كيف نلغي دور المعلمين هنا؟
2: هيدي مسألة بتخص الدولة اللبنانية
1: طبعاً،
2: بتخص المدارس الرسمية
1: كمان.
2: لأنه وهيدا كان خطأ كتير كبير استاذ بسام، بس لأنه قالوا عنا كلية التربية. هلأ بالقطاع الخاص في ما في إقبال على التعليم، وعنا مسألة أنه اللبناني صار مرهق بدفع الأقساط، وكل عمره مرهق. بس هلأ مثلا أنا عندي صديق طبيب وزوجته دكتورة مسؤولة عن مختبر طبي، قرروا يهاجروا لأنه ما بقى يقدروا يدفعوا أقساط أولادهم بالمدارس بلبنان. تصور، قال أنا بروح على فرنسا لأنه هيك بقدر أعلم أولادي. فشو عم تعملوا؟ عم بتهجرونا. نجي للمدرسة الرسمية. المدارس الرسمية بالثانويات بعدها منيحة، وفي تكميليات قسم منها كمان منيح، ولكن أكيد أنه الإهمال المزمن، وأنا بقولها هلأ صار فيني أقولها، قبل كنا أسمعها سمع الأذن، المؤامرة على المدرسة الرسمية حقيقية.
1: مين عم يعملها؟
2: بتواطئوا عليها أحيانا أصحاب المدارس الخاصة وأحيانا السياسيين.
1: بس وين بيروحوا التلاميذ؟ ما هني يعني هاد التلاميذ بالمدارس الرسمية لأنه أهله مش قادرين يتعاون عليهم بالمدارس الخاصة.
2: بالأخير في منهم بيضلهم بالمدرسة الرسمية، وفي منهم أهلهم أو أقاربهم بيعملوا المستحيل، يمكن بيبيعوا شقفة أرض وما بعرف شو بيعملوا، بيروح على المدرسة الخاصة.
1: يعني مستوى التعليم الرسمي عم يتراجع كمان؟
2: لا، هو المستوى ضعيف، مش عم بيتراجع بالابتدائي، ولكن هو جيد وأحيانا جيد جدا بالثانوي. فمثلا هلأ نحن بدبي هون وبالمتن الشمالي، من وجه تحية لكل مديراتنا ومديرينا بالثانويات بالمتن الشمالي، وأنا قريب جدا من أصدقاء المدرسة الرسمية بالمتن الشمالي، مدهش أمرهم استاذ بسام ما رح بتصدق. يعني مثلا أنا من أحدين كنت متكلم بثانوية ظهور الشوير ما بتقل عن أي هاي سكول أجنبية في لبنان، وأكيد بيروت وكل الأقضية. عم بعطي مثل المتن لأنه نحن هون بالمتن. بنوجه تحية للأهل يلي اختاروا أن يروحوا بكرامتهم هنن وولادهم على المدرسة الثانوية، على الثانوية الرسمية، وما ينزلوا عبواب المدارس، وأمنوا تعليم جيد لولادهم. وشوف بالتخريج كانوا قاعدين بالصف الأول حزار مين؟ ممثلي الجامعات الكبرى والجديدة وكذا، عفوا تقول تيتصيدوا الطلاب مع منح. كل جامعة جاي وأنا صار لي سلم عيون، كل واحد جاي في بجيبته منحتين وثلاثة وأربعة تياخدوا هال 50-60 طالب خريجين الثانوية بظهور الشوير. فلقى منقول انه الثانويات منيحة، بيسوى بعد تكون افضل.
1: طب انا بتجار طرابلسي، الدي اليوم يعني بنسمع دائما اصحاب مدارس ومؤسسات يعني عندها مدارس بيقول نحن عم نخسر. الدي دقيقه هالكلام.
2: انا عملت اداره تربويه بحياتي وصرت بفهم البزنس تبع التربيه. هلا انا فيني اكون معود اني اربح مليونين دولار، خليني افترض هالفرضيه، اذا عندي 2000 تلميذ عم بيربحوا $1,000 نت على التلميذ بالسنة بعد ما يسكروا كل هيدا، كنت اربح مليونين صرت عم بربح مليون، فانا خسرت مليون. فمن ما بيقولك نحن عم نخسر، خسروا من الربح، مش انه عم بيدفعوا من جيبتهم تيعلموا العالم، هنين عم بيخسروا شوي من الربح. ايه وشو هالمشكل؟ ما كل القطاعات الصناعية، روح شوف الصناعيين عم بيبكوا، التجارية السياحية، كل واحد خسر من الربح بهيدي الأزمة. بس نحن مش لو كانوا عم بيخسروا بيسكروا، وبأكد لك انه المدرسة اللي عم تخسر سكرت.
1: طيب وين اليوم يعني المؤسسات التربوية المسيحية من الطلاب يلي موجودين عندها؟ يعني هل عن جد اليوم يعني الناس بتطلع بتشكي تقول لك انه الكنيسة ما عم بتساعد بالأقساط، المدارس عم ترفع أقساطها، بتطلع مدرسة بتقول لك طب نحن ما فينا نعلم كل التلاميذ ببلاش، نحن ما فينا، عنا عنا عنا مستلزمات كتير بدنا إياها. طب شو حقيقة هالواقع؟ هل بعده ال- ال- ال- القطاع التعليمي يعني يلي هو تابع للمؤسسات المسيحية هو عن جد عم بيراعي هذه الظروف ولا لا؟
2: نعم في معاناة، بدنا نعترف في معاناة بإدارة المدارس ماليا بظروف صعبة، ولكن أنا بقول لك للحقيقة إذا طبقوا المعادلة تبع القانون 515 بشفافية وأشركوا الأهل بالاطلاع على الميزانية وإقرار الموازنة بما يرضي الأهل ويقنعهم ما بيكون في بروبلم. حتى ضمن الموازنة يلي سبقونا، هلا نحن عم نشتغل على قانون 515 على تعديل، ضمن الموازنة في شيء اسمه منح مدرسية، المدرسة قادرة انه تحمل طلاب بمنح كاملة وجزئية وتساعد كل محتاج. مش مطلوب انه المدرسة تخسر، المطلوب انه المدرسة تضل واقفة على جهتها، تضل تقدر تخدم. وانا بفهم هيدا الامر، حتى تجديد المباني والفرش والتجهيزات كل هاي ضمن الموازنة. نعون للأهل انه ما عم تسلخهم وهن بيكونوا ممنونين، وبتصير الأقساط معتدلة. اما الزودات اللي حصلت، فمثلا لما نعملت القانون اللي حاربوه، انت تصور استاذ بسام قانون بيوصل للجيد رسمي وبرجع 3 مرات والبرلمان اقره، فهيدا كانت كلفته تتراوح بين $17 و $50 فقط زودة لصندوق التعويضات، زادوا 1000 و1200 و1500 بالسنة يا الطلاب قال تيدفعوا هاي، وصار يقولون هيدا قانون إدغار ترابلسي. ما بدها هالقدي، خلوا الأقساط نيحة، تهافت عليكم أصلا كبير، وبتروح تتسجل ابنك أو حفيدك بيقولوا لك على الويتنج ليست، تتشوف التهافت. هلأ فيما يختص الكنيسة، ونحن اليوم ب احتفالية كتير كبيرة دخلت إلى نخاعنا العظمي عن البطرك الياس الحويق،
1: صحيح،
2: يلي ظروفه بقدر إلك أنه أخطر من ظروفنا، يلي عايش حرب الـ14 والمجاعة، حصار بالبحر وحصار بالبر وجراد وتعتير، وأنشأ مدارس وأنشأ رهبني وأنشأ نظام معوني اجتماعي، خلينا نسميها إعاشات، يعني اللي عملوا هائل
1: بذاك الوقت كان كتير مهم.
2: شو كان كتير مهم،
1: وبعده لليوم في شيء
2: طبعا لليوم. بيجسد روح الرحمة والعدالة الإلهية والعناية الإلهية والعدالة الاجتماعية. فنحن مطلوب منا أنه نستوحي من أب لبنان الكبير، وعم تحكي بالكنيسة، أب في الكنيسة لبل البطرق، نستوحي منه ونعمل. بس انه نحن نجي نقول الشعارات الكبرى ونحن خلف منا مصلحتنا المالية كمؤسسة او كمالك، لهيدا الامر مرفوض. هلأ انا مش ما بحب بس ركز على المسيحيين، لانه المشاركين بالخدمة التربوية من كل الطوائف، والمشاركين بالظلم من كل الطوائف.
1: طيب كمان وين اليوم الحضور المسيحي بالقطاع التربوي؟ يعني كانوا بالقبل يقولوا انه المؤسسات المدارس الكاثوليكية ومدارس الارساليات والجامعات الكاثوليكية وجامعات الارساليات هي الاولى في لبنان، هي اللي يعني إلى كان دور الأساسي بالثقافة في لبنان والتعليم بلبنان. اليوم بعض المسيحيين عندهم هذا الحضور؟
2: فينا نقول أنه كانوا شيء ما سابقين أو سباقين بإنشاء المدرسة ومن ثم الجامعة. فمثلا نحكي عن الجامعة الأمريكية وثم الجامعة اليسوعية، وبعدين نهضت الجامعات بآخر 50 سنة، واليوم ما فينا نحكي هالكلام. وإذا كان في حدث تاريخي سطر مين بلش أول مدرسة، لو افترضنا بعين طورة لو افترضنا أو بالمكان الفلاني، اليوم في تساوي هائل وكل الطوائف عم بتقوم بشغل جبار. وبدنا نلفت النظر انه التعليم في لبنان مش كله بايد الطوائف، لا هن بيحبوا يصوروا انه بايدهم او هن اللي اقاموا مدارس. عندك مدارس اقامتها عائلات وبيوت ومؤسسات وهائلة، وفي منا ارساليات دينية وعلمانية وطنية واجنبية، كلهم ساهموا في نهضة لبنان. وبعتقد انه الاستثمار في التربية في لبنان كتير مهم. هيدا بفسر لك ليش بعد في محاولات جديدة لإنشاء مدارس جديدة.
1: طبعًا يمكن، بس يمكن لأن بزنس رابح.
2: إيه بزنس رابح طبعًا.
1: طبعًا. مشان هيك. طيب بعد في عندي كم سؤال بموضوع التربوي. هلا كل الطلاب اللي كان عندهم تقديم رح ياخذوا إفادات؟
2: صحيح.
1: ما في بقى معدل؟
2: ما هي لما البرلمان بيشرع الإفادة يعادلها بالشهادة. فهيدا الكلام
1: يعني ما في معدل يعني
2: أصلك معدل معين؟ لا ما بقى في معدل، لا طبعا أجبرنا على ذلك مثل ما أجبروا آبائنا ب8-9 مرات سابقة.
1: أوكي بسبب الظروف يعني
2: أجبرنا على ذلك، لأنه لما بتجي معالي الوزيرة ومن خلفها من مشيرين وحكماء بيحطوا معدل للبروفيشي ومعدل للترمينالشي، وبيرجعوا بيحطوا عتبة النجاح بمعدل معين على الفصل الأول، بالوقت اللي نحن بنعرف كل طلاب الترمينال بيشتغلوا على الفصل الثاني، وسقطت لنا كل العالم اللي هن ناجحين بالفصل الثاني. هي بتقول 5-6 آلاف، هن بالحقيقة ما يزيد عن 10 آلاف طالب من الأماكن، مش بس الجنوبية اللي انضربت هون بالمتن وكسروان وجبيل. سقطت لنا كل الناس اللي بالفصل الأول ما توفق نص علامي، وبالفصل الثاني جاب 15 و16 وانقبل بكبريات الجامعات. فوصلنا لمحل انه خلينا نعتمد الصياغ يلي اعتمدت في السابق مع كبارنا. كبارنا بقصد كبار رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهوريات ووزراء التربية. فاعتمدنا قوانين سابقة واللي تقدمت فيه الزميلي بولا يعقوبيان ورئيس لجنتنا حسن مراد، كان بيقضي الأمر وخلصت القصة. والمدارس على فوق الجامعات ضروري الأهل يسمعونا، وهنين بيعرفوا الجامعات ما بقى عم تطلع على الشهادة، بيروح ابنك تيفوت على الجامعة بيطلع على 3 سنوات علامات مدرسة، عم بيقبلوه بنيسان.
1: ايه صح،
2: عم بيقبلوه بنيسان
1: بايار. صحيح.
2: بيطلع على علامات المدرسة على 3 سنين سيكوند بريمير.
1: هذا اللي صار انا صار مع اولادي علامات المدرسة.
2: صحيح. فمعادة الشهادة هي الباسبور يلي كنا نحكي عنه او الفيزا. فكل هالضخ الاعلامي شوش الاهالي وشوش التلاميذ مش سليم. بنقول لهم الله يوفقكم، الجامعات ابوابها مفتوحة قدامكم والمستقبل امامكم. وفي ناس نحن من هالناس. هلا انا معي ترمينال، انا مسائبة بس معي ترمينال، لانه لما وصلت على السيرتيفيكات ايام الغيوه وصلت على البروفي الغيوه عملت البريمير الغيوه، فانا نظامت بشهاده ما وقفت الحياه. وفي غيري صاروا اعضاء نقابات يلي نحن دائما هيدا الخوف انه ما يفوتوا على نقابه مهندسين والاطباء والمحامين والنقابات الملزمه، صاروا اعضاء نقابات على افاده. ما كان في بروبلم.
1: طيب نائبة جار طرابلسي، كمان في حكي بلبنان انه في بعض المدارس تابعة لجهات حزبية تابعة لجهات دينية.
2: ايه صحيح.
1: بتمارس او بتعطي مناهج تربوية فيها شيء من التطرف، فيها شيء
2: ايه صحيح
1: من العقائد يلي تتناقض مع وجود لبنان، مع العقيدة اللبنانية، مع التفكير اللبناني. طب هاي شو المشكلة هون يعني؟ وعم تتربى اجيال على هالموضوع.
2: نعم صحيح، وهيدا موجود تقريبا بكل الطوائف، لانه في منهم عندهم اياه بالمنهاج الديني التعليمي، وفي منهم عندهم اياه بالروح الاسبري تبع المدرسه. وهذا يعود لامرين، نحن ما عندنا كتاب تربيه وطنيه ملزم ومثل الخلق، وما عندنا كتاب تاريخ، وفي اجنحه متطرفه ببلادنا. هذا تنوع لبنان بكل الاحوال.
1: بس التنوع سلبي يعني.
2: هذا تنوع مضر، بس ما فيك تلغيه. جزء من حالتك اللبنانية.
1: ما فيها مثلا وزارة التربية إذا لقيت أنه في مدرسة عم بتعلم أو مدارس عم تعلم مواد يعني تضر بلبنان وبالسلم الأهلي.
2: هلأ المنهج الجديد لازم يحط لنا كتاب تاريخ وكتاب تربية وطنية. وأنا بعتقد في شيء تاني لازم يصير، مش بس وزارة التربية، يعيدوا التجنيد الإجباري ولو بدهم يخدموا 3 شهور الشباب والصبايا بالجيش بينصهروا بعقيدة وطنية ومحبة كل لبنان والانفتاح الآخر. هلأ برضو بتشوف الكل عم بيزايد بالانفتاح والكل عم بيزايد بالعيش المشترك والوطنية، وهذا اللي عم تتفضل فيه معك حق فيه موجود.
1: بدي يعني انطلاقا كمان من كلامك، كتبت حضرتك على منصة اكس عن البطرك الحويك، بتقول في وجه رياح التقسيم والتفتيت التي تضرب الشرق نزداد تمسكا برؤية البطريرك حويك للبنان الكبير، لم يطالب بكيان لفئة بل أرسى دولة التنوع والشركة، واليوم أمام خطورة التجزئة والمعازل، إما أن نستسلم للتفتت وإما أن نحمي لبنان موحدا على كامل ترابه. قديش نحن قادرين يعني نضل محافظين على ما يسمى لبنان الكبير، مش بس نحافظ على الاسم إنه لبنان الكبير، بدك كمان تكون هذا لبنان في دولة.
2: هلا اقول لك شيء، لما البطرك الحويك اشتغل ما كان في دولة، الفكرة سابقة للدولة واشتغل على هالفكرة وقت كان هو تحت الامبراطورية العثمانية. نحن ما كان عندنا دولة، كان في متصرفية ولبنان صغير اذا ما في شيء منعه ان يكون صاحب رؤية كبيرة، وتحققت الرؤية. جربنا كل المحاولات بعد بطرك الحويك، ثورات داخلية واقتتال وحروب، وحروبنا وحروب الآخرين على أرضنا. بيجي هون بيصعد شاب إلى الساحة السياسية اسمه بشير الجميل، بيجي بيحكي بلغة الأرقام وما بيقول لبنان كبير، بيقول 10452 كيلومتر مربع حددن كل لبنان. بيرجع بيجي العماد ميشيل عون لما كان رئيس حكومة عسكري بيقول أصغر من أن يقسم، أكبر من أن يبلع.
1: يجي الإمام موسى الصدر، ولا شعار حدا تاني
2: هيدا، هو بيقال أنه موسى الصدر، الإمام السيد موسى الصدر يمكن هو قاله والجنرال عون استخدمه. مهم هون بتشوف
1: أنه السماء فرنجية إيه
2: أوكي ماشي الحال، ايه الحال ايه. بتشوف أنه أبائنا من الأب الحويك اللي هو مش بس انه اب الكنيسة، هو اب لبنان، عرفوا قيمة الجغرافيا السياسية تبع لبنان الكبير. ونحن لليوم عنا صعوبة طلاق وجربناها وعملنا كانتوناتنا واقتطلنا ضمن الكانتون. وهون هيدي القرية شهدت اقتتال عنيف وشهدت انتفاضات وإلى آخره. فبقى نحن ما عندنا مصلحة غير أن يكون لبنان الكبير. وهلأ رياح التفتيت يلي عم تعصف بالمنطقة وشهدناها بسوريا مؤخرا حتى ما نستعيد كل التاريخ، وعم نتهدد فيها يوميا، وعلية الأصوات بالسوشيال ميديا والمحطات والمنصات يلي ببراءة التفكير والفلسفة السياسية بتحكي بالفيدرالية وصولا للتقسيم. فأنا عم بتأمل بالبطرك الحويك وعم بقول لا، نحنا هيدا لبنان يلي بيشبهنا المريدو يلي نحنا موجودين فيه على كل المساحة اللبنانية. البطرك الحويك ضم كل بدي اعتذر أولى الأطراف البريفيري يلي معلش لو المستمعين مسلمين ومسيحيين، ضمن المسيحيين القاع ودير الأحمر والرماش، هولي ضموا إلى لبنان أو استردوا إلى لبنان. هلا يمكن كان حب علينا يكون ويد النصارى معنا كمان، ليش لا؟ هلا مش الحال، ما طلع لبنان الأكبر، طلع لبنان الكبير، بس عمل شيء بغاية الأهمية استراتيجيا. واليوم أنا متأسف أقول إنه قبل ما أجي لعندك هيك صباحا عم بتصفح شوي المواقع، لقيت صديق عم بيحمل البطرك الحويك مسؤولية 500,000 إنسان. قال أنت برقبتك 500,000 قتيل يلي هن النتيجة لبنان كبير اللي انت عملت لنا اياه.
1: وهذا نقاش مش هيخلص.
2: اي بس لا هلا شو هلا انا اذا كان جدي عمل لي بيت وعائلي وانا اتقتلت انا واخوتي بيكون الحق على جدي ولا بيكون الحق على قصور من عندي انا وقلة مسؤولية وما بحب اخوتي اللي بدنا نعالج نحن القضايا الانسانية العالقة فينا السيئة او بدنا نفجر البيت. في ناس اختاروا يفجروا البيت.
1: ما هي المشكلة هون يعني اليوم هذا اللبنان الكبير اللي عمله البطرك الحويك وهو اكيد يعني عمله من منطلق انه يريد هذا العيش المشترك ويريد يعني هذا اللبنان بكامل حلوله وبكامل اراضيه, ولكن بالاخر ما عرفنا نحافظ على هذا اللبنان.
2: ايه مش الحال بنرجع منظبط.
1: كيف السؤال كيف يعني اليوم يعني اليوم اليوم احنا امام معضله كتير كبيره. انا ما بدي ارجع كتير للماضي بس بدي ارجع على هذا الماضي القريب اللي له سنتين وثلاثه اللي عم نعيشه حاليا. كيف بدك تقنع بعض الناس انه خيي انت هذا سلاحك ما بقى له عازي اليوم حطه على جنب ويلا يا شباب تعالوا نقعد لشوكي بدنا نبني الدولة.
2: شوف هي لا هلأ بس نذكر الأصدقاء المستمعين والمشاهدين أنه صوت كل لبنان هي بدبي.
1: مزبوط.
2: وبدبي كان في كبريات سكناتنا وكان عنا استحالة التفكير أنه بيجي نهار منتخلى عن سلاحنا.
1: طب
2: أوكي. وبالأخير وبالأخير صارت دبي قرية وبلدة مسالمة وإيجابية وبناءة وانخرطت بمشروع الدولة.
1: بس في قرار اتخذ ضمن هالحزب اللي كان أو ضمن القوات اللبنانية انه خلص احنا قيب بدنا نسلم.
2: وبهذا بكرة هو ذاته بيرجع بيصير ومع المجموعات اللي هي اليوم حامل سلاح.
1: متفائل.
2: ايه متفائل طبعا لانه شوف اللي بيقرأ مسار تاريخ الشعوب ما بينزرك بزاوية سنتين وثلاثة من أزمة. فنحن هلا مثلا يا استاذ بسام صارنا 50 سنة بمشاكل عديدة بس شهدنا فيها أيام منيحة. والأخطر بالموضوع هو كان التفكير بالانسلاخ عن الجسد لما صار الاقتتال الداخلي.
1: عظيم.
2: نحن خسرانين بالاقتتال الداخلي كتير أكتر من أي حرب خارجية.
1: ما عم بقول
2: في استحالة الطلاق. بس لازم بعد أقول لك شغلي في حكم الجغرافيا وحكم الطلاق المستحيل. حكم الجغرافيا أقوى من حكم الطلاق والروح اللبنانية الوطنية ستغلب. وأنا بأكد لك لبنان مستمر وما رح يقدروا اللي عم بيشرزموا لبنان يقسموا إلا بدي أقولها أحساب المسيحيين.
1: عظيم.
2: أحساب المسيحيين ذكرني أستاذ بسام.
1: أوكي. بس أنت أستاذ إدجار يعني عايش بين الناس وبتسمع الناس شو بتقول. يمكن اليوم تسمع 10,000 واحد من الناس اللي بتلتقيهم تسمع 2-3-4 شو بعرفني 20 بيقولوا لك ايه نحن بدنا نضل هيك مثل ما احنا. بتسمع الباقي بيقول لك خيي انا ما بقى الجدار يصطفلوا هن بدهم يحاربوا انا خيي يحلوا عني انا بدي اعيش لحالي ما بقى بدي. عم تسمع اكيد عم تسمع هذا الخطاب.
2: ايه بسمعوا طبعا
1: 100%. طب اللي وصل بعض اللبنانيين وتحديدا المسيحيين لحتى ينادوا بالانسلاخ او يطرحوا فكره الانسلاخ هي التصرفات اللي كانت عم بتصير.
2: مؤخرا طلع للعلن الاحصائيات يلي انعملت من جهتين. خلينا نحكي عن جهه لانه معروفه هي الاستاذ ربيع الهبر وكانت صادمه. كل هيدا الصدى او الضجيج انه ما بقى فينا نعيش وكذا سقط امام لغه الارقام. اوكي. كيف بشير الجميل ترجم كلمه الياس لحويك لبنان الكبير ترجمها ب 10,452 كيلومتر مربع ونحن متمسكين بالشعارين. ربيع الهبر عمل اسئله وطلعت عنده النتيجه مطابقه النتيجه لجهات اخرى وكل الجهات عم تشتغل كل الاحزاب انه لا لبنان بدهم في الوحدة الوطنية والدولة الواحدة والعيش المشترك هن مش بفرق صفر فاصل مثل مثلا بكباك. بكباك زمطوا عشوائي يعني هي كان ممكن كباك تسأل عن كندا على الصفر فاصل مثلا 49 فاصل كذا. فبقى نحن لا طلعت اللي بدهم لبنان الواحد كتير أكبر الرقم تبعهم والنسبة المئوية تبعهم من البدون مشاريع بديلة تجزئية.
1: ها بكرة بجيب لك إحصاء أنا بيطلع بالعكس.
2: لا إذا جبت لي من مؤسسة
1: أنا مع احترامي للكل بس أنا لا أؤمن باستطلاعات الرأي بلبنان.
2: مش هذا رأيك واحترمه.
1: لا أكيد.
2: ولكن أكيد. الحقيقة لما بينعمل استطلاعات رأي حتى من أصحاب الفكرة والمشروع وبتصدمهم الاستطلاعات الرأي هيدا
1: بيخبوها يعني؟
2: ايه بيخبوها طبعا.
1: طيب رح ناخد بريك إعلاني ومنتابع لقاء الأحد مع النائب إدغار طرابلسي.
0: لقاء الأحد
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد.
2: ونعود لمتابعة لقاء الأحد مع النائب إدغار طرابلسي. طيب، وين اليوم نحن نتجه يعني في الوضع اللبناني؟ طبول الحرب رجعت تقرع من جديد بالمنطقة، وكل الخوف كمان أنه نرجع نحن نزج في هذه الحرب للمرة الثالثة خلال سنتين ثلاث سنين.
3: كان التفاؤل أعلى الأسبوع الماضي، وكل طوال فترة كأس العالم كان التفاؤل
2: ملهيين بالفوتبول،
3: وكأنه استخدم كأس العالم لإعطاء فرصة لتنتهي المباريات وبعدين بيرجعوا الحرب. امبارح حولت امبارح رجعت تقرع طبول الحرب. إن شاء الله لا ما يصير شيء. التفاوض قائم ولو متعثر أو تحت الطاولة بين إيران وأمريكا، ونحن عنا تفاوضنا كمان قائم. ما يرى وما لا يرى، في أشياء معلنة وأشياء غير معلنة. هلأ نحن هوني على خط الزلازل، وحالتنا أنه نحن مش صانعي، مش لاعبين أساسيين نصنع قرارنا. لما هلأ استذكروا كتير المرحلة تبع البطرك الحويك، نحن منجي منقول المجاعة الحق الجراد، وبالتالي الحق على الله، أوكي، أنه بعت الجراد. فبقى المجاعة حصلت من حصار شرق وحصار غرب.
2: طبعا حصار بالبحر وحصار بالبر.
3: الحلفاء أو الغرب حاصرنا من البحر، وهولي حاصرونا من الشرق، ونحن متنا وكفت ووفت إجا الجراد. هلا صار اللي صار. نحن نفس الشيء اليوم. نحن اليوم بين مشيئات شرق وغرب، وعم نلوم حالنا ونلوم فريق منا انه هو حامل سلاح ومرتنا، كأنه اذا شلحنا سلاح هولي بيفكوا عن بعضهم الشرق والغرب وبيريحونا، وشايفيننا وما مصدقين كيف بدهم يعززونا تيعملونا سويسرا الشرق.
2: لا بس كمان هو سبب من اسباب الحصار.
3: هيدا السبب مثل تبع القلي تبع
2: 1160.
3: هيدا السبب مثل سبب القلي، وهي عفوق القلي بلشت ببيت مري انا. نسمع عنها، فبقى صحيح. بلش انه ولدين عم بيلعبوا قلي وصارت المجازر المسيحيه الدرزيه المشهوره.
2: يعني السلاح ما له علاقه بتأزيم الوضع
3: اللبناني؟ لا له علاقه، ما هو هيدا سلاح له خصه بالمشكل القائم اقليميا، كما له بعده الوطني والاحتلال وهيك. هلا لما بتجي بتشوف انت انه شو نحن ما بقى في، يعني انت تحت الامبراطور هلا روما، هيدي مش روما،
2: روما الجديده.
3: ايه روما الجديده. تيجي ساعه بتقلك شيل السلاح، شوي بتقلهم خليكم للاسرائيليين بلبنان، شوي بتقول صار ثالث مره بيقول بدي
2: الشرع يفوت الشرع.
3: عليك. برافو عليك، عم تقرا لي المخ. كنت بقول افلت عليكم الشرع، يعني جيب لكم الشرع، وبتقول له اترك سلاحك. كيف بدي اترك سلاحك؟
2: ثقيل هالكلام بحضره رئيس الجمهوريه كمان.
3: ايه يعني شو يعني هذا تهديد؟ هيدي العصا والجزره. تهديد. طيب حزب الله او اللي معه سلاح بلبنان مش عم بيسمع؟
2: عم بيسمع، بس السلاح شو عمل له؟ يعني هل هذا السلاح منع اسرائيل تفوت عليه وتدمر القرى
3: وتعمل
2: ترتكب ما ترتكبه؟ هل هذا السلاح قدر خلاه بسوريا وحافظ على نظام بشار الاسد؟
3: بغض النظر ان احنا مختلفين معهم جديا بموضوع المساندات اثنين يلي عملوها، مساندة غزة ومساندة ايران، لكن هلا واحد عم بيعتدي عليه بقريته وبيته وبيقول له انا عم بعتدي عليك، رح وقف اعتدائي لما انت بترمي سلاحك. المشكلة انه مع اسرائيل اذا رميت سلاحك ورفعت العلم الابيض بيرجع بيجي بيدبحك. فبقى كيفك تقول له فوق هاي انا بعت لك الشرع، وجهزوا حالهم الإيغور والشيشان وما بعرف مين هالجنسيات ليفوتوا على البقاع الشمالي. الله لا يجربنا هيدي مناطق عزيزة وغالية، وإذا فاتوا على البقاع ينفاتوا على نص لبنان.
2: بس الشرع عم بيقول إنه أنا ما بدي فوت بالخبرية كله سوا.
3: خليني بس أقول شيء وذكر إنه لما أمريكا قالت لسوريا الأسد فوتي على لبنان بالستة وسبعين كان حليفهم حافظ الأسد وفات. ورجعوا بالتسعين أمريكا قالت لحافظ الأسد فوت على المناطق الحرة وعصر بعبدة فات. ولما هلأ بيقولوا للشارع فوت بفوت. فمش مهم شو بيقول، شوف بلعبة الأمم والمحاور آخر النهار الحاكم العالمي بيقرر لك مصيرك. فبقى كيف بدي أنا إجي قله يلي مهددوا الإيغوري على حدوده بيشوفوا بعضهم بالبستين هنيك بالبقاع الشمالي، هيدا بده يفوت ليك بس انت سلم سلاحك. وإلا عنا مشكلة كبيرة. وهنن بحسب كتاب ديفيد هيل، انت اذا بتقرأ كتاب ديفيد هيل بتنصدم، بيعترف انه نحن قوينا حزب الله بلبنان. مين نحن؟ الامريكان. كيف؟ لما نخلوا الاسباب يلي بتخلي يكون في مقاومة بيكونوا خلوا المقاومة، مش نعيطة هن سلحون ومولون. وهلأ لما بيبقى في 10 سنتيمتر تحت إسرائيل هي بتقرر إذا الجيش اللبناني بيفوت على قرية أو ما بيفوت، هيدا المقاوم بيقول لك خي أنا رح ضلني حامي سلاحي وما رح تقدر تشلحني.
2: طب شو الحل؟ يعني نحن من 2006 لل 2023 لـ 28 الأول 2023 كان الجنوب ما في احتلال وإسرائيل مش موجودة بالجنوب وكان كل شيء تمام. فتحنا حرب الاسناد، صارت اسرائيل اليوم بالنبطيه، شو بنعمل هلا؟
3: هيدا كان خطا قاتل باستراتيجيا وما كان لازم يفوتوا فيها. ونحن هلا مورطين، الورطه وقعت. هون الدوله اللبنانيه يلي بجراه الرئيس جوزيف عون قال انا بروح للتفاوض. هلا مش مهم بس الجراه وحده، بده يكون عنده أوراق ويكون مسلح بالحجة وكذا أنه أنا بدي حصل حقوق لبنان وخيي نحن بدنا نروح للحياد وبدنا نروح للتحييد وبدنا نروح للسلام، بس أنا بدي كل التراب اللبناني وبدي سيادتي وبدي كل حقوقي. الحروب تقع بين الدول والخروج منها له آليات معتمدة تدرس، خلينا نمشي فيها. هلأ المشكلة مش عندك، المشكلة عندهم، هن بيفهموا بهيدا المنطق. هيدي الحكومة اللي بإسرائيل أشنع صنف حكومات مرقت بتاريخ الكيان الإسرائيلي، بتخليك تترحم على مناحيم بيجن، بتخليك تترحم على شمير وعلى حتى عشرون. هولي ما عندهم حدود لشي، انت مش عم تاخد وتعطي مع إنسان عم بيفكر بدولته كيف بده يأمنه وبس. لا هلأ بده ياخد الشرق، بده يعمل إسرائيل الكبرى، بده يضرب إيران، وبلش بعد ما خلص من إيران بده يضرب تركيا. يعني أنت شو قصتنا نحن بلبنان مع هيدا الزلمة؟ ما في حدود لشيء، وصل على شوي على تركيا.
2: طبعا أكيد يعني نحن ما حدا بيعول على الإسرائيلي، بس كمان بالمقابل في

0: مسانده وهو متحالف معه بس مرت حاله مرتنا معه.
1: اوكي وهذا بحق له يعني.
0: نحن تورطنا بلبنان بالمحاور العالميه، الاتحاد السوفيتي قبل ايران، وكان في اطراف بلبنان متحالفه معه، ونحن متحالفين مع الغرب وان ديركتوما مع اسرائيل. فكان كل طرف لبناني مستقوي على الطرف الثاني مع حليف اقليمي. هيدي بدنا نطلع منها، ما في، بدنا نوصلها، لازم نطلع منها بانه نحفظ حقوق وكرامة جميع المكونات اللبنانية ضمن الوطن اللبناني حتى يبطلوا بحاجة لغيرهم. هنن بحاجة لإيران كحليف تمويلي وتدريبي وعسكري والبدكي، وفي غيرهم بحاجة لأموال دول متنوعة بالخليج العربي، وفي غيرهم بحاجة لأوهام تغذي فكرته بالاستقلال والانفصال. فبتلاقي انه ممرضين نحن، هيدا الجسم يلي ولد مع اليس لحويك صار مريض، لازمه شفى بالفكرة الوطنية الأساسية يلي انه نحن نستغني عن كل الخارج ونعيش كإخوة، وإلا بيهبط علينا السقف كلنا سوا كمجنين.
1: يعني ما في حل يعني بلبنان إذا
0: لا في حل.
1: كيف بدك تحلها يعني اليوم أنت بمأزق، مأزق المفاوضات صعب، منه مفاوضات سهلة ولا بأي شكل من الأشكال. مأزق الحرب أنت بتعش أي ساعة بترجع بتفوت فيه. مأزق الاختلاف الداخلي عم يكبر وعم يتصاعد. طب شو الحل؟
0: كان في بسنة 83 رئيس أمين الجميل الله يطول بعمره دخل بنفس القصة، وأنا بآخر زيارة عند فخامة الرئيس جوزيف عون عم بحكي أنا وياه وعم نعمل كومباريزون مع فترة الشيخ أمين والمفاوضات المستحيلة واللي اجتازها، وبالأخير هو قرر
1: يلغي الاتفاق.
0: ايه هو ما وقع.
1: ايه صحيح.
0: يعني إذا بتحكي عن الشيعي والسني وقعوا وهو ما وقع. عمل حسابات لمناه وقتها، في جزء منا كبير لامه لو عملتك كنا خلصنا، وفي جزء مدحه، وعمل هو بضمير وطني أوسع من اللحظة. هلأ اليوم أنا قلت له لفخامة الرئيس ما عنا دمافة فيليب حبيب، ما عندك، بيبعتوا لك ناس بالإدارة الأمريكية
1: بيقول لك يا هيك يا هيك.
0: إيه شو يعني، مع أنه اللبنانية خيي ما بعرف كيف هولي،
1: شو عم تتقد السفير يعني؟
0: لا مش السفير، هذا السفير ناعم ومهذب وعائل توم براك. أوكي بيجي بيتعامل بطريقة فظة وكأنه غير دمه. ففيليب حبيب كان لبناني بس عنده الدمافة، كان فعلا الأمريكان بيريدوا وحدة لبنان، هيدي حتما أنا ذاك كانوا بيريدوا وحدة لبنان، وبعتقد لحد هلأ بقلب الإدارة الأمريكية هيدا القرار موجود، وحدة لبنان. بس طريقة أنه على حساب كرامة لبنان وسيادة لبنان واليد العليا لإسرائيل. فالله يكون بعون رئيس الجمهورية لأنه يخدها دستوريا على كتفيه. ونحن كتيار وطني حر عم نقوم بهالمبادرة اللي بعدها ماشية، وبوقت قريب بيكون فيه كمان تحرك لإنقاذ لبنان، وحاطين ورقات رحنا لسبعين مرجعية سياسية ووطنية ودينية. بدنا يكون لبنان موحد خلف رئاسة الجمهورية وخلف المشروع الوطني اللبناني لإنقاذ لبنان.
1: لا بتجار ترغصي يعني أنتوا بالتيار الوطني الحر خبتوا تجربة وحاولتوا، عملتوا عدة محاولات مع حزب الله وكان في تفاهم قائم بينكم وبين حزب الله وما قدرتوا توصلوا لنتيجة، لا قدرتوا توصلوا لنتيجة لا ببناء الدولة ولا بموضوع نزع السلاح. طب قديش اليوم بعد يعني عندكم أمل أنه إيه تقدروا توصلوا مع هالجماعة لا تفاهم إلو علاقة بهذا الموضوع؟ يعني التجارب شو علمتكم؟ في مجال توصلوا لاتفاق ولا لا؟
0: أكيد أنه التجارب في منا مر بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي منا حلو، بس الروح اللبنانية متجذرة فينا وبكل اللبنانيين. من العاميات المشهورة عامية أنطلياس اللي هي هون كمان، ووصولا لمبارح بالديمان والمشاركة الوطنية المتنوعة بتقول انه نحن مش لازم
1: بالديمان مبارح؟
0: لا ما كان مش الحال نتفهمهم، بس كانوا الشيعة بالديمان.
1: لا اكيد، شو الحزب مش كل الشيعة،
0: بس الشيعة بالمنطق

0: التمثيلي والطائفي والديني والمعنوي كانوا موجودين.
1: إيه لأنه الرئيس بري بيمثل.
0: إيه هلأ خلينا نقول نحن بدنا نضلنا نحاول. ورقة تفاهم مار مخايل من أنبل الأوراق يلي وضعت بتاريخ لبنان الحديث واللي كان لازم تتعمم والكل ينضموا لها، لكن بسبب المناكفات مع حزب الله المناكفات الداخلية في ناس وقفوا جانبا. نحن اليوم بحاجة لورقة ونحن حطينا ورقة. هلا نحن إذا بتعرف إذا حضرتك إعلامي مطالع ومتابع، نحن عندنا ورقة عم نبرم فيها.
1: صحيح.
0: والورقة جريئة، يعني آخر باراجراف خلق لنا أزمة مع كتيرين، ونحن تنحطها من هيني إنه إيه نحن بدنا سلام مع إسرائيل هيك بهالتجرد. إجينا ملاحظات قلنا لهم تعوا يا خيي نقعد على هالطاولة هاي المستديرة عدلوا بالنص، خلينا نشتغل مع بعضنا البعض كلبنانيين، ونحن كلنا أمل إنه بوحدتنا ننقذ بلادنا.
1: قديش بس يعني اليوم بتعطوا فرصة لهالمحاولة اللي عم تقول
0: فيها؟ بدنا نضلنا نعطي فرص، مثل لما بيكون الإطفائي عم بيحاول إطفاء بيت أو الصليب الأحمر عم بينقذ روح. نحن هيدي بلادنا، هيدي عائلتنا، هيدي هيدا شعبنا، ما فينا.
1: طيب ما كمان ما بتلاحظوا انه في كمان يمكن مثل التوجه انه دايما اذا بنحكي بموضوع السلاح او بغير السلاح او بالسلام مع اسرائيل انه بتطلع انت عميل وانا عميل، وبتطلع مدري مين عميل عميل ومين خاين، وبيطلع انه انتبهوا من حرب اهلية جاية، بتطلع انه انتبهوا الجيش بينقسم وببطل في جيش يعني. طب كمان ما هذا الوضع الداخلي كمان عم يضغط على
0: صحيح. انا بسمعهم هول وبقول لك انه فيهم شيء من الصحة، معلش خلينا نعالج
1: الصحة.
0: ايه فيهم شيء من الصحة، لانه نحن كيان هش عندنا ناس العمالة عندهم والاحلام البائدة ما زالت موجودة. نحن من الناس يلي تعاملنا مع اسرائيل لانقاذ وجودنا المسيحي في لبنان.
1: طبعا كانت هذه صارت
0: اكلنا بضرب
1: حدا عم يتعامل مع ايران،
0: ماشي الحال، بس خليني اكمل، ماشي الحال خليني اكمل. اكلنا الضرب من اسرائيل وما تربينا. بعد في عندنا عالم عندهم احلام بائده بتظن انه نحن اسرائيل شايفتنا وما مصدقه ونحن فينا نتعامل معه، ونطروا هلا الفرصه وطلعت اصواتهم عاليه لما انهجمت اسرائيل، فكروا وصلت على خلدي وجاي تحطهم بالرئاسه ببعبدا.
1: كيف مين اللي حكي؟
0: في كثير بمجتمعنا المسيحي
1: ناس عاديين، بس
0: لا في مش لا اهل في اكاديميا،
1: في
0: أهل اكاديميا، اهل اعلام، بعض رجال الدين. هيدي بدنا نعترف انه هيدا الشيء موجود. نحن عندنا مشكله، فمقابل واحد عم بياكل قتلي بالجنوب وعليه الحرب، انا عم بحكي هيك هو عم بيشوفني عميل، هو عم بيشوفني خائن. بقى المشكله انه احنا مخوفين.
1: هو ما برد عليك، هو عم بيقول لك، هو بتقول له انت ليش عملت الحرب، بيقول لك انت ما خصك، انت ما تعاطى بالموضوع. ايه. قبل ما تقول له، قبل ما يكون تحكي، بيقول لك انت عميل لاسرائيل.
0: هلا هون بيجي معك علاجة الشق اللي بخصنا، وانا بحكي بالنحن وبحط حالي مع جماعتنا مع انه انا ما تعاملت مع اسرائيل. اوكي، خلينا نحكي بالشق التاني. عندي بالشق التاني واحد خائف من إسرائيل حقيقة وداخل بحرب على أسباب عقائدية ووطنية وإسلامية مع إسرائيل. أوكي، وإسرائيل خربت له بيته، مدمرت له قرى وبلداته،
1: واحد وخربت لنا بيتنا كلنا،
0: وخربت لنا بيتنا. أنا هون بدي أرجع أشوف الجامع المشترك مش القاسم المشترك، وارجع أطلع بالفكرة الوطنية يلي هي بتوحدنا، حتى نخلص بقى من الاتهامات المتبادلة. نحن عنا اتهامات متبادلة وهويات قاتلة، مثل ما قال أمين معلوف، نحن عم نقتل بعضنا البعض على الشعارات، وحرب الشعارات بلبنان ورطت لبنان بالكثير الكثير. إذا بتذكر الإشاعات بالحرب بالسبعينات كانت هي اللي تعمل الحروب، هلأ نحن حروب السوشيال ميديا مخلي الناس تكره بعض البعض، بالوقت يلي الناس بالأماكن القرى والبلدات المشتركة بيعرفوا قيمة العيش المشترك. امبارح اتهموا قرانا الجنوبية انه هي بدأ اسرائيل، ركضوا رؤساء البلديات والكهنة والمخاتير، ركضوا يقولوا لا نحن بدنا الدولة.
1: اكيد ما بدهم، بدهم الدولة. يعني حدا بيصدق هيدي الخبرية انه بيروحوا ينضموا لاسرائيل؟ بدهم الدولة. بس ما كمان هودي القرى اتهموا انه هن بالعمالة، انه كيف قراهم نجت من الدمار، صاروا عملاء.
0: في منهم اتهمون بالعمالة لانه ممكن يكونوا هن عملاء،
1: ما في عملاء. لا عمرا لا لا. عمرا مبين نار عم يطلعوا يا
0: ايه دكتور. ما انا بقول ما هولي
1: هني ما بالاسماء عم يطلعوا العملاء.
0: ايه ما هولي هولي عم بقول عم بيتهموا هولي الكرة المسيحية بالعمالة يمكن هن عملاء.
1: آه
0: عم بيوقدوا النار بهال بهالأظان حتى يولعوها، وممكن يكونوا من فشة خلق، بس هيدي كلها بتزول. نحن الاستقرار الوطني متجذر بالعقلية وبالعقيدة. حتى مثلا لما بتروح انت بتشوف انه الشيعة بلبنان كحالة نهضت، نهضت مع فكر السيد موسى الصدر وغيره وغيره، بتطلع بأوراقهم وكذا، لا عندهم لبنان. هلا بتقلي في فرع منهم كان بده دولة إسلامية، مثل ما في فرع سني كان بده الخلافة.
1: طيب وفي مسيحي بده دولة مسيحية، بده
0: دولة مسيحية، بده الدولة الصليبية.
1: في في طروحات
0: بنشفى بنشفى
1: طروحات متعددة.
0: ايه بنشفى.
1: بس المشكلة انه اليوم كيف بدك يعني توصل الى مكان تلاقي نقطة مشتركة او تقنع يا خيي كل هالمكونات بلبنان باهمية الدولة، انه الدولة لازم تكون موجودة.
0: بعتقد صاروا مقتنعين انه ما بقى لازم يكون عندنا دولة ضمن الدولة. وهي القصة منا بس سلاح، هي مؤسسات كمان، وهي ونحن بنعمل نفس الشيء، بس نحن بنعملها انه بطريقه. هلا ما معنا سلاح، بس نحن لو معنا سلاح يا استاذ بسام بعتقد نحن جيل شايف لما نحن كنا بموضع القوه.
1: طيب وتم التخلي عن هذا السلاح.
0: اي نحن ما تخلينا عنه بسهوله، نحن عملنا اشتراكات مرضنا في لجنة.
1: بس بالآخر النتيجة
0: أي النتيجة جينا بالأرض صار في دولة.
1: بس اليوم بس اليوم
0: يعني مش بنوب الأخلاق نعملنا دولة نحن.
1: بس, بس بس اليوم يعني إذا بتطرح هذا الموضوع يعني يعني أنا في في إحساس عند بعض الناس بلبنان إذا الجيش اللبناني تقدم خطوة بالجنوب بيكونوا زعلانين أكثر من إسرائيل.
0: لا أبدا مش موجودة عند
1: مش
0: حدا
1: موجودة؟
0: أبدا
1: إن شاء الله
0: نهائيا
1: إن شاء الله.
0: ولا حتى عند المقاومة، وأنا يعني ما بقعد معهم تعرف شو بيقولوا، بس مثل ما ببين من الناس من العاديين ومن النواب ولا ممكن. ما في لبناني بلبنان ما بيحب الجيش اللبناني، وبيقتلوا حالهم ليفوتوا على الجيش اللبناني، وهن رح يستهدفوا ويقتلوا ويستشهدوا.
1: كيف بتقيم أداء الحكومة يعني حاليا بي بي مش بس بالموضوع السياسي، بكل المواضيع يلي المحيطة
0: هيدي حكومة،
1: خاصة أنه كمان يعني اليوم طيب هيدي الدولة أو هيدا العهد بلش وبعدين إجت وكانت الضربات الإسرائيلية ماشية، ويبدو أنه كمان الوضع المالي للدولة اللبنانية
0: طبعا هن ورثوا وضع مالي وانهيار، ما بلومهم كتير لأنه هي ورثة ومش هن صنعوا، هن ضحياها مثلنا. بس
1: بما تكبر هالورثة
0: بعرف. هلأ المشكلة بهيدي الحكومة يا أستاذ بسام أنه هيدي الحكومة خلطت جفصين ونحاس.
1: كيف
0: هيدا مثل من الكتاب المقدس التمثال المشهور تبع نبوخذ نصر
1: بالعهد القديم.
0: فيها عناصر جيدة جدا هيدي الحكومة، فيها وزراء ممتازين بكل معنى الكلمة، وفيها وزراء ما لازم يكونوا وزراء، ما لازم يقربوا على الحكم، ما لازم يكون عندهم دور بالشأن التنفيذي، وجايين هواة ومنظرين، وفي منهم ما بتسمع فيهم يعني، في منهم ما بتعرف منين حتى إذا هلا عدلي هم ما بينعدوا. ففي ناس عندها الخبرة ومخضرمة، وفي ناس جاي تعمل فينا تجارب وتتسلى فينا، وضعيتهم ضعيفة، وبالتالي هيدي الحكومة كان فيها تعمل أفضل من هيك.
1: مالية الدولة قديش اليوم برأيك يعني الالتزامات يلي كانت الحكومة وعدي فيها رح تقدر تستمر فيها؟
0: هلأ قبل شوي دخلت زميلة علينا من أساتذة الجامعة اللبنانية، دخلت على استوديو وسألتني ملف التفرغ وكذا، هي المسألة مالية. هلأ في أسرار انه يا هل ترى في مال ومخبينه بالأقبية ما بعرف، لكن الواضح انه ما في مال. والمبارح البرلمان زاد 6 رواتب للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والإدارة العامة بناء على ضغط العسكري اللي دخل إلى البرلمان بالجلسة السابقة. إذا تتذكر ورجعوا عملوا
1: زيادة على
0: البنزين وما أخذوهم،
1: وراح والاتفاقة 1% كمان ما
0: طبعا
1: وما أخذوا.
0: فأنا هيك على طرف الجلسة بقرب عند الوزير ياسين ببريك وقت القهوة وقت هذا، قربت سلمت عليه وحكيت أنا وياه. لما بتحكي أنت وياه بتشوف عمق الأزمة بوجهه، انه ما معه مصاري منين بده يدبر. فهوني بتبلش تشوف انه الله ينجينا من انفجار كبير. امبارح اساتذه نزلوا على الطريق، اساتذه الجامعه اللبنانيه، الجيش اللبناني اخذ 6 رواتب المتقاعدين. في متقاعد عميد التقينا فيه من بعد الجلسه انه حسبهم طلع له $120، هيدا عميد. شو يعني $120؟ او واحد موظف متقاعد او بالخدمه طلع له $80 أو $60، ما بيغنوا،
1: ما بيعملوا له شيء،
0: ما بيعملوا شيء. فاذا نحن عنا ازمه ماليه هلا لحد ما يرجعوا يعملوا اعاده هيكله المصارف واستعاده الودائع. ما في نحن مقدمين
1: اولين، وين وين
0: ما عم بيشتغلوا فيهم، هذه هي. والتدقيق المالي الجنائي يلي الجنرال ميشيل عون هو بفرنسا بيحكي فيه، واجى على لبنان ونعمل قوانين وتلزم فيه كونترا مع شركه مهمه، وحد ما يحطوا سلسله رتب ورواتب ما بتمشي الامور. هلا شو المطلوب منا هي الحكومه؟ على القليل يقولوا لنا هي خطتنا لثلاث سنين، السنه بيصير هيك، سنه الجاي بيصير هيك، سنه اللي بعده بيصير هيك، العالم تطمن.
1: ليش بقي هاي الحكومه ثلاث سنين؟
0: بهني يحطوا الخطه. هلا صار مالي سنتين
1: بعد ما مددته لمجلس النواب سنتين، راح بدي يدوروا اكثر.
0: هلا بدك اقول لك الحقيقه، ان احنا اول شيء ضد هيدا التمديد.
1: ايه. لا الظروف هلا حكمت،
0: ايه حكمت. بس انا اليوم حزين للتمديد حتى لانه بقيت هيدي الحكومه. ايه احنا ورطتنا بوزاره التربيه شو التمديد. لو ما كان في تمديد كانت الوزيره راحت على البيت من غير شر.
1: مش صاحبه انت وياها؟
0: لا نحن ما عنا عداء شخصي، بس عنا خيارات ورطت الدوله اللبنانيه، ورطت مجلس الوزراء، ورطت الاف الطلاب واهليون من عدم خبره سياسيه، ووصلنا للي وصلنا له.
1: عندي سؤال اخير، كيف بتلاقي يعني اداء مجلس النواب بهالفتره؟
0: في نواب جديين بياخدوا العقل يلي انا بشوفهم، ومنشتغل سوا بلجان فرعيه. في نواب ما بيجوا ابدا، ما بتشوفهم ابدا، بس شاطرين على التلفزيونات بيحكوا كتير. وفي بيقدر يكون مجلس نواب افضل، بيقدر يكون عنده حركه تشريع افضل. نحتاج لايام تشريعيه زياده.
1: انا بدي اشكرك النائب دكتور ادغار طرابلسي، اهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك استاذ بسام، وشكرا لصوت كل لبنان.
1: اهلا وسهلا. ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان.
1: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. بعد التطويب في الديمان أمس، انطلق الموكب الذي يحمل ذخائر الطوباوي البطريرك الياس الحويك من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان إلى عبرين، المحطة الأخيرة للذخائر. يتوجه اليوم رئيس نواف سلام إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان. يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية. وصف عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان اليوم بالصعب، آملا في أن تتوصل المساعي إلى إنهاء الأزمة الراهنة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان، شدد طرابلسي على الحاجة اليوم لورقة يلتف حولها جميع اللبنانيين، كاشفا عن أن التيار الوطني الحر في صدد استكمال مبادرته عبر التحرك قريبا باتجاه عدد من الفعاليات السياسية، مؤكد رغبة التيار في أن يتوحد لبنان خلف رئيس الجمهورية. طرابلسي أعرب عن اعتقاده بأننا في لبنان وصلنا اليوم إلى قناعة بأنه لا يجوز أن يستمر وجود دولة ضمن الدولة، نافيا كل ما يشاع حول أن هناك من يمتعض من تقدم الجيش اللبناني في قرى الجنوب، إذ لا يوجد مواطن لبناني لا يقف خلف الجيش. وردا على سؤال حول أداء الحكومة، رأى طرابلسي أن هناك وزراء ممتازون وهناك وزراء هواة ومنظمين، وهذه الحكومة كان يمكن أن يكون أداؤها أفضل. وعن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، اعتبر طرابلسي أن من الواضح أن المشكلة تكمن في عدم توفر المال اللازم من أجل إقرار الملف.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: A أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 آب على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. يأتي ذلك قبل توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن على أن يبحث يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي في ملف لبنان وإيران. الخبر الأخير، أفاد التلفزيون الإيراني بأن 6 سفن أجبرت في الساعات 24 الماضية على التوقف امتثالا لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لأنا كنا بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب شانل الخاصه فيي صار فيكم تحضروا هيدي الحلقه صوت وصوره. ضيفتي مش اول مره بحاورها، تاني مره بتحل معي ببرنامج سبوت اون، ولكن ما قبل التطور وقبل اليوتيوب شانل والتصوير وعملنا بوقتها حلقه جدا حلوه ومميزه، لانه هي شخصيه مميزه وكل مطرح بتطل فيه بتترك اثر يلي هي إذا بدكن الطابع تبعها والبصمة يلي هي بتحطها. شخصية قدرت تتميز بالإعلام اللبناني بشكل كتير كبير وحتى بالدراما اللبنانية، اللبنانية بحبوها وحتى الجمهور العربي، واليوم صار عندها جمهور كمان من الجالية اللبنانية بكندا. خسرناها بالبلد لأنه هيدا البلد ما عرف يربح الكل من وراء سياسيينه ومن وراء الأزمات يلي قطع فيها، ولكن اليوم عم نكسبها كزائرة لهيدا البلد وكمان لترجع تطل علينا بأحد المسرحيات يلي رح نحكي عنها بحلقتنا. إعلامية مخضرمة وكمان التلفزيون فينا نقول بيشتقلها من فترة لفترة ببرامجها وبطلاتها يلي كانت عفوية وبتشبهها وبنفس الوقت تكون عم بتحاور بصدق بعيدا عن زمن الفيك يلي موجودين نحن فيه اليوم. هيام أبو جديد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا فيك رالف،
1: كيفك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله.
1: هيام، قديش اليوم فينا نقول انه خسرك الجمهور اللبناني بغيابك، ولا فيك تقولي ما خسر لانه بزمن السوشيال ميديا صار فيه شوفني وين ما كنت؟
2: يعني انا خسرته كمان اكتر من ما هو، يعني بتقلك صراحة انه ايه بتشتاق مثل وقت بتسافر ما بتقعد تشوف اهلك اصحابك، بتقعد تعمل نشاطات مع الناس اللي بتحبهم، لبل الجمهور بتقدر تضلك على تواصل معه اكتر من الاهل والاصحاب. لانه اذا عملت عمل معين نحط مثلا على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او على بلاتفورمز يعني ممكن يتابعوك الجمهور، بس انه ما في شك وقت اللي بتبعد عن البلد بتخسر كمان الشغل بالانتاج العربي، الانتاج اللبناني، لانك انت قاعد بعيد يعني بكندا، بس بتكسب خبرات تانية اللي هي الشغل من الانتاج الكندي.
1: من الانتاج الكندي. قديش اليوم وقتها تجي بالطيارة، تغطي الطيارة بلبنان وتطلعي بلبنان من فوق، يعني تشوفين من فوق قبل ما تغط، شو شعورك؟
2: جاي على البيت. يعني كيف الواحد هيك بيكون مثلا له فترة ما اجى على بيته، بحط القفل هيك بالباب وبيفتح بيرجع بيشم الياسمينة والجردانيا، وبيفتح هيك بيسمع زي زقة الباب، ترجع كل الذكريات.
1: المغترب بيصير يحب بلده أكتر من وقت يكون موجود
2: لا
1: فيه؟
2: لا، نفس الشيء بفتكر، لأنه بس بيتطور هيدا الحب، بيصير فيه يمكن شوية نضج وعي أكتر، لأنه وقت بتبعد وقت تكون مقرب الشغلة هيك على وجهك ما بتقشع كتير منيح، بدك تعمل هيك تتشوفها بكل منظرها الشامل، وهي وقت اللي بتبعد بتصح أوقات من حب ممكن يكون توكسيك، ممكن يكون أوقات مأذي هيدا الحب، لأنه أنت عميك وحبه.
1: بتقولي كتر خير الله تركت البلد ولا بتقولي
2: ما ندمت؟ بس ما بقول كتر خير الله، يعني بقول يا ريت هيدا البلد بيرجع بيزبط، لأن حتى أولادي اللي قالوا 10 سنين بريت البلد وبكندا بقولوا لو أنه لبنان قادر يحتضننا ويكون بلد طبيعي ونكون بمواطنية طبيعية ما منعيش إلا بهالبلد.
1: إمتى أخدت وكيف أخدت قرار أنه أنا خلص بدي أترك البلد؟
2: هذا القرار أخدته يعني بأكتوبر بيصير إلي 4 سنين، أخدته ب2022 لأنه حسيت أنه عم بعيش حب كتير قوي مع بلد عم بيعطيني سموم، يعني حسيت ما بقى أتحمل. حسيت انه بموت فيه لدرجه اني رح موت.
1: بس ب2022 ليش؟
2: يعني من بعد الحرق الانفجار ومن بعد
1: ما هيدا انا مقصدي انه الثوره ب 2019، الانفجار ب 2020، 2022 كان قطع سنتين.
2: ايه قصه البنوك، يعني في تراكمات، يعني انا بلشت الحرب كنت ولد صغير، كنت بعدني ادوليسانت يعني اول طلعتي، وعشت كل هالفتره مثل كانه عندك اعصاب كانه حساب بالبنك عم بتشيل منه تشيل منه تشيل منه بس ما عم تقدر تعبيه، بتوصل لمطرح بيفضى.
1: مين ده قال لك ولادك قالوا لك ماما تفضلي على كندا تعي قاعد ارتاحي هون؟
2: لا لا، انا اللي اخذت القرار لوحدي.
1: كيف بين ليله وضحاها؟
2: ايه حسيت انه مثل كأنك بتحب حدا وخلص ما مش قادرة بقى، كأنه مرة عم يضربها جوزها كل يوم كل يوم كل يوم، وهي متحملة متحملة، بتوصل لمطرح بتقول إذا بقيت معه رح موت. كنت عم بقول لك بموت فيه لدرجة إنه رح موت فيه حقيقة. حسيت إنه جسمي صحتي ما بقى عم تحمل هالسلبية يلي موجودة.
1: شغفك لشغلك يلي هو إذا ما أقول تحت الأضواء الإعلام والتمثيل بتبعدك كندا عنه اليوم، اليوم
2: ما كنت بعيدة كمان، ما كان عندي كتير هالعروضات يلي بتفش الخلق، يلي أدوار حلوة عم بقدر أتطور فيها تمثيليا، ما كان عندي برامج إعلامية، لأنه للأسف الشديد هون عنا شوي بالإعلام خاصة بيقولوا أنه هالشخص كبر بدنا نجيب حدا أصغر منه،
1: عكس برا.
2: يعني برا وقت اللي وصلت ورحت شفت أكومبانياتور لألامبلوى قلت له بس أنا كبيرة بالعمر يعني يمكن ما أقدر فوت هون عنا إيبة أو أشتغل، طلع فيه هيك انه ولو انه شو هالحق يعني، قال لي هيدي ما بتفكر فيه ابدا، وكونترير هون بيقدروا الاشخاص يلي عندهم خبره
1: خبره
2: ما بيهمهم ابدا. شلي صورتي عن السي في وشلي دات دو نيسانس تاريخ الولاده، قال لي هون بس بيعتمدوا على الكفاءات، وبالفعل الكفاءه كانت هي اللي دخلتني اني اعلم ار دراماتيك بالدوله بمدارس خاصه بالليسي فرانسي ماري دو فرانس بستانيسلاس، يعني اخذوني لانه وقت حكيت مع الاتش ار هي بتذكر اسمها ماريا فيوريلو، كتير بشكرها لانه حسيتها مثل ملك حارس، قلت لها اكوتي مدام فيوريلو اسكو جو دو فير انفورماسيون، قلت انا بركي لازم اتعلم زياده، قالت لي مدام فوتر سي في ات ان سي في اونور ذهب، يعني شافوا شو عامله انا وعلى هيدا الاساس اخذوني ما فرت معهم شو عمري، بينما هون زحنا عن الاعلام لان اعتبروا انه كبرنا كبريت. بالعمر شوي هونيك بتطلع بالريد تبعك إذا عندك وجهك ريد أو عمرك، بالعكس بيقدروا بتطلع بتلاقيهم شعرهم أبيض ما بيصبغوا، بياخدوا الأشخاص على شخصيتهم على كفاءتهم.
1: شو اللي بيفرق عنا ثقافة البيئة الجمهور بينبش على الصبية الحلوة تيتفرج عليها؟
2: مش بس الجمهور لا بعتبر
1: ولا أصحاب المؤسسات
2: بالمجتمع ككل، مثلا بتطلع فيك أنا بشوفك هي رالف مغير دخلك شو مغير فيك، قص شعراتك ضعفان نصحان طولان ليش تارك حالك هيك، في يعني نحن عنا ثقافة المنظر المظهر يعني.
1: أي متى تقبلت تعيشي بلا ضو وأي متى
2: كل عمري متقبلة عيش بلا ضو،
1: بس إنه أكيد يقطع الواحد بفترة بعز نجاحه والشهرة تبعه وقت يتعود على الشهرة مش دغري بيتقبل إنه هو عم يخسر الضو.
2: مين قال
1: إنه ها أغلبية العالم؟
2: أغلبية كل واحد بيحكي عن حاله، أنا بالنسبة لي الشهرة والضوء منه هدف هو موجود، لأن أنا دايما بعتبر أنه كان المرة بقولها أنه إذا شخص قتل 4 أشخاص أو ذبح أولاده بينشهر أكتر مني، شهرة مجد باطل، أنا هيدا شغلي وبحب أعمل شغلي بشغف، بهمني إذا جمهور حب أكيد أنه أنا في بالنهاية بدي مرآة تفرجيني أنه شغلي مقدر، بس ما له هدف انه انشهر يعني.
1: اذا بيك ترجع بالزمن لورا مين كانت هيام ابو جديد قبل ما يعرفها الجمهور؟
2: كنت صبية عندها شغف كتير كبير بالمسرح، بتحب خشبة المسرح، كانت تنام على خشبة المسرح، وقت كنا نشتغل بمونبلييه مع استاذي جاك بيوليس ننقل الديكور بالسيارة كان يقطعنا نعمل كل الأشغال قبل ما نستحق يقلنا نوقف على الخشبة، يعني أنا أول جوب عملته بالمسرح هو قطع تيكتس على الجيشة، تاني جوب عملته أني اشتغلت ماشينيست ورا الكواليس ضب غراض شيل غراض قرب، تالت جوب عملته نقلت ديكور بسيارة استاذي عطيني سيارته ونقلت فيها الديكور من خشبة لخشبة، كان يقلنا إذا ما مرقت بكل هول ما بتستحق إنك توقف على هالخشبة المباركة، فهيك كانت هيام، كانت تحس إنه الشغل بهمني، وهلأ بكندا عم بعمل شغل.
1: كنت شخص مشاغب أو هادي بطفولتك بأول طلعتي؟
2: لا شيطاني كتير كانت وقحة كتير، يعني كنت وقحة بطريقة لبسي، وقحة بشؤول الأرائي، كنت جاهر بأرائي بأفكاري، أوقات يمكن كنت أجرح ناس لأنه بتعرف الواحد بأول طلعته بيحس أنه هو يلديتيان لفيريتي أنه أنا معي الحقيقة وهيك بفكر وهيدا المزبوط، توصل مع العمر بتعرف أنه ما في حقيقة
1: من ورا البيت يلي ربيتي فيه هيك طلعت
2: طبعا ورا البيت والرهبات التليانيات والرهبات الإيطاليات، مع أني كنت داخلة عندهم بس كان عندنا حرية رأي كتير كبيرة، ما كان عندهم مشكلة إنه
1: عكس غير ناس عايشوا مع رهبات
2: لا أو... نحن الداخل كتير ساعدنا، يعني كان في حرية تعبير يمكن لرهبات إيطاليات حنا لبنانيات في منهم كمان بس إنه ضمن الرهبنة الإيطالية كان في عنا حرية رأي، يعني كنا نقدر نروح ندق على باب الراهبة الرئيسة ونفوت نواجهها نقول لها شيء مش عجبنا. مرة أختي كانت صغيرة بخبرونا إياها الراهبات فاتت تشكت على معلمة. الرئيسة جابت المعلمة تتفسر لها لقلنار أختي ليش عملت فيها هيك، مش إنه قلت لها روح نضب المعلمة هي معها حق. وبي بعدين شعر إلي أبو شديد كان مجنون أخوت يعني بالنسبة
1: لها. بالجان برأيك بتأثر الجينات بتأثر على الشخص؟ يعني بتأمن بالوراثة الفنية من خلال الجينات؟
2: في يعني استوار فاميليال، يعني في قصة عائلية أو أنا ريتاج أو إيه لازم تشتغل عليه. لا ممكن يكون سلبي لازم بس مش دايما تاخده مثل ما هو، أو إيه بيكون هو اللي بخليك تتصرف بطريقة لأنك بتقلد شو شفت بالبيت لأنك بتعرف كيف بيتصرف.
1: وجود فنان بالبيت بحملك مسؤولية أكبر أو بهين الطريق أسرع؟
2: هلأ بحمل مسؤولية لأن هو البابا كان كتير دقيق، يعني كان بالنسبة له اللغة العربية مقدسة والمخارج الحروف مقدسة. كان ما يحب وقت نحكي كلمة أو جملة نطعمها بفرنسي أو بإنجليزي، قلنا ستوب وقفوا عندكم عيدوا الجملة وفكروا هاي الكلمة شو بقولوها بالعربي. طيب منيح؟ لا مش منيح. بتبلش جملتك بالعربي بتنهيها بالعربي، بتبلشها بالفرنسي بتنهيها بالفرنسي.
1: كان قاسي؟
2: لا منه قاسي، بس كان يحب أنه نحترم لغتنا. وإذا عم نحكي، ويمكن هذا اللي ساعدني أعمل استوديو الفن وأنجح فيه لأن كان هو ورانا يعطينا جريدة النهار نقرأ، بتعرف الجريدة منا مشكلة.
1: قلتيلي ما يعني مش الشهرة كانت هي الهدف، بس من أنت وصغيرة مثلا كنت تحبي عالم الفن والأضواء؟ يعني كان يشدك هيدا الموضوع؟
2: أنا اللي عملته بالغلط فتت إذا بدك على هيدا المجال، لأنه قبل شي كنت حب شوشو كتير حسن على الدين. بتذكر كانت الوالدة تخدنا نحضر مسرحياته وكنت أنا هيك انبهر فيه لشخصية شوشو كنت حبه. وطلعتني مرة الماما على الكواليس وباسني وشكوكوني
1: شويربو.
2: بتذكر هيك طلعت بعيونه بوجهه حسيت أنه في وراء إنسان كتير حلو، يعني قلب حلو هيك وسما بكوتو شي. بس أنا لأن كنت التالتة بالبيت كان في أختي الكبيرة يقولوا عنها حلوة وطويلة ورايقة، تانية قلنار كانت كتير ذكية وطلعت التالتة بالبكالوريا، نغم كانت غنوجة البيت الطيوبة. أنا كنت محشورة بيناتهم فأخذت مجال التقليد والتمثيل، كنت قلد لهم خالتي وخالي بس يجي والناس اللي بيجوا وشوشو حسن علاء الدين وشو اسمه أخوت شناي، كنت قلد فضحكهم بالسهرات. لقيت إنه هيدا المنفس يلي بلفت فيه النظر بالعيلة لأن كنت محشورة بين خياتي، هي ذكية هي حلوة هي دي مهضومة، عرفت علي؟ فهيك هيك يعني.
1: بس كان حلمك يعني التمثيل أكتر من
2: لا من أنا الأعلام. كان بدي فوت أعمل طب وأنا عاملي
1: لا عم بحكي بس قررت تفوتي بهيدا المجال. كان حلمك أكتر التمثيل من الإعلام؟
2: الإعلام ما كانت واردة عندي، بس أنا قدمت لقاء حول فين بالال بي سي مع شال صوايا وإيميل شاهين وقتها طلبوا مني وعملت كاستينج أنا وحدة تاني، أخذوني تقدم. قبلت أقدم لقاء حول فيلم لأن كان تابلو روند للأفلام سيني كلاب
1: وعن الأفلام
2: ايه؟ يعني عن نحضر شيء فيلم عندك وبعدين اكزاكتلي وهيدي درستها. بس من هون شافني سيمو أسمار وعرض علي أعمل استوديو الفن وأنا رفضت على سنتين على دورتين، قال له أنه أنا مش شغلتي هالشغلي انه انا سينما عملتها.
1: يعني بوقتها ما كان حدا يرفض عرض سيمو اسمر؟
2: اي انا لا، ويقول لي انت دعين صوتك يا بنت وقتها باسانسور البي سي فات، قال لي انت دعين صوتك فيكي، انه طلعت في بقلبي قلت عم ما اساله انه يعني انه شو شايف حاله وهيك انا بالنسبه لإلي. بعدين رجع عرض علي، كنت انا جبت اول ولد لان قالوا لي ما فيك تحبلي، هادو اخذوا حدا تاني بفتكر كلود خوري وقتها يمكن. وبرجع بعدين عرض علي قال له للبابا بتقبل؟ قال له سأله. كنت أنا جبت الولدين وحب أرجع، قلت أنا why not. رحت التقيت فيه بالمكتب عنده بالال بي سي وحسيت أنه حبيت راسه، لقيته أنه بس قبل ما كنت أعرفه.
1: بس أول حدا اكتشف عندك موهبة بالتقديم هو صوايا،
2: شارل صوايا.
1: شارل صوايا
2: لأنه بس كان عن السينما أنه عم نعمل ديسكوسيون عن السينما لأن أنا كنت أعمل سيني كلوب بريتس.
1: أهلك شجعوك بهذه الفترة تفوتي
2: بالإعلام؟ كنت مجوزة أنا
1: بس يعني بغض النظر ما أخذت رأيهم ولا كان خلص حرية الوالد الرأي عندي؟
2: الوالد كان بلجنة استوديو
1: صح آه.
2: بالعكس قال له لسيمو أنه القرار مش قراري، قرار بنتي، يعني ما عندهم مشكلة. كان أكيد بهذا الموضوع.
1: مولا مرة خفت تضيع هويتك بين ممثلة ومقدمة برامج؟ في شي فترة حسيت أنه العالم صارت تعتبرك بس مقدمة برامج ونسيت انه انت بتمثلي؟
2: بتعرف ليه؟ لانه هيدي كل هالفتره انا وقفت كمان تمثيل، يعني ضليت 22 سنه ما طلعت على التلفزيون كممثله. رجعت كمقدمة برامج في كتار وقت رجعت بعصر الحريم قالوا لي والله جيت من الإعلام على التمثيل.
1: أنا بوقع يعني أنا وقت عصر الحريم كنت صغير وبعرف إنه هيام أبو جديد حدا بيقدم برامج، فبوقتها هيك طلعت قلت لها لأمي قلت لها ليش جيبوها تمثل، إنه ليش هي عم بتمثل، ليش جيبوها تمثل؟ يعني بذكر هيدا الشغل لأنه كان بالنسبة لي محفور براسي إنك بتقدمي برامج مش بتمثلي. زعلتي بهيدي الفترة إنه العالم نسيت لا. إنك ممثلة؟
2: لا تعرف
1: شغفك الحقيقي.
2: تعرف يلي شو زعلني؟ زعلت من حالي إنه قبلت وقف هالقد، يعني قلت أنا ما كان لازم، بس بالنهاية كنت قلن للناس إنه أنا هيدا تحصيل العلمي الأساسي، إنه أنا مني دخيلة على التمثيل، أنا درست 3 سنين بفرنسا ودرست
1: بس اضطريت تبرري.
2: فسرت لهم لأنس ما بتعرف، يعني لو بتعرف ما كانوا سألوا، فمش غلط يعني، لأنه بفهم أنه استوديو الفن كان برنامج ضارب وكان هو هدف وصول للإعلاميين. أنا انطلقت منه يعني كان بركة بحياتي.
1: تعتبري بلشت الحكاية فعليا من استوديو الفن
2: تقديم
1: اسم ايه؟ لا عم بحكي اسم هيام أبو جديد.
2: ايه بفتكر انه كتير استوديو الفن ساعدني انه اوصل للناس والناس تتعرف علي. اكيد
1: كانت اول خطوة جدية،
2: كان في خطوات جدية بتلفزيون لبنان مع ريمون جبارة، مع رياض شرارة، مع اشي عملناها مسلسلات، بس الجيل الاجد اللي كان عم يتابع الالبسي ما كان بيعرفون هوليك، فكان كأنه اكتشفنا
1: وقتها. وافقت انك تقدمي استوديو الفن، كنت واعية للخطوة انه هيدا استوديو الفن البرنامج الكبير، ولا كنت اختي على ريكو انه يلا؟
2: لا كنت كتير عتليني هم، كنت كتير كتير، أنا كان كنت أحضره أيام سونيا بيروتي وبحس إنه هذا البرنامج أكاديمية، يعني شيء مش هين، يعني تحدي للمشتركين وتحدي كمان للمقدمة البرامج. يعني لا كنت حاسة بتقل وكنت خايفة.
1: شو كان أصعب شيء؟
2: وقال له لسيمون بدي أعمل حلقة بيلوت، يقول لي بس بقى أنا واثق، يعني هو كان واثق فيي أكتر ما أنا واثق بحالي.
1: ما عملتي بيلوت؟
2: لا ما عمل بيلوت،
1: كنت
2: عم برجف. إذا بتحضر أول حلقة صوتي كان عم يرجف أكتر من صوت المشتركين.
1: وبس خلصت أول حلقة شو قال لك؟
2: هو بالنسبة له كان كتير منيح.
1: كيف كانت علاقتك فيه؟ يعني قلتي لي أول مرة شفتيه بالأسانسور قلتي شو هالشايف حاله؟
2: إيه يعني ضعين صوتك فيك يا بنت، مش هتعرف وين لازم تحطيه.
1: بعدين؟
2: بعدين بالعكس حسيت إنه هيدا الزلمة ثروة كتير كبيرة وتعلمت كتير منه.
1: شو؟
2: تفاصيل كيف انتبه عليها، كيف لازم أوقات أقفل لعبة الكاميرا.
1: كان قاسي؟
2: إيه كان كتير دقيق. أنا بتذكر تقلي جورجيت جبارة هي أستاذتي بالرأس البالي كلاسيك، قالت لي كان يبكيها للمقدمة، يعني اللي قبل كان يبكيهم أوقات كتير، أنا كنت جاوبه يعني وقت اللي بخاني من فوق يفتح الميكرو من الرجيلة تحت قدام كل الجمهور المشتركين يفعاني هيك شي بخعة جاوبه أنا، عارف كيف؟ بس مرة قال لي بتذكر ليه قاعدة فتح لا لا لا لا قاعدة لو يا بنت، قلت له لا عم بحكي جالس يا أستاذ، سكت. ها ها ها ها. هو بيحب يعني وقت الواحد انه هيك بيكون ما بيخاف منه. بس كنت اسمع كتير منيح شو بيقول لي، لان بعرف انه هو كتير دقيق وعينه كتير صايبه
1: بتصيب. بخسر برايك العالم التلفزيون شخص مثل سيمو اسمر؟ يعني بعد بيتكرر وجود شخص مثله؟ في اشخاص تقدر تشتغل مثله او لا؟
2: هلا اكيد في اشخاص تشتغل كتير منيح، بس هو سيمو اسمر كشخصيه سيمو اسمر ما رح تتكرر، ما في حدا بيجي وبيرجع بيتكرر، بس ممكن يجي ناس تجيب اشياء تانية مهمة وحلوة كمان على التلفزيون. بس سيمون كان افانغارديست، يعني بلش من ايام تلفزيون لبنان
1: افانغارديست، ولا هو بفترة كان تلفزيون جديد على كل المجتمع وكان كل شيء عم يطلع جديد،
2: كان عنده انفتاح كتير للتلفزيون الاوروبي وكان يعرف يلعبها، يعني كان عنده لعبة ذكية، ما كان يكرر اشياء هيك بطريقة تقيلة، كان عنده عصب، كان عنده يعني بشرقت حط شخصيته على البرامج اللي عملها، عرفت كيف؟ وهيدي كتير مهمة. يعني
1: شو أكتر موقف ما بتنسيه أنت وياه؟
2: أكتر موقف ما بنسيه في كتير كتير مواقف، بس بتذكر في موقف مرة في ضيف عطيني شيك عبياض
1: أف؟ كرمال؟
2: تعرف كرمال شو؟ وطلعت لعند سيمو قلت له تفضل. أنا قال لي خزق، قلت له طبعا بدي خزق. بتذكر أنه سيمو كان يتعاطى معي بطريقة أنه يحميني، كنت حس أنه بخاف.

0: ومرة إجاني هدية، إجاني هدية هدية يعني، رديته الشخص اللبناني اللي هو كان الوسيط يقول لي مجنونة أنت، قال له أنت المجنون، وبدون يرجعوا، بدي أعرف أنه رجعوا يعني. لا
1: في ناس عاشت من وراء هالإغراءات، أخذت هالإغراءات، اليوم عملت قصور من وراها.
0: هي صحتين على قلبهم، كل واحد بيختار طريقه. أنا I don't judge يعني، أنا ما بحكم مع حدا، كل واحد عنده خيارات بالحياة، بس كل واحد كمان بيتحمل مسؤولية خياراته. يمكن يكون هن هيك بيلاقوا بيناسبهم، أنا شخصيا كهيام ما بيناسبني.
1: كنت تخاف من المهنة من هيدي الناحية؟
0: لا ما بخاف من شيء. تعرف ليه؟ لأنه كنت حس أنه إجري مكنين بالأرض وراسي عكتافي. عندي قيم، هيدي القيم وأولويات تبعتها، وهلأ بتتخير أوقات الأولويات. يعني أنا كانوا بس ولاد صغار، كانت الأولوية ولادي لأنه صغار وبحاجة لإلي. يعني إجاني شغل أني أعمله بالخارج، رحت على NBC مصر عملت 40 حلقة لرمضان ورجعت، وقت الكرروا كان الولاد صغار ما تقبلت لأنه بالنسبة لإلي هن فوق. هلأ صاروا كبار وصرت جدي وتيتا، هن قيمين بحالهم، هلأ الأولويات تبدلت. عرفت كيف يعني؟ بس في دي مبادئ بالحياة إذا أنت ثابت فيها ما في شيء بهزك.
1: ببدايتك كانت أهين أنك تحجزي مطرح لنفسك ولا اليوم أهين؟
0: هلأ أهين.
1: ليه؟
0: أني أحجز مطرح لنفسي بمعنى كيف؟ أنه مرق حالي بالأول؟
1: لا، أنه يعني تقدر تحطي طابع عند العالم أنه أنا مثلا فلاني
0: أكيد مع العمر بتزيد. أكيد مع العمر بتزيد. أول أوقات بتمرق بخجل، أوقات بتكون ما بتعرف كيف لازم تعمل بالوسط، تتعلم بعدين اللغة، تعرف إنك فيك تدق بواب.
1: مين وقف حدك بهديك المرحلة؟
0: أي مرحلة؟
1: ببدايتك
0: في كتير ناس وقفوا حدي، يعني سيمو مثلا. أنا بعتبر إنه سيمو شغلي بالLBC، بيير الظاهر، شيخ بيير الظاهر، حتى انه وقت نقلت على الام تي في وكنت بحاجه لامور معينه كنت احكي الشيخ بيير الظاهر، كان شيخ يجاوبني بالايجابيه. يعني ولا مره حسيت حالي بريت بيتي بالال بي سي. انا بحس انه هيدي المؤسسه عن جد بيتي.
1: كنت تعوزي انت بالام تي في؟
0: ايه يعني مره استقبلت نوال الزغبي، استقبلت باسم فغالي، كانوا ماضيين اكسكلوزيفيتي مع الال بي سي. شيخ قبل اني استقبلهم، اخذت منه اذن وقال لي فليكن. هيدي يعني ما كانت تصير لمين ما كان.
1: اف هل قدي كنت بنت المدللة بالال بي سي؟
0: كلنا بفتكر كنا اولاد مدللين بالال بي سي، يعني ميراي الي كلنا، لانه هيدي المؤسسه ليليان اندراوس، يعني هيدي المؤسسه هي ستار بحد ذاتها، يعني هي نجمه بشكل انه وقت بتفوت عليها بتشقلك على ضوء نجوميتها. مزبوط يا ملا؟ مش انه انت اللي بتعملها
1: نجمه.
0: سيئبت فترتها للأسف، ما كان عندهم سياسة انتاجية، مرقنا بفترة ركود، ما كان في شغل، ما كان في شيء. وقت اللي اجينا العرض مع الام تي في، انا طلعت اخذت رأيه للشيخ، قلت له انه اذا في شيء بقدر اعمله هون فضل اني ضل بالال بي سي، وقال لي انه لا، عملي يلي بيناسبك، لان انا ما فينا اوعدكم بشيء هلا مني قادر. اذا بتتذكر مرقت بفتره الال بي سي كانت بفتره ركود، ما كان في حركه، ما كان في تدفق، ما كان في انتاج. بهيدي الفتره نقلنا، بس بدون زعل يعني. انا ما مش عن زعل.
1: بهيديك الفتره شو كانت تعني لك الال بي سي؟
0: قلت لك انا بعتبرها بيتي، مدرستي، الحضانه تبعي. يعني هي اللي علمتني الاعلام والشغل الاعلامي. من هنيك أنا انطلقت. ما كنت عارفة أنه قادرة. وفت على لبنان الحر، كنت عامل برامج في لبنان الحر.
1: ذكرتي لي إعلاميات، كيف كانت أجواء المنافسة بين الإعلاميات؟
0: ميمتة، عم بتذكر ماجي عون، كلهم يعني. عم بتجرب تذكر مين كانت كتير جيدة. كنا نعمل نهاركم سعيد إذا فيه، كنا أربعة نقدم البرنامج كل يوم، مدور
1: كل يوم حدا.
0: إيه كنا كتير.
1: ما كان في منافسة مين بقى تطلع أفضل من مين؟ لا. مين أجمل من؟
0: تعرف ما كنا نحكي فيهم هولي، كنا كلنا نطلع جميلات حلوات.
1: بس اليوم عم تحكي يعني كأنه كان الجو كتير مثالي.
0: ايه ولا مرة صار في مشاكل بيناتنا يعني. بيشهد علي الله والمشاهد بيشهد. بفتكر انه المشاهد لو كان في تنسيون بيناتنا كان حسه، مثل ما هلا عم بيصير بمسرحية معمول.
1: بس لا شعوريا يعني، المنافسة بتولد يعني، في منافسة حتى منافسة شريفة.
0: ما عندي هذا الإحساس. وجيزال خوري كانت، عم جرب فكر شخصيا، ما عندي هذا الإحساس بشرفي.
1: ولا هني
0: ما بعرف،
1: ولا ما بتعرف،
0: ما حسيت معي. يعني أنا كنت بعلاقة كتير جيدة مع جيزال خوري، مع ميمتا، مع ميري مزرعاني، مع ماجي.

0: يعون، وكنا يعني نحكي ونعمل ومبارتاجي، وبتذكر إلي أوقات يكون منه قادر يتلفن لي اللي خده عني روح أنا أخذ ضيفه، يبعث لي شو هو محضر، عرفت علي؟ يعني كنا نشتغل بتعاون شوي، يمكن لأنه أنا بنت مسرح معودة على الشغل الجماعي، معودة على فكرة الفريق العمل الإيداد وتروب يعني، لأن بالنهاية ويمكن لأنه القائد كان اسمه سيمو أسمر، يعني هو كان الشيف دوركستر، كان يضبط اللعبة، يعرف لمين بده يعطي أي برنامج، ما في مزح، عرفت علي؟ في شغل، في إنتاج، في احتراف.
1: كنت حاسة أنك أخذت حقك بالمؤسسة؟
0: أي بالبسي، أي مادياً ومعنوياً.
1: في برنامج قدمتيه بالبسي بتحسي أنه شكل نقلة أساسية بمسيرتك؟
0: استوديو الفن لا شك.
1: غير استوديو الفن؟
0: غير استوديو الفن
1: صراحة. لأنه أنت كان عندك حضور وقرب من الناس، يعني كان عندك شيء بيميزك.
0: نهار كنت سعيد، أنا حبيته كتير. تعرف ليه؟ لأن كان مباشر، وكنا نحكي عن أمور معينة مثل مجازين ثقافة فني. مرة استقبلت ولادي تا يحكونا عن تاماغوتشي، إذا في لهيدي اللي كانوا يطعموها يغزوها وإلا بيموت هيدا المونستر الصغير. تاماغوتشي كان اسمه هيك مثل لعبة صغيرة إلكترونيك، كان اسمها تاماغوتشي. ما بعرف انا ايام ولادي استقبلت كندا ونديم، ولادي كانوا صغار وهن قعدوا خبرونا وفسروا لنا عنا، كان مهضوم هيدا اللقاء مع
1: ندمتي اني قدرت ال بي سي ولا كان لازم تعملي هيدي الخطوه؟
0: ما بندم
1: يعني
0: كثير،
1: بقول انه طلعتي سالتي يعني كنت متردده.
0: حكيت مع الشيخ، اكيد لو الشيخ قال لي لا بدنا اياك بال بي سي كنت بفضل انه
1: لو رجع فيك الزمن لورا وكنت تتعاملي مع هيدي المحطة بطريقة مختلفة، المحطة انك تغادري مش محطة ال بي سي
0: الام تي في؟
1: لا يعني هيدا الظرف كنت تعاملتي فيه بطريقة مختلفة، يعني يمكن كنت طلعتي ما بعرف قلتي له انا عندي فكرة شو برنامج،
0: انا طلعت اعطيتهم فكرة برنامج ما بدي مصاري. لا صعبة، لانه بالنهاية كل واحد شغله حقه مصاري، وقته حقه مصاري، احترافيتك حقه مصاري، وهيدا باب رزقك. يعني ما فيك تيجي تطلب من سنجر تقول له تعال صلح لي الأسطل ومشي لي الحنفية والحمام عم بيروح، ويجي يشتغل لك ويفل لأنه أنت مثلا فلان الفلاني. ما هو بده يعيش هيدا يعني. أنا
1: وقت انتقلت للأمتجي
0: عنا إياها شوي هيدا، أنه كأنه الواحد يشتغل ببلاش وكأن عايب يطلب مصاري. لا مش عايب تطلب مصاري، هيدا حقك الشرعي.
1: وقت انتقلت للأمتجي شو تغير بهيام؟
0: كتير في شو يعني، طريقة الشغل، الأبروش كانت مختلفة، كانت حلوة. كل خبرة يعني الخبرات اللي بتمرق فيها مهمة، ومرقنا على الحرة كمان، اشتغلت بالام بي سي اوربيت، يعني كل هول كل محطة بتتعلم فيها شيء، لأنك عم تتعامل مع ناس مختلفين، مع أشخاص.
1: بس طبعتي بالام تي في أكثر من باقي المحطات، يعني مثل ما طبعتي بالال بي سي طبعتي كمان بمرحلة بالام تي في.
0: كتير
1: جدل أخذ ضجة كتير كبير وكان جريء،
0: ومن جمعة لجمعة برنامج من جمعة لجمعة، وبتذكر كمان
1: كنت تنقي بكل المواضيع اللي تطرحيها.
0: أنا كنت معدة مع سليمان أبو زيد، يعني كنا اتنينتنا نعمل الإعداد.
1: ولا مرة رفضتي موضوع حسيتي أنه بيتخطى حدودك أو بيتخطى حدود المشاهد بهداك الزمن؟
0: لا بالعكس، نحن كنا نعمله مباشر جدل، بس في موضوعين عملناهم غير مش مباشر. كانت موضوع المثلية لأنه كان ضد القانون، خفنا يطب علينا الأمن ونأذي هالشباب والصبايا اللي عم بيحكوا عن مثليتهم، فحطينا ماسكات وسجلناها ونزلت مسجلة لأنه إذا مباشر بيعرفوا وين إني. والحلقة الثانية بنات الهوى يلي كانوا يشتغلوا بالمعاملتين إجوا كمان عملوا شهادة حياة مع ماسكات، وهي سجلناها كمان تنحميهم لأن خفنا إذا كنا على الهواء مباشر يجوا يطبوا عليها.
1: اليوم ما بقى فيه تابويات بالمجتمع ينحكى عنها، يعني اليوم إذا بينعمل جدل برأيك بيرجع بياخد هالضجة ولا التابويات انكسروا؟ يعني اليوم مسلية جنسية بعدها
0: تابو؟
1: تابو
0: بعدها تابو بكثير مطارح من المجتمع للأسف الشديد.
1: البائعات الهواء بعدهم تابو؟
0: بعدهم تابو، بيضل في تابو. يمكن الجيل الجديد بيتقبل أكتر، بس عندك أجيال تربت على طريقة أنه كأنه بحقلنا نحن نحكم على الآخر. بس بتسمع خبرية الفتيات الهوى ان هن امهات وعندهم ولاد وانه بيروحوا بيقولوا انه هن عايشين عم بيروحوا يعملوا تمريض بالليل لانه هذا شفت الليل بالتمريض وشو قصتهم وليه وصلوا لهون بيجعك قلبك. ما فيك تحكم على حياة انسان ليش عم بيعمل هيك. وبعدين المثلية مين بده يحكم على مين انه مثلي؟ هيدا انسان عم بيعيش حقيقته. مين قال انه انا بدي اجي احكم على ليه؟ ما كل واحد منا عنده قصته بالحياة. عرفت علي؟ انا بحس انه لا، كل برنامج بتطلع بتحكي فيه شو ما كان الموضوع كيف بتعالج الموضوع هي الأهمية.
1: تعرضت شي مرة لضغوط بحلقة او موقف هيك ما بتنسيه؟
0: مرات. اول شي اجينا تهديد، كنا عملنا حلقة عن الماسونية، اجينا تهديد وانمنعنا ان نعملها، وطلب منا لان كان في سبونسر للبرنامج، هو السبونسر يلي أثر شكله هو كان
1: عضو
0: بالماسونية.
1: أوكي.
0: فما قدرنا نعملها للحلقة.
1: إيش؟
0: وحلقة تانية كنا عم نحكي عن لمس نوار، الداس الأسود. كمان جينا تنسجلها وسجلناها وخلصنا ومنتجناها لأن ما بدنا كمان يمنعونا عنها. بتلفن لي ميشيل المر بيقول لي انه هيدي ما رح نمرقها للحلقه لانه اجينا كمان ضغط. وانا قالوا لي بنعرف اولادك باي مدرسه، بنعرف وين سيارتك وين بيتك. اجى تهديد مباشر. طلبت منه ان اسحبها بس من الارشيف تضل عندي. ما قبلوا، تلفوها.
1: تلفوها للحلقه؟
0: ايه ما قبلوا، هيك قالوا لي انه انجبرنا نمحيها.
1: طلب منك مثلا اوقات تسالي اسئله باسلوب معين، تغيري طرحك للسؤال لتكوني بشكل يعني؟
0: لا هي لا، لأن سليمان أبو زيد وأنا ما كنا أبداً
1: مثلاً تلغي ضيف
0: ولا مرة. هو الحلقات اللي طلبوا مني أنه ما أعملون.
1: شو أكتر حلقة بتقولي عملت ضجة؟
0: وقت لا أخدت في حلقتين، كان في حلقة استقبلت فيها أطفال يعني شباب عندهم تثلث الصبغية 21 تريزومي 21، هني إجوا حكيوا عن حالهم. أنا اللي حلو كان بجدل أنه كانوا الناس إجمالا يجيبوا متخصصين حول الطاولة ويعملوا ريبورتاج مع أصحاب العلاقة. أنا قلبت بعدين صارت ترند، بس أنا وقتها كانت شغلة كتير جريئة أنه أصحاب العلاقة يجوا هن يحكوا، والريبورتاج كان مع الخوري أو مع الحكيم أو مع الطبيب أو مع الرجل القانون. والحلقة التانية كانت أنه استقبلت شاب ما بيحكي وما بيسمع، أصم وأبكم. حكيت معه، جاوبني وترجمنا تحت، وهو حكي عن حاله. مش انه حكينا عنه وبعدين.
1: بتحبيهم هالحلقات؟
0: انا بحبهم لان في تشالنج انه بيقدر هو يعبر عن حاله. ليش انا بدي اجيب حدا؟ وامه
1: كانت. في حلقه ندمتي انك عملتيها؟
0: لا ولا حلقه. وما عملت حلقه مع صبيه عندها البلوزس ديزيز، يعني وجهه كله هيك. اذا بتتذكر الباب فرانسوا مره غمر واحد وبيسو، والدنيا كلها قامت انه واو كيف قربوا بيسو. انا استقبلت بنت فتاه عندها ديزيز اوف بلوزس، بلوزس ديزيز، حكيت عن حالها هي، وأول ما بتشوفها بتنقز يعني من شكلها، وطلعت على التلفزيون وحكيت.
1: وقتها كنت تعملي هول الحلقات كان الهدف تعملي إعلام جريء، أو كنت عم بتدوري على صدمة تتركيها عند المشاهد؟
0: لا ما كان يهمني الصدمة، كان يهمني أنا أنه أقرب وجهات النظر بين المجتمع والمشاهد، وإكسر بقى هالحواجز اللي بتخليك دايما تحكم على رالف.
1: شي مرة حسيت حالك تخطيت الجرأة وصرت مستفزة للمشاهد؟
0: ولا مرة. بكل فخر بقول لك انه انا من النوع، وسليمان ابو زيد نفس الشيء اعداد واخراج، انه بس يبلش يبكي الضيف قدامي مش يفوت زوم عليه انه عم يبكي وانه نحن نشد على وجعه. كنت اتركه يروق، روح عن ضيف تاني، تبس يروق هو هيدا الضيف ارجع له. يعني ما كان بدي انه تاني يوم يقولوا الناس واو لك شو بكي لك، مش هيدا الهدف. كان الانسان بانسانيته.
1: برنامج مثل جدل اليوم اذا بيرجع بينجح، ولا السوشيال ميديا اذا بدك صارت تسبق البرنامج مثل هيدا النوع من البرامج؟
0: ليك انا وقت كنت اقول له لسليمان ابو زيد والله فلان حكي عن هالموضوع، لان كيف اعلاميين على غير محطات عم بيعملوا اشياء اجتماعيه، يقول لي بس مش نحن حكينا فيه. يعني انا بعتبر انه حتى زراعه الافوكا موضوع مهم تحكي فيه. زراعه الافوكا، بس كيف انت بتعمل ابروش للموضوع؟
1: يعني لو حتى شو ما كان الموضوع الطريقه.
0: يعني
1: شو الفرق بين الاعلام بهيديك الفتره وجرئه الاعلام اليوم؟
0: هلا في شويه وقاحه اوقات. يعني عم بيصير على السوشيال ميديا.
1: لا عم بحكي عن الاعلام بشكل عام، تلفزيونات وكل شيء.
0: اعطينا هال جيني اللي ما بدك تشربه لأنك شربت قهوة كتير. Thank you.
1: صحتين.
0: بفتكر الإعلام بالنهاية رالف هو مرآة المجتمع. وقت المجتمع بيكون مريض الإعلام بيكون مريض، وقت المجتمع بيكون سليم الإعلام بيعكس صورة سليمة، وقت المجتمع بيكون فالت وقح ومتفلت بيطلع كمان على الإعلام ناس فالت.
1: أي برامج اليوم بتحسيها وقحة؟
0: أنا ما عم بحضر إلي أربع سنين بكندا، ما عندي أبدا
1: سوشيال ميديا،
0: ما عندي تلفزيون، ما عندي تلفزيون. أنا 9:30 كون بتخذ بكندا إذا ما عندي.
1: ما شفتي مثلا مقاطع مثلا منتشرة من برنامج جو معلوف لشبيبة عم يحكوا بالسياسة، مثلا من برنامج مارسيل غانم سابقا أحمر بالخط العريض على الـLBC مع مالك مكتبي، لأنه يعني أحمر بالخط العريض شوي بيشبه كمان أسلوب جدل.
0: أنا وقت كنت شوف مالك كنت حب مواضيع وحب يعني شو بيعمل، بس صدقني انه هلا ما عم تابع ابدا، بس ايه بشوف انه على السوشيال ميديا مثل ما عم بتقول انه اوقات عم بيطلع اشخاص هيك بطريقه استفزازيه.
1: صار اجرى الاعلام اليوم او صار صوته يعني مضطر يكون مستفز اكثر تيحافظ على وجوده بظل السوشيال ميديا؟
0: لا انا ما بحس انه الاستفزاز ممكن يكون طريقه سليمه لتوصل للمشاهد، ممكن ينفر ويخلي الواحد انه بالعكس ما يعود يتابع.
1: ذكرتي لي عده محطات، اي تجربه تلفزيونيه اعطتك اكثر شيء حقك بين الكل؟ ما مش ضروري حقك المادي.
0: فهمت. بتعرف كل وحده اخذت منها شيء، بس اكيد بتبقى الـ LBC والام تي في الاقوى. الام بي سي عملت
1: بين الام تي في والـ LBC مين اعطاك حقك اكثر؟
0: وما الحب الا للحبيب الاولي. يعني عندي حنين وحنان كتير بيربطني بالLBC.
1: بين المدرستين وين كنت أكتر شيء مرتاحة؟ حسيت بحرية؟
0: باتنين حقيقة، باتنين تكون منصفة يعني.
1: مع أنه يعني في صورة كل العالم ما بتنسيها بالMTV وقتها سكرت، كنت مدافعة شرسة عن
0: ايه طبعا عن الحرية، لأنه كنت عم دافع عن حرية الرأي وعن
1: وقتها الألم. رجعت الMTV، رجعت هيام فترة قصيرة
0: وفليت.
1: ليش؟
0: لأن تغيرت.
1: شو تغير؟
0: حسيت انه ما عادت تشبه حالها مثل ما انا تعرفت عليها. حسيت ما بقى في حرية رأي مثل ما لازم. صفى هيدا اللي عم بتقوله انت انه عم يطلبوا مني توجيه معين تنرضي فلين او فليتين، ما عادت تشبه حالها مثل ما انا تعرفت عليها. مش هيك
1: فضل. انت قررت تفلي ولا هني قالوا لك
0: كلام؟ لا انا كنت عم بعمل برنامج اسمه وانا كمان، جيب ضيف معروف وثلاثه حوالي عايشوا نفس الخبرات. وعلى اساس قال لي انه رح تكفيها، قلت له يعني بودع الناس بقول لهم انه صيفية مباركة وانا رح ارجع التقي فيكم بالموسم الجاي. قال ايه، بعدين بتفاجئ انه بقول لي انه لا ما رح نكفي، بدي فوت بشي تاني هني بدون ياه. قلت لهم خلص انا ما بقى بدي وفليت.
1: ليه؟
0: لان قلت لك ما عاد تشبهني المحطة، ما فيني يكون انا بمطرح ما بيشبهني، مثل ما صار بالحرة. الحرة اشتغلت فيها وصلت لمطرح حسيت انه ما بتشبهني، اراءها ما بتشبهني، توجهاتها ما بتشبهني. حسيت انه ما انت كاعلامي بتعكس كمان المحطة واراءها وتفكيرها وسياستها وكل هيدي الامور.
1: يوم كيف علاقتك مع رؤساء يعني مع ميشال المور مع الشيخ؟
0: ما عندي علاقة مع بيت المور أبدا، يعني ما تحكيتهم أبدا ولا عندي علاقة معهم.
1: ليش في زعل؟
0: لا ما في زعل، ما في انديفيرانس، لا مبالات يعني. لا ما في زعل
1: منك ولا منهم،
0: من اثنين بفتكر، من الطرفين يعني. ما بفتكر منعني لبعضنا يعني، لا أنا بعني له ولا هني بيعني لي. هيك بفتكر يعني، أظن ما بعرف. بس أكيد إذا بشوفهم بسلم عليهم.
1: وقت رجعت الام تي في فتحت يعني كان خيارك إنك ترجعي ولا هن كانوا بدهم يرجعوا الأشخاص اللي وقفوا بوقتها؟
0: لا نحن رجعنا وعملنا سيرج زرقا وأنا حفلة الرجوع،
1: وكذا حدا رجع.
0: عرفت عن شو اسمه حديث البلد منى أبو حمزة، استقبلتها وقلت له رح بتصير هي حديث البلد. كان يعني كان في بالعكس، نحن أنا وسيرج زرقا قدمنا سهرة العودة، عرفت كيف؟ بس تغير اشياء كتير. تغير اشياء
1: اليوم الزملاء بكل محطات بعالم الاعلام بيشبهوك ولا بتحسي ما بقى حدا يشبه؟
0: مش لازم حدا يشبه حدا.
1: لا بيشبهوك بمعنى بيشبهوا الزمن تبعكم، ولا بتحسيهم انه يعني في ناس بتقول شو هالجيل؟
0: لا مش لازم حتى يشبهوا زمني. لان زمني انا زمن اخر انا حتى تطورت انا ما عدت اشبه زمني يعني انا هلا اذا بتشوف كيف قدمت استوديو الفن بتفكر انا اما لهيام هلا بالشعرات وبالفوسيل اللي كانوا يحطوا لنا اياه والتنفيش وطريقه اللبس انه سيتي ينوتر ايبوك يعني عن جد انه انا مخضرمه جاي من زمن وواصله على زمن اخر يعني ما فيك تكون تشبهه لهيدا الزمن.
1: اشتغلت كمان مع قنوات عربية كتيرة وذكرتي لي منهم شو أضافت لك تجربة القنوات العربية؟
0: مختلفين بالشغل مش مثل اللبناني يعني بيفكروا بطريقة مختلفة عندهم كتير هم المشاهد العربي طريقة اللي بدك تحكي صياغة القصة صياغة السؤال يعني أنا استقبلت مثلا تحية كاريوكا استقبلت يوسف شهين غير كاليبر من الناس يعني بدك تكون وبياخد على خاطرهم كتير الضيوف العرب.
1: إذا
0: إيه وما كنت عارفة إنه مثلا بيقبضوا نحن كنا نستقبل الأستاذ وديع الصافي من الحنبركات وكذا إلي شويري وكل هالكبار يلي هني كمان أسميون كبيرة ما كانوا يقبضوا على الساعة بعدين انتبهت إنه بمصر بيدفعوا له للضيف ولقيت إنه هاي فكرة مزبوطة لأن حتى بموريال هيك بيدفعوا للضيف لأنه وقته حقه مصاري هيدا عم بيعبي لك هوا عم بيشوف لك مصاري عم بيشوف لك مشاهدين.
1: شو تتذكر من كلام نواعم؟
0: ما كتير حبيت الخبرة لأنه هون كان في شد شعر وما كان في اتفاق مثل كيف نحن بنهار كنت
1: بعده مستمر لليوم كلام
0: ايه بس بغيره
1: صح بغيره المذيعات
0: أنا عشت تجربة كتير سلبية بكلام نواعم وأنا فكرت فيلم عنه كنت عم بطلع مصاري منيح منه وكانوا هون يجيبون لطياب وكل شيء أنا بس إجي إيد لقدام إيد لورا بس كمان حسيت أنه فوتوني بإمه إمه لأنه كان في إعداد وبدونياني أقول الإعداد اللي هني بيقولوه وأنا حدا معود يعمل إعداده يعني سيمو أسمر بالآخر عطيني أني أعمل إعداد الأسئلة اللي بطرحها على اللجنة لأن كان عارف أنه أنا قد
1: ودود
0: فاختنقت حسيت أني عم بختنق عم فوت بإمع وبعدين
1: ومع إعلاميات ما بتحبوا بعضكم
0: مش ما بحب أنا ما عندي حدا ما بحبه بس كان في ليش هي حكيت أكتر مني ليش هي عندها السؤال أنا بدي
1: يعني
0: أقول
1: صار في اختلافات حقيقية بين بعضكم
0: يعني لا أنا ما عندي كان مشكلة
1: إنه هني مثلا يواجهوا لأريك
0: إيه مثلا حدا تسأل سؤال تنقول أنا نوه يكون في خطأ صار نوه إنه لا يلي جاوبتي عفوا
1: يعني سقف الحرية بقناة عربية كان أوطى
0: بهيدا البرنامج أنا ما كنت قادر أكون أنا
1: وحتى بالحرة قلتي
0: وما كان فيني أسكت ما كان فيني أسكت عن خطأ عم بيقولوه لأن أنا عندي خبرة وبعرف إنه اللي عم بيقولوه غلط قاموا قيمتهم علي قلت له أنا بفل ما فيني اشتغل هيك كون بس شكل ولبسة وهيدا وعم ببتسم بس بدون ما يكون عندي كونتينيو مضمون عم بقدر احكي فيه بس ما عندي مشكلة انه اطلع مع اشخاص تانين ونحنا كنا نطلع بالال بي سي كان عندنا كمان زوار الدار زوار الدار كنا نكون عدد اشخاص عرفت علي بس وقت اللي فتت بمطرح حسيت انه الجو سلبي وفي نيجاتيفيزم وعم نقيس كم واحد عنده كم سؤال
1: ليش برايك ما استمر حضورك العربي بنفس قوه حضورك بلبنان
0: لان انا انسحبت اذا بدي كان فيني ضلني اشتغل بمصر وضل اشتغل بس انا حسيت انه
1: غلطتي
0: لا
1: في برنامج مثلا
0: شي مره
1: في برنامج شي مره رفضتي وندمتي
0: برنامج ما شي مره رفضت وندمت ما بعرف مني فايقة بس عملت برنامج كتير حلو بالأوربت مع نيكولا صباغ كان مكتبة شرقية كتير حلوة اسمه كان زمان كان كتير حلو هذا البرنامج بس ما بتذكر انه رفضت
1: شو البرنامج يلي مثلا بتقولي بتتمنى اليوم ترجعي تعديه
0: جدل كتير بحن عليه يعني برنامج جدل بحسه برنامج حلو كان
1: ما بيموت
0: قريب من الناس استقبلت فيه زياد الرحباني صلاح تيزاني يعني استقبلت فيه ناس حكيوا عن اشياء كتير حلوة بانجل مختلف من زاوية مختلفة عرفت حلو هذا عندي حنين لقلو هذا
1: اليوم بقى. صار الشخص منه بحاجة لتلفزيون تيصنف نفسه اعلامي صار كل واحد فيه بايده تليفون فيه يطلع يعمل لايف فيه يفتح يوتيوب فيه يعمل كيف بتشوفي شو رأيك
0: حلو يكون في اكسي للناس بس انه ونحن لازم نكون كمشاهدين
1: بس السوشيال ميديا ما شوهت شوي كمان
0: بس نحن عنا كمان كمشاهدين الحظ والقدرة انه نحضر او ما نحضر
1: نقي يعني كنا عم بتنقي
0: يعني فينا نفشل اذا شيء ما حبيناه وفينا نطور اذا حبيناه
1: بتحس اليوم صار زمن المذيع يلي بيركض ورا الترند بدل المعلومة وبدل الهدف انه يوصل لبيبليك يوصل لهم انفو؟
0: بفتكر انه كل مذيع بيوصل للجمهور يلي بيشبهه. يعني انا في ناس مثلا كسرين الارض ما بيعنوا لي ولا بتبعهم ولا بلحقهم لحتى بعمل بلوك اوقات يعني.
1: بس اليوم صارت معايير النجاح هي الارقام، والارقام هي ترند. صح؟
0: يمكن
1: بغض النظر يعني انت كشخص شو بتختاري، بس هيدا السوق
0: في هيك وفي هيك. بس انه زمن التلفزيون عم بيدوب هلا اكيد، حتى بالمسلسلات بتشوف انه هلا حاليا عم بيصير في كمان ترند على اونلاين، عم بيحضروا مسلسلات وعم بيكون في تبع هذا الستيل يلي
1: الشورتس
0: 1 minute شورتس وكذا. انه
1: شو الفرق بين الاعلام الحقيقي والشخص المشهور؟
0: اوه فرق من الارض للسماء. يعني النجومية ما لها علاقة بالإعلام، والنجومية ما لها علاقة بالفنون. يعني مش كل فنان أصيل نجم، ومش كل نجم فنان أصيل، ممكن يلتقوا اثنين.
1: يعني عدد قصدك عدد المتابعين ما خاصة بالكفاءة؟
0: لا أكيد لا. أوقات في ناس بيتابعوا ناس للأسف يعني بيبهدلوا حالهم بس هيك تيضحكوا عليهم، هيدي بتوجع على القلب.
1: لو كنت مسؤولة عن اختيار وجوه جديدة، شو المعايير يعني او الاسس يلي بتحطيها لتختاريهم؟
0: بده يكون في اساس اول شيء، تالواحد يعرف ينطق يحكي يصيغ جمله يسمع، وبعدين الشكل ما بيهم.
1: ما بيهم الشكل؟
0: انا لا لا لا شخصيا ما بيهمني. يعني بحس انه شخصيه لازم تكون هي الشخصيه الايجابيه
1: يعني.
0: يلي بتخلي انه الواحد يعني يتابعك يسمعك، يكون عندك كمان امباتي، يعني تكون عندك احساس بالاخر، تحترمه تحترم وجوده، هيدي المشاهد بحسها.
1: في حدا من الاعلاميين الجداد بيرفتيك؟
0: مين هن الاعلاميين الجداد؟ مش عم تابع حدا قلت لك للاسف الشديد، ما عندي تلفزيون. يعني بلبنان بكندا اللبنانيه بيحضروا ال بي سي، ام تي في، الجديد، تليليبان بيحضروهم. انا للاسف ما عندي تلفزيون.
1: ليش ما عندك حتى تلفزيون؟
0: لأنه ما بيعني لي كتير. بقولهم أنا لو الناس بتتابع تلفزيون على قد ما بتتابع كنت بقعد أنا بلا شغل. يعني ما بعرف، حسيت أنه وقت بأحضر شيء بقدر أشوفه على الآيباد أو على التليفون وداتسيت. يعني عم بحد وقت السوشيال ميديا والبرامج اللي بحضرها.
1: بدي روح أنا وياك لبريك، حكينا عن هيام الإعلامية أكتر بهيدا البارت، تنرجع ببارت 2 نحكي عن هيام الممثلة. سبوت أون.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الدولة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع السلاح، كل سلاح خارج إطارها، مشددا على أن هذه الأولوية لا تراجع عنها. وفي حديث إلى جورنال دو ديمانش الفرنسية، قال رجي أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعليا انتشاره في أولى هذه المناطق. وأوضح أن الرهان يتمثل في استمرارية هذه الخطوات وتوسيع سيطرة الجيش لتشمل الجنوب بأكمله، على أن تصبح المنطقة أسوة بسائر الأراضي اللبنانية خالية من أي سلاح خارج إطار القوى الأمنية التابعة للدولة. ووصف رجل الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطاري، معتبرا أن كل بند فيه يشكل أساسا تبنى عليه المفاوضات المقبلة. وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع حزب الله تحديدا، رافضا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. وقال رجل أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين وبينهم شريحة متنامية داخل الطائفة الشيعية تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة. سجل تحليق مسير فوق بيروت والضاحية، أما جنوبا فعمد الجيش الإسرائيلي على تجريف وهدم منازل في منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل السقي والخيام. هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عقب إحراق مسجد في طول كرم، حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من استهداف ممنهج للمقدسات، معتبرة أن جريمة حرق المساجد تتجاوز السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية القوات الإسرائيلية. والخبر الأخير، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة التوام شمالي غزة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
3: خسروا بالماتش التليان وقعت
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: Spot On.
1: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي عم بيتابعونا من القسم الاول من حديثنا بسبوت اون عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هذا الحوار صوت وصوره. بدي رحب بضيفتي عن جديد وقلها صباح الخير للاعلاميه والممثله هيام ابو جديد. ممثله والاعلاميه ولا الاعلاميه
2: مثل بعض؟ بس ممثله بالاساس اكيد
1: على التمثيل. ناس عرفوك قلنا انه بالاعلام يمكن اول شيء طبعتي كتير, بس انت كمان ممثلة. اي نعم. هوية اقرب لك اليوم؟
2: انا بحب التمثيل, يعني بالنهاية هذا تحصيل العلم الاساسي. عملت بمونبلييه بجامعة بول فاليري لجو دي كلون, الارج سبيكتاكل, الماسك نوتر, يعني هيدي عرفت فايتي بدم القصة. ورجعت شيت هون 4 سنين بالجامعة اللبنانية مع اهم الاساتذة, بيت الملتقى انطوان ولطيف الملتقى, جلال خوري,
1: شهرتك كعالميه فتحتك بواب التمثيل ولا سكرتهم؟
2: لا انا كنت مسكره البواب, يعني انا كان هيدا طلب من زوجي انه ما مثل فتره بدي جيب ولاد وهيك, لانه كان يشوف انه التمثيل بياخذ وقت كتير. انا وقت تعرفت عليه كنت عم بعمل مسرحيه مع ألان بليسون الله يرحمه باللغة الفرنسية اسمها لا كونفرنس دي زوازو لمصطفى العطار, وكان هو يجي يحضرني ويشوف انه قديه بتاخد وقت التمارين وكل ليلة على المسرح ومن بعد الوقت. فبالنسبة له حس انه التمثيل بياخد كتير وقت, وانا تناعت معه بهذا الموضوع وما وتركت التمثيل على فترة 22 سنة. يعني اكتر من انه التمثيل ما طلبني وقتها, اجيني عروضات ورفضتها بيناتهم فاميليا, عرضوا علي منى طايع ومروان حداد وما قبلت, وقتها عملته رولا حمادي.
1: اوكي دور لك تبع
2: ايه وقتها اجوا لعندي على البيت بالقلاعات وقالوا لي عنه لفاميليا وانا قلت لهم لا, لانه كنت حاطه براسي انه انا تمثيل خلص
1: ندمتي
2: لا فاميليا. هلا كنا عم نقول شيء بنندم عليه, كنت بندم على هالشغله, يعني بقول انه يا ريت حلوه كانت اكيد الخبره, بس الف مبروك علي لرولا وابدعت فيه. يعني طبعا
1: كنت عملتيه بنفس الطريقه,
2: كل واحد بيعمل بشكل مختلف اكيد. يعني رولا عندها سيناتشر تبعها وطريقتها بالتمثيل وهي رائعه يعني حقيقه.
1: كيف تختاري ادوارك؟
2: بعتبر انه اوقات غلطت هون من بعد ما رجعت باختياري للادوار, قبلت بادوار صغيره, لان انا كممثله درست بالجامعه اللبنانيه واساتذتنا كانوا يقولوا لنا مش مهم طول الدور, المهم الانتنسيتي اللي انت بتشتغلوا فيها. ومظبوط هيك, يعني اخذت ادوار قصيره
1: بس علمت فيها لو قصيره.
2: بس للاسف الشديد أوقات المنتجين ما بيقدروك وقت اللي بتقبل دور صغير, بخلوك دايما بهيدي الخانة. عرفت؟
1: في دور لعبتي وبتحسي الأقرب لإلك؟
2: يعني كلهم حبيتهم. بعصر الحريم دور سلام, عملت كابل كتير حلو مع الله يرحمه شوقي متى, وكان كتير الناس حبوا هالكوبل يلي بيناتنا انه بهالعمر في قصة حب وهيك. بحب كتير كمان كل الحب كل الغرام ياسمينة, يعني دور نسب, دور كمان سعدة يلي سحبت القهوة على أيام الانتداب إنه بتهرب السلاح وبتساعد الثوار. حلوين هول الشخصيات يلي هيك نافرة.
1: شو الدور يلي بتحس إنه ما بيمثلك, يعني يا ريت ما أخدتيه؟
2: ما في كتير, بس إنه في أدوار
1: ما رفضت أدوار لأنه ما بتشبهك كمان؟
2: بلا رفضت, بس هني فيقتلة صراحة مني فيقة. بس في مرة كمان عملت مسلسل حتى نسيت شو اسمه, بتذكر إنه كان كتير مسطح دور أم بس مسطح, ما قدرت طلع منه شيء لأنه ما كان عندي إنباز. هيدا بندم عليه شوي.
1: شو الفرق بين إنه توقف قدام الكاميرا كممثلة والفرق بين إنك توقف قدامها كأعلامية؟
2: على كأعلامية بوقف كهيام أبو جديد. يعني كل شيء بحكيه في مسؤولية هيام. انا عم بحكي, مش هيك قلت لك وقت بيجي بيقولوا لي بدي يعملوا لي اسقاط بطريقه تفكيري وشو بدي اقول, ما بقدر بظهر لانه ما فيني
1: يعني
2: يكون
1: يعني كعالمية بتكوني اصدق قدام الكاميرا.
2: انا هيام لا, وكممثله بكون صادقه, بس كون حامله شخصيه مش هيام, شخصيه سعده, شخصيه سلام, شخصيه نسب. انا ساعتها انا بختفي تناسب تلاقي حياتها, بختفي حتى
1: تقدري تفصلي ولا ايه؟ ولا دورك كأعلامية بخليك تراقبي يمكن تشوفي قصص كل كلمة كل حركة؟
2: أبدا أنا بقدر أتقمص الشخصية وفكر فيها وشوف هي كيف معقول تتصرف، بدي عيرة صوتي، بدي عيرة عيوني، بدي عيرة جسمي، بدي عيرة ريحتي، عرقي، ما بعود أنا. يعني بهالوقت بتموت هيام موت مؤقت تتخلق سلام، تتخلق سعادة، تتخلق نسب، تتخلق اللي بدها تخلق تانية على المسرح.
1: كيف بتقيم الدراما اللبنانية اليوم؟
2: حلوة يعني، أنا بلاقي إنه مش بالهين كمان بالوقت اللي نحن مرقنا فيه وهالأمور، إنه عم بيضل فيه إنتاج وعم بيضل، بس بقول للأسف مش،
1: بتحضري المسلسلات؟ يعني
2: لا لا
1: بتحضري ماجي بوغصن مثلا، هي
2: لا
1: اللي عم
2: لا ما
1: تعمل
2: عم بحضر،
1: مسلسلات
2: عم
1: لبنانية،
2: شوف على السوشيال
1: كريم
2: ميديا،
1: رزق الله.
2: عم شوف على السوشيال ميديا أوقات يعني شفت سينتيا كرم وعرفت إنه أدوارها، سينتيا كرم إنسانة رائعة بعرفها أساسا كإنسانة، وكتير فرحت بالأدوار اللي عم تعملها، وشفت
1: بيرا كتيرة
2: ولا
1: فيك
2: عم
1: تكون،
2: اشتغل
1: فيك
2: سوا
1: تكون
2: بمعمول،
1: ايه. لا عم بحكي
2: واستقبلتها
1: بوقتها
2: ببرنامجي.
1: عم بحكي بوقتها بوقتها بيرا كتيرة وقتها نجح دورة.
2: كيف ما بدي باركلها يعني سينتي، انا بالنسبه لإلي صمام من صممت قلبي قد ما هالبنت انسانه حقيقيه رائعه متواضعه انسانه يعني رائعه، وعملت معها مقابله بس راحت على موريال، مقابله كتير حلوه حاليا موجوده على اليوتيوب بتجنن،
1: ليش
2: حكينا بكتير قلب مفتوح.
1: الممثلات اللبنانيات برأيك ما بياخدوا فرصهم مثل الممثلات العالميات؟ يعني بنشوف انه مثلا برا اذا في ممثلات مبدعات بيتلقطوا فيهم، بيعطوهم مجال اكبر، بنشوفهم عم يتكرموا بطريقة يمكن اهم دور البطولة.
2: نحن انا بقول هون بكل حقيقة وصدق انه اوقات بيصير في مثل مجموعة كليك هي ذاتها بتتكرر انتاجيا من برنامج لبرنامج او من مسلسل لمسلسل، وبعرف انه في بالحياة ممثلات كتار وممثلين كتار كفؤين او كفؤات للاسف
1: مظلومين.
2: ما عم بياخدوا فرصهم، يا ريت بس انا بقول بيصير في شوية تنوع اكتر باختيار الممثلين.
1: قلتيلي العمر بيظلم الإعلامية بلبنان، بيصيروا بدهم وحدة جان أكتر أصغر، الممثلة كمان بيظلمها العمر؟
2: ليك أنا بقول إنه العمر أوقات مش المنتج بيتأثر فيه، لأن في أدوار لكل الأعمار، يعني فيها تكون دور الأم أو دور الجدة، إذا بنشوفها فاق طربي مثلا مثلت أدوار بعمر كبير عرفت،
1: بس انه
2: بس
1: وين
2: للأسف
1: الادوار المكتوبه للمراه الناضجه؟
2: لا ما كتير. منى طايع قوية فيها، يعني منى طايع كتبت ب ب
1: تحيه لمنى
2: ايه
1: طايع.
2: عن جد يعني كتبت للاعمار بعشق النساء بعصر الحريم، يعني حتى امير الليل مثلا دوري اللي عملته حماته لرامي عياش وامه للامير، حماته للامير، كان هيدا دور بعمر معين انه هي ام، وبذات الوقت نافر الدور في اشياء قويه يعني عم تمرق فيه. ايه ما مش دايما بيصير،
1: بعد
2: بس بدي
1: عندك
2: اقول لك العمر، خليني بس اقول لك انه المشكله مش مع المنتج انه ما بياخد ممثله بعمر كبير او الكتاب، بقدر ما الممثلات ما عم بيتقبلوا حالهم انه هن كبروا، يعني بدهم يخبوا الريد يلي هون ويلي هون، وبخافوا انه يبينوا كبروا، مع انه بده يبين الكبر بده يبين العمر.
1: ما بتحبي تبيني أصغر من
2: ليه؟
1: عمرك
2: ما انا هيك عمري، يعني اذا بينت
1: وعندك
2: اصغر
1: القدرة تعملي تجميل؟
2: ليه بدي اعمل تجميل؟ هلا وقت كنت اصغر عملت تجميل، بس هلا توصل بعمر التجميل بيفتح اكثر عمرك، انا هيك بلاقي بيوصل لمطرح وقت اللي بتعمل
1: هلا ما
2: تجميل،
1: بتعملي شيء لا
2: هلا ماني
1: بوتوكس
2: عامله،
1: ولا
2: هلا
1: فيلر
2: ماني
1: ولا
2: عامله،
1: شيء؟
2: وبالاخص بكندا، بكندا يعني ما بيحبوا ابدا هذا الموضوع. اول شيء بس اخذت ايجنسي قالوا لي انه الصور يلي بدك تعمليها بدها تكون صور منا روتوشي، بده يقشعر الشيف دو كاستينج الريد تبعك، المخرج وقت بده يتعرف عليك مباشر بده يشوفك بحقيقتك، يشوف الاكسبرسيون تبعك، يشوف، وهيدي حررتني. واو شو
1: بعد
2: حررتني.
1: عندك طموح لبطولة درامية كبيرة؟
2: يس واي نوت، اكيد طبعا بتمنى
1: من شو عم تقولي حرارتك؟ من شو حرارتك؟
2: من هيدي الايماج يلي انه
1: كنت بلبنان تنجبري
2: اوقات
1: تعملي؟
2: ايه انا كنت اعمل بوتوكس وكنت اعمل اوقات فيلر دهن لخدودي لهون الجوز مثلا، او كان يعني جوزي يعملهم جراح،
1: ما انا مش هيك قلت لك عندك قدره
2: لا ما
1: تعملي
2: راح
1: تجميل.
2: خبي، كنت اعمل اكيد كنت اعمل، بس وقت رحت على
1: هلا ما
2: كندا
1: بيقول لك تعي اعملي،
2: هو ما بيقول لي اصلا، هو انا كنت اطلب، يعني هو منه من النوع اللي كان يقول لي اعملي صار بدك، ما عنده اياها هيدي، هو حتى مع المرضى تبعه مش من النوع اللي بروح لعندي بعمل لك هون وبعمل لك هون، يعني ما عنده اياها هيدي، يعني هو بيقول الزبونة هي لازم تطلب شو بدها، هي وين بتشوف الديفو تبعها.
1: قلتي لي بمرحلة معينة اخترت نوعا ما العيلة والولاد على حساب الشغل، بيأثر هيدا الشيء عند المرأة؟ يعني دايما أنا بسمع من الضيوف إنه اختاروا بمرحلة معينة يعملوا العيلة، اضطروا يغيبوا، وهيدا الغياب أثر على مهنتهم.
2: بيأثر شوي وين وقت يعني هلأ إذا بدي أرجع بالزمن كنت بقدر أعمل إدارة لاثنين بذات الوقت. ما كان في لزوم أنه أنا كأم ضحي بالكاريير تبعي.
1: ليش ما عملت هذا الشيء؟
2: لأنه ما كنت أعرف، كنت صغيرة وكنت مفكرة، لأن المجتمع بيقلك، لأنه جوزك بيقلك، لأنه
1: كان قرار سهل أنه تعملي
2: فكرت حالي عم بعمل
1: العيلة على الشغل.
2: كان صعب شوي، ما رح خبي عليك رالف، لأن كنت أوقات الفن أكسجين، الفن بيعطيك
1: الباشن،
2: بيعطيك كمان أنك بتحقق ذاتك. وأنا هيدا يمكن مش هيك بقولون هلأ الأم مش مزبوط أنه لازم تضحي تحت
1: دفعت تمن المهنة بسبب هالاختيار.
2: أكيد أكيد راح علي هلأ الزمن ما بيرجعني لورا، ما بقى فيني أخذ أدوار كان فيني أخذها قبل. بس هلأ كنت قدرت تفكر أنه لا جوري بيفير
1: لدو. أي متى قلت
2: يعني مازال أمي هون أختي هون بيساعدوني، ليش بدي ضحي؟ هيدي فكرة تضحية أنا هلأ صرت كتير أتضايق منها، لأن حسيت أنه دفعت حقها بوقت يلي لو أني أنا كنت مرتاحة نفسيا أني عم بقدر أشتغل كمان وكون إبانوي بشغلي كنت قدرت ربي ولادي أحلى وأحلى كمان.
1: أي متى قلت يمكن لو ما وقفت كنت اليوم بمطرح تاني؟
2: ما يعني ما قلت شو كونستات كيف انه بقول انه هلا وقت اللي رجعت وشفت قديش اشتقت لهيدا الجو، قديش اشتقت للكرياتيفيتي، قديش اشتقت اني ركب شخصيه مثل تانيا على المسرح. تصور انا بمعمول رجعت بعد 36 سنه اجري مش واقفه على خشبه مسرح.
1: رح احكي عن معمول والمسرح. الامومه غيرت شخصيتي
2: اكيد جدا.
1: شو غيرت اول شيء فيك؟
2: ربتني. يعني على قد
1: يعني
2: ما انا ربيت
1: اولادك وهي ربتك
2: ربوني وكسروا في زوايا حده ما في شك.
1: كيف قدرت توازي بين الشهره والبيت؟
2: عادي. انا بتذكر مره ابني كان صغير رح يشتري على البحر بوزه، قطع كان زغطور يعني هيك، قطع كل كنت عم بقدم استوديو الفن وقتها، قطع كل الخط وراح قال له انا ابن الهيام ابو جديد، قبضته انه لانه ممنوع انه هو يعني استوعب انه انا معروفه وكان يبوسني على الشاشه، كان وقت عم يحضرني على استوديو الفن يطلع يقول ماما يبوسني هون يرجع يروح يبوس الشاشه انه يابا استوعبها، راح قال لك انه بقطع العجقه حتى شي بوزه وقت اكلها قتله، وفسرت له انه ما فيك يعني تستفيد من هالشيء حتى
1: يعني
2: ما
1: كنت تضربه.
2: ايه هاي للاسف بندم
1: للاسف عليك. ولا كانت التربيه هيك واوقات يعني
2: بتفقدها؟ لا بندم لان اثرت على اولادي وعلى كبر حكينا اولادي وانا بالموضوع
1: شو اثرت
2: وانا أنا عملت الميا كولبا تبعي، يعني اعتذرت منهم وبعثت لهم ميل مكتوب وحكينا كتير
1: ميل مكتوب؟
2: ايه كتبت لهم لانه ربيتهم مثل ما تربيت ومثل امي ربتنا مثل ما هي تربيت. بس هيدا المربى هلا ما بقى يشبه، ما كنا نعرف نعمل كوميونيكاسيون يعني. بس انا
1: كانوا مرتاحين انه امهم شخصيه معروفه؟
2: ما كان عندهم مشكله بفتكر. ما بعرف يعني قلت لك انه ابني كان يستفيد من الشغله، يعني يجرب يستفيد قد ما انه محتاج. بس بعدين
1: يعني كنت ام صارمه؟
2: ايه للاسف.
1: غلط
2: كان فيني يكون صارمه، بس كان فيني ما الجأ للملعقه الخشب انه اضربهم على اجريهم بملعقه الخشب او عد لثلاثه تروح. انه هلا بشوف بنتي كيف عم بتربي ابنها بحس انه يا ريت عرفت ربيتهم مثل ما هي عم بتربي ابنها.
1: عم تربيهم احسن منك؟
2: انا هيك بحس طريقه.
1: بس اليوم لما تطلعي فيهم ما بتفتخري انه انت شو ربيتي؟
2: ايه الحمد لله، بس هي كمان كلفتهم يعني قد ما يكون. بس
1: شو اكثر شيء بتفتخري
2: بس بدي اقول لك انه بنتي عم بتربي على نفس القيم بس الاسلوب مختلف.
1: شو بتفتخري أكتر شي فيه بعائلتك؟
2: ولادي يعني؟
1: ايه شو بتفتخري فيهم بشو؟
2: بحسهم انه هن اقوى مني وقت كنت انا بعمرهم، عندهم انفتاح فكري وانفتاح عاطفي وما بيحكموا على المجتمع، محبين.
1: تعطيهم حريتهم؟
2: اكيد هن حريتهم ملكهم مش انا بعطيهم اياها.
1: هلا يمكن بهالعمر، بس عم بحكي بالبداية كنت
2: انا من البداية كنت واعية لهذا الموضوع، كنت اقول انه ولادي مش ملكي، أنا بعطيهم هالسلاح وهن بيحاربوا فيه، هن مش ملكي وأنا ما فيني أنا أحميهم، بدي أعلمهم هن يحموا ذواتهم. عرفت كيف؟ هيدي كان عندي إياها من الأساس، لأن هيك بي ربينا وهيك أمي ربتنا، بس أنا بعلق على طريقة اللي ربيتهم فيها. بس
1: كان في عندك خطوط حمر مثلا، تابويات المجتمع
2: كيف يعني تويت المجتمع؟
1: يعني مثلا البنت ممنوع ترجع تظهر بالليل. يعني في كتير قصص المجتمع بيحطها قيود، ان كان للمرأة او للرجل.
2: لا يعني انا هيدي ما كان عندي اياها، وكنت اوقات يمكن اختلف شوي مع زوجي بهذا الموضوع، وانا كنت اقول له انه اذا حدا من ولادي مثلي انا بحبه مثل ما بحبه، يعني لانه هيدا الحب اللا مشروط انكونديشنال. لو واحد من ولادي بده يكون يجي نهار
1: يقول لي، كنت تقبلتي اذا بنتك لازبيون او
2: طبعاً او ابنك جاي؟ طبعا طبعا طبعا طبعا، لانه منه ملكي، يعني ولدي منه ملكي وانا عم بحبه بشروط. بدك تعمل المهنه اللي انا بدي اياها، بدي نقي لك تعمل حكيم، ممنوع تعمل فنان.
1: بس اوقات هيام المجتمع،
2: شو بدي بالمجتمع
1: والدين
2: مشكلته؟
1: يعني مثلا دين بيعتبر،
2: ما بهمني بيعتبر ما بهمني الدين
1: ملحده،
2: بهمني الايمان. يعني الإيمان، علاقتي بالله، علاقتي الروحانية بالله.
1: بس اليوم في اختلاف بهالموضوع كتير كبير. انت بتعرف ان الدين بيجي بيقول، او الإيمان، او ما بعرف الكتب المقدسة، او
2: بتقلك مثلا يسوع المسيح إله، ولا هو راح يسوع المسيح كل مرة يترك المجموعة اللي بتفكر بطريقة ويروح صوب الأبرص اللي مكبوب على طرف الطريق، كان يترك المجموعة ويروح صوب الأعمى اللي قاعد على البحيرة، كان يترك المجموعة ويروح صوب الزانية يلي، يعني يسوع شو كان يعمل؟ إذا بدي فكر مزبوط، أكيد يسوع راح صوب مثليين، يمكن مش مكتوبة بالإنجيل، بس فرجينا كان شو اسمه يلي معربش على الجميزة، قال له نزال بدي اتعشى عندك هيدا العشار.
1: راح لعندهم كخطأة تايداويهم،
2: راح لعندهم تقلهم
1: ويخليهم يتوبوا ولا شو؟
2: يقول أنا راح لعندهم تقلهم أنا حاسس فيكن وبحبكن مثل ما أنتو. أكيد. والأبرص اللي عم بدق الجرس واللي كبينه المجتمع ولحقين يسوع، كان يترك المجموعة يسوع ويرصبه.
1: المجتمع
2: أنا
1: بعده،
2: ليه بدي أحكم على المثلة؟
1: المجتمع بعده بيشبه الناس يلي كانوا حامين حجارة تا يرجموا.
2: أكيد. واو، بقوة. أنا رجموني هلأ لأ، رحت على كندا وبعرف كتير منيح. سلفتي قلت لي وأختي بتقلي وصديقتي بتقلي إنه كتار بالمجتمع قولي عيب الشوم، تركت جوزة بلبنان وفلت على كندا ومش سألاني من بعد كل هالعمر. بيحكموا الناس، ما بيعرفوا إذا أنا متفقة مع جوزي وولادي على هذا الموضوع إيه ولا لا.
1: وجود الأحفاد شو غير
2: يا بحياتك؟ يا حياة قلبي، اسمه جاد بموت فيه. يا ويلي يا رالف، قدي مزبوط إنه ما أعز من الولد إلا ولد الولد. وقت حملته لجاد بين إيدي حسيت عم بحمل كونسانتري هيك من كندا ونديم بذات الوقت. حسيت ولادي كونسانتري بهالولد هيدا
1: كلهم.
2: يا حياة قلبي،
1: شو الشي يلي أعطيتك إياه العائلة، الشهرة ما بتعطيك إياه، والإعلام والمجد الباطل؟
2: الأمان، سيلا سيكوريتي. يعني أنا أولادي هلأ بالنسبة لألي، وقت رحت على كندا مسكوا إيدي وساعدوني أني أقعد بموريال مثل ما أنا مسكت إيدهم هني وصغار تأخذهم على المدرسة.
1: أول ما وصلتي حسيتي أنك عم تبلشي من الصفر؟
2: مش من الصفر، ما منبلش، ما حدا بيبلش من الصفر. بتبلش من خبرتك، من هلأ كهية ما بشتيد، ما حدا بيعرفني. انه وقت جيت اتسجل بالنقابه اخذت لهم اوراق من ال بي سي ومن اللي معلوف ومن يلي اشتغلت معهم، قالوا لي الكاريير ال 40 سنه اللي مرقت فيها ما بنعترف فيها. رجعت فت على النقابه متدرجه. تا اشتغلت بكندا وعملت مسلسل وثلاث افلام وصار عندي كريديتس، تصرت هلا محترفه.
1: يعني هيدا الموقف خليك تحس انه شهرتك بلبنان ما لها معنى
2: باطلة. بكندا تقول لك انه الشهره باطله، بس خبرتي ما كانت باطلة، لأنه هيك قدرت أعمل كاستينج.
1: أو حررك؟
2: بالعكس حررني.
1: ليه؟
2: يعني كان عندي ثقة وقت أعمل كاستينج أنه أصلاً عملت الأربع، يعني المسلسل وثلاث أفلام، الأربع أعمال بثلاث سنين بكاستينج. أخذوني من بين 10-12 شخص، 7 أشخاص نقوني لأن خبرتي خلتهم ينقوني.
1: شو أكبر صدمة ثقافية واجهتك؟
2: أول شيء مش صدمة، بس بالأول ما كنت كتير أفهم اللهجة الفرنسية الكيبيكوازية، لأن هنا عندهم أكسان كتير قوي، فكنت أتعذب بالأول. وأنا فتت عملت كمان هونيك دورة للصليب الأحمر الكندي، ما أفهم شو عم بيقول المسعف، رجع قال له سيل فو بلي بو بي ريبيتي، يرجع قال له يفو برانجو لعمال، حس انه بدي ارجع اقول خلص بدي ركز على الشكل. هلا صرت مرتاحه باللهجه يعني، وقت المخرج يعطيني انديكاسيون صرت عم بفهم.
1: شو عطتك كندا وشو اخذت منك؟
2: عطتني كتير بصراحه، عطتني حررتني من اوقات طريقه تفكير معين in the box يعني بقلب العلبه، حررتني منهم. صرت هلا اكثر عندي امباتي مع الناس. المحترفات يلي عملتها بكندا مع ناس من أصول عربية ولبنانية علمتني إشياء كتير مختلفة عن المجتمع اللبناني هون. ما أخذت مني شو، ما أخذت مني شيء، أخذت مني بحر الميديتراني والشمس. هيدي اللي شوي صعب أوقات التأس هونيك، لأنه 15 تحت الصفر و20 تحت الصفر وأنا ما معي سيارة.
1: الاشتياق للبنان بيخف أو بيكبر؟
2: عادي
1: مع الوقت،
2: تعرف انه بتحط اشرك بالطيارة وبتجي. مش مثل قبل يعني، عايم ستة وجدة
1: بس تكت كندا غالية
2: ايه بيوجع بس انه بتقول بشكر الله انه قادرة مثلا اجي، عرفت. بس مثلا ايام ستة وجدة كانوا يسافروا شهر ونص بالبابور تيوصلوا عقانا، فدي يحطوا ولادهم داخلي هون ما يشوفون لبعد سنتين ثلاثة اربعة خمسة. نحن هون

0: هو برنامج عم بعمله على إذاعة الشرق الأوسط يلي هي عمرها 40 سنة، هي إذاعة مؤسسها طوني كرم، هو مديرة ومديرة برامجها زينة سويدي. هو برنامج بستضيف فيه بفقرة اسمها بيت صغير بكندا أشخاص مسيو مدام طول مود من الجالية العربية أو اللبنانية بخبروا قصة سفرهم، ليش إجوا على كندا وشو علمتهم كندا وقدي
1: فيها. كيف انخلقت الفكرة؟
0: أنا خلقتها لأنه أنا عشت هالشي وحسيت بالمحترفات تبعي وقت عم بعمل كوميونيكاسيون مع الأشخاص أنه دايما ورا كل هجرة
1: بس يعني عم تتوجه للجمهور
0: العربي
1: العربي.
0: هو ناطق باللغة العربية. وعندي شيء الحكي بيناتنا اللي هو البودكاست اللي عم نعمله كمان مع الإساعة، هو أني استضيف فنانين بيجوا على كندا مثل ما عملت مع سينتيا كرم ومثل ما صورت مع فؤاد يمين. وعلى أمل أنه الفنانين اللي بيجوا كل مرة استقبل حدا.
1: شو الهم اللي لمستي الأساسي بهذا البرنامج عند اللبناني العربي والمغترب بالحكي بيناتنا؟
0: في وجع كتير. بتحس أوقات كتير بيضل الجرح عم بينزف لأنه كتار منهم أوقات إجوا لأن أهلهم قرروا يجيبوهم.
1: بيشوفوا يعني بتحس إنه بيشوفوا لبنان بطريقة مختلفة.
0: إيه. في عندهم حنية على لبنان، وأنا كنت دايما أقولهم أنه الشخص اللي بخلي إجر هون وإجر هون بينوجع. لازم بس كون بكندا حط الإجرتين بكندا، وبس كون بلبنان حط الإجرتين بلبنان، لأن هيد الفصخة.
1: بتفكري أنت ترجعي نهائيا على لبنان ولا
0: ما بعرف؟ تعرف مش عم خطط. يعني هلأ مبسوطة بولادي هونيك، بس أنا بحس أنه أكيد إذا ولادي رجعوا ولا ممكن أبقى بدون. يعني أنا اللي أخذني
1: ولادك ما أقول يرجعوا؟
0: ما بعرف، مين بيعرف؟ إذا البلد عن جد زبط. يعني هن حلمهم يقدروا يعيشوا بلبنان.
1: كندا صارت وطن لإليك ولا بلد إقامة؟
0: لا منه وطن تاني، يعني لأنه ما فيني وطن لبنان، هون ربيت وهون خلقت وهون بقضي حياتي يا بيتي يا بويتاتي عريت صباح بس. وبعدين ما فيك تقارن، يعني علاقتي بكندا فتية كتير بينما قصتي وجذوري كلها هون.
1: بس أوقات الأمان والطمأنينة والمردود والاحترام والنظام وكل شيء هذا بيخليك تحس إنه صار عندك وطنين.
0: اختبرت المواطنية الجديدة والطبيعية بكندا، هيدي ما اختبرتها بلبنان. يعني حسيت عن جد إنه واو قديه هالبلد بيعطي، قديه بيحمي، قديه بيحوشك، قديه بيأمن لك.
1: بالحكي يعني بالحكي بيناتنا، شو أكتر قصة أثرت فيك بالبرنامج؟
0: أكتر شيء كان يأثر فيي وقت اللي خبروني أنه فقدوا حدا من أهلهم وهن كانوا بالغربة. يعني بيرجعوا بيختنقوا بيبكوا، ما قدروا عملوا الداي تبعهم، ما قدروا عيشوا الداي تبعهم لأنه مات بيهم أو ماتت أمهم أو مات حدا من.
1: بتحسي عم تعملي جسر بين لبنان والمغترب بهالبرنامج؟
0: وهن بيقولوا لي انه منيح اللي الله بعتك لعنا على موريال، لانه عم بيكون هالبرنامج والمحترفات اللي عم بعملها منبر لحتى يعبروا عن اوجاع عندهم اياها. وهي شيء ببلسم الوجع.
1: صوت المغترب برايك بلبنان ما عم يوصل مزبوط؟
0: ما انا هلا بدي اعمل شيء بقول انه حتى يقدر يقربوا وجهات النظر بيناتهم، أن يكون هالبرنامج بيت صغير بكندا عم بيعرف كمان وجع المغترب لللبناني، مش بس اللبناني اللي مقيم بلبنان موجوع.
1: بكل مصداقية، الهجرة هي نجاح أو خسارة مقنعة؟
0: لا هي نجاح، كل شيء بحياتك نجاح. بس فيها تحدي كبير وفيها وجع. يعني ما يفكروا أنه كل واحد نجح بالخارج هيك نجح لأنه الخارج هين. لا، الغربة كتير بدها ركض وتعب وتتأقلم وتحط حالك بطريقة تفكير كندية بأبروش معينة. كل شيء مختلف عن مجتمعنا. هون بترفع السماعة وحياتك حبيب قلبي خدمني فيها بيخدمك، هونيك كله بالباي ذا بوك، يعني واحد وواحد اثنين ما بيعملوا واحد وواحد زرع بدقني ما فيه.
1: مسرحية معمول على لوتياتر بسنرفيل اللي عم بتقدميها بعد غياب طويل كبير كتير على المسرح.
0: كلنا مش لوحدي.
1: ليش كانت العودة هلأ؟
0: والله ما بعرف. كريم شبلي تلفنلي من أمريكا على كندا قال لي إنه حبينك بهذا العمل، وما كنت أنا يعني عارفته مين كريم. حكيت سينتيا، قال لي أخذت النمرة من سينتيا وقلت لي يلا هجمي، وعندي ثقة كتير كبيرة أنا بسينتيا، فهجمت وبعتبر أنه كانت أكبر نعمة عشتها بحياتي وأكبر حظ أني بعد كل هالسنين الغيبة 36 سنة أرجع بهالعمل على خشبة المسرح. لأنه القصة حلوة، الكتابة لذيذة،
1: حتى هني

0: جابوك من كندا؟
1: ايه هني عم بيدفعوا لي تيكت تأجي.
0: يعني
1: كل مرة عم بيجي هلا لهيدي تالت صيفية بيجي فيها على لبنان. اند سين يعني الانتاج انه كريم شبلي وسارة عبدو.
0: هل قد هن بدهم هيام ابو جديد تحديدا تا يتكلفوا ويعملوا كل هيدا الشيء؟ تنبسطي انه مقدره من هالناس؟
1: ومبسوطه كتير بالجو. انا كنت حبها كتير لندى ابو فرحات، وحبه لجوزيف قصاف شغلين سوا باستوديو الفن، وحبها لسينتيا. بس هيدي الخبره عرفتني اكثر واكثر واكثر على هالاشخاص
0: عن قرب اكيد،
1: وثلاث سنين
0: قعدوا سوا،
1: كانه مثل الحلم عم بيمرق.
0: وقت قريت النص شو شدك فيه؟
1: بكاني
0: اف،
1: لانه صادق، لانه حقيقي، لانه بيعكس اوجاعنا اياها بمجتمعنا، مواضيع كنا عم نحكي فيها.
0: وافقتي بسرعه بعد قراءتك للنص؟
1: قريته انا وكريم اونلاين، هو كان بامريكا انا كنت بكندا، قريني سوا. وقت خلص القراءه كنت عم ببكي.
0: من شو كنت خايفه وقت العوده؟
1: لانه الي 36 سنه مش مواجهه الجمهور بشكل مباشر، دائما كان في بيني وبينهم شاشه، عرفت علي؟ فكنت خفت، قلت انا يمكن ما اكون على قد الحمل. لانه اول نهارين ثلاثه حس بدي اعمل دياري، وجع بطن، مقطوع نفسي
0: من الخوف
1: كثير. عملت تراك كثير.
0: خبرينا عن شخصيه تانيا اللي بتلعبيها بالمسرحيه بيدو تياتر.
1: تانيا كل ما خلص العرض بيلتقى حدا من الجمهور بيقول لي ذكرتيني بامي، ذكرتيني بعمتي، ذكرتيني بخيلتي، ذكرتيني بستي. هالمرة الشرقية يلي خايفة من حكي الناس وشو رح يقولوا عنا الناس وكيف المجتمع بدو ينا نكون، وزير بحالة جوزة تركها له 20 سنة وهي ملقطة ببنتها خنقتها لأنه ما إلها غيرها بالحياة ومضحية بكل حياتها كرمالها، فهي مخنوقة وبنتها مخنوقة وخايفة من المجتمع.
0: شو فيها من هيام تانيا؟
1: أوقات نحن منفوت بزواريب، قلت لك منخاف شو الناس بدها تقول عنا، بس هي ما فيها كتير هلأ من هيام، بس بقدر أفهم
0: بعيدة هيك. هي بتحسيها شخصية كتير بعيدة كليا عنك؟
1: لا، يمكن مرقت هيام بفترة كانت تشبه تانيا، مش على قد ما تانيا هي، بس بالنهاية أوقات بتمرق بزواجك، بمربيك، كيف ربيت ولادك، لأن المربى بقول لازم أنا أقصصهم، لازم كذا، بتفوت بالقيل وقيل وشو معقول يفكروا فينا الناس، ما في شك. بس تانيا كونسنتري، حاملة كتير عقد، حاملة انه هي ضد المثلية، حاملة انه هي ما بتسترجي تعيش بريت البوكس، لانه حتى لو تركها جوزها ومش سألين عنها له 20 سنة، عرفت؟ تانيا في عندها وجع كتير كبير، نسيت حالها انها مرة، نسيت حالها انه هي فيها كمان ترتعش تحت ايدين رجال، بتقول فحص الحكيم خليها تحس شيء إلى سنين مش حسته، عرفت علي؟ تانيا موجوعة كمان وما بتعرف تعبر عن وجعها.
0: عنوان معمول شو بيعني بقلب المسرحية؟
1: بيعني انه هيدا الموسم بتلت جيران نحن جيران تلتتنا بالبناية، ومن كل من تلت طوائف مختلفة، بس يلي بيجمعنا موسم المعمول، لانه بالأضحى كرمال معمول، وبالفطر معمول، وبالعيد الفصح معمول. فموسم المعمول منشوفه من سنة لسنة، كل ما منلتقى شو تغير بحياتنا.
0: شو عم بتقول المسرحية للمجتمع وللعلاقات؟
1: عم بتقوله حيش بقى تحكم، حيش بقى تفوت بزواري بالضيقة، افتح قلبك وافتح عقلك وترك الناس بقى تعيش.
0: هي وراء الضحك بهالمسرحية في
1: وجع كتير،
0: وجع ورسائل.
1: وبقولوا كل المشاهدين انه بنمرق بالضحك بالبكي، بالدمعه بالضحك بالبكي، انه دائما بقولوا كانه نحن بمونتاني روس بالاحاسيس، لانه بعلمك عم نضحك بتنزل دمعتنا، بعلمك بدنا نبكي بتضحكونا، نحملهم معنا، لانه عم نفرجيهم انه وجع الناس حتى لو عم نوصله بطريقه بتضحك بتطلع. في كتار بيقولوا حضرينا مرتين وثلاثه واربعه، ليش؟ لانه بس يفلوا عم بيرجعوا يفكروا باشياء عايشوها، قولوا طلع بيلا نرجع نشوفها تستوعب.
0: كيف كان التعاون مع كريم شبلي؟ قلتي لي اول شيء على التليفون حكيكي بعدين، بس تعرفته
1: كريم شبلي وساره عبده وهني كاشخاص اشتغلنا سوا أوقات نعرض إشياء يقبلوها.
0: يعني أعطاك مساحة تقدر تحطي من خبرتك الشخصية. أعطانا
1: كلنا مش بس أنا يعني كلنا كنا نقعد نجرب إشياء. إن حتى فؤاد يمين مرة إجا حضر أخذنا وعطينا معه يعني اشتغلنا. وحتى هلأ المسرحية اليوم بارح من يومين إجا حضر هشام أسعد الفوتوغراف والفنان وإجا حضر شربل قالوا إنه سمور شربل سمور قالوا شفناها من سنتين كأنها مسرحية تانية لأن أضفنا إشياء يعني نبع متدفق معمول منه شيء استقنع لازم تتركها مثل ما هي بتبرغش مثل
0: بأول ما ليلة عرض وقت فتحت الستارة شو حسيت؟
1: إيه خفت كتير كنت كتير خيف يعني بس كنت بمطرح المطارح سندي حالي على سينتيا وعلى ندى أبو فرحات وعلى سارة لأن حسيت
0: إنه أصعب المسرح من التلفزيون
1: أكيد لا ما فيك تعيد عندك تحدي مباشر مع الجمهور يعني بتسمعه دغري
0: صار شي غلطة موقف
1: معي يا ما صار أغلاط مش بس معي مع غيرنا بس يلي كنت عم بقول لك إيه إنه نحن هالقد في رحمة بيناتنا إنه منحمل بعضنا منساند بعضنا وحسيت إنه في حوالي ممثلات قديرات إذا أنا زقيت رح يحملوني وبعدين صرنا
0: 36 سنة من الغياب على المسرح الجمهور اللبناني اختلف
1: والله ما حسيت هيك حسيت انه جمهور بالنهاية اللي دافع مصاري وجاي قاصد يطلع بسيارته ويدور السيارة ويجي يلاقي لها باركينج وبده يصف ويلاقي موقف تينزل ويحمل حاله ويجي هيدا انسان مستعد يتفاعل معك مش مثل انت قاعد على فوتي قدام الشاشة
0: او على وعم يوصل لك احساس
1: وعم تعمل ايه
0: بعد قادر بعد له محل المسرح قادر ينافس المنصات والكل شيء
1: شوف مونو شوف دوار الشمس شوف
0: بس ما عم نشوف اذا بدك المسرح الاستعراضي الكبير الفني الرحابني بارفادي تابت الاخوين صباغ يعني
1: بل عم بيعملوا
0: هلا هلا عم يعملوا بس ما عم نشوف اذا بدك الانتاجات
1: الضخمه
0: بقى
1: يمكن لانه انتاجيا
0: يعني هن حاليا الوحيدين اللي عم بيحاولوا هن الاخوين صباغ
1: يمكن بكلف مصاري كثير ما عاد كثير زمن مصاري وسبونسرز
0: صعب يعني صرنا شوي. كل المسرحيات
1: يعني نحن حتى هلا
0: واحد بيحكي لواحد واربعه بيحكوا
1: ايه نحن خمسه نحن فرقه تروب يعني نحن تروب مثل التفكير المسرحي الحقيقي كل ما بدنا نسافر يعني سافرنا على كندا عملنا انه عرضين رحنا على دبي عملنا عرضين وطلبونا على فرنسا ما قدرنا نروح لان في كلفيه مشان هيك يعني اوقات فكره التروب يا يعني الفريق شوي بتكلف انتاجيا يعني مشان هيك عم
0: بفضل مش مثل شخصين او شخص واحد. شو عطتك معمول على المستوى الشخصي
1: كتير كتير كتير كتير كتير عطتني رجعت ردت لي ثقة بالنفس فنية حسيت انه شلولي الغبرة
0: كانت عودة فنية او مصالحة مع جزء قديم منك
1: اكيد رجعت اكتشفت قدي انا هالخشبة بتعني لي رجعت حسيت انه هني ويكبوني يعني
0: رجعت شهيتك على التمثيل والمسرح
1: جدا جدا رجع فرحي رجع كرياتيفيتي تبعي اللي كنت بنيمتها رجعت طلعت بالأول أقول إنه شو بدي أضيف على تانيا لأنه الشخصية المسرحية مختلفة عن الشخصية التلفزيونية مش كل ممثل مسرح بينجح بالتلفزيون والعكس صحيح كتير قليل يلي بيقدروا يعملوا اثنين لأنه هن نوعين مختلفين من الأداء
0: في مشاريع جديدة بعد معمول؟
1: في بكندا عندي فيلم جديد عملت فيلم قبل ما اجي باللغة الإنجليزية بده يطلع ب2027 وهلأ عندي المسلسل اللي عملناه أوتيل بيروت عم بيحضروا للسيزن 2 وفي عندي فيلم جديد كمان بدي أعمله بده يطلع ب2027
0: كل التوفيق لك هيام معروفة بصراحتك صراحتك إزتك؟
1: إيه لأن ما كنت أعرف إمتى لازم جاهر فيها أو لا مش دايما الصراحة بالناقة
0: خسرتي قصصة أنه ما عرفت تسيري
1: أكيد
0: مثل شو
1: أكيد بفتكر أنه خسرت إشياء يمكن بالشغل أكتر بالعمل عرفت بس أنه ما بندم بس أنا هلأ مثلا في إشياء يمكن ما بقى أقولها
0: مين زعلك بالمهنة
1: ما حدا
0: في حدا بتعتذري أنت منه اليوم
1: من حالي
0: ليه
1: بعتذر من حالي أنه أوقات ما كنت أعرف مرق حالي بالأول وعطي لحالي القيمة اللي بستحقها كنت انمحي حتى يرضوا علي
0: قدام مين؟
1: بالعيلة وبالشغل
0: تعرضتي للخيانة المهنية؟
1: ايه جدا
0: حسيتك
1: جدا.
0: مش خيانة زوجية، خيانة
1: ايه
0: مهنية.
1: عملت لك هيك
0: ايه حسيتك
1: يمكن وانا ما معي خبر، مين بيعرف؟
0: بركي معك خبر؟
1: لا ما معي خبر.
0: اذا
1: ما
0: معك خبر تتقبلي؟
1: لا ما بفتكر.
0: في
1: يعني
0: ناس بتطلق بعد الخمسين، معقول تطلق؟
1: لا ما راح طلق، مع انه عم بيطلعوا اخبار شمال ويمين، بس من اول ما تجوز كان يطلعوا اخبار، ما بيتقبلوا اوقات انه الواحد
0: عنده حريه هو
1: ومتصالح مع الموضوع، وعارف انه انا احب يكون قريبه من الاولاد، هو مش طالعه بالو يعيش بكندا، هو بيحترم رايي وانا بحترم رايي.
0: وما بتخاف من الخيانه بهذه الفتره؟
1: لا لو بدي خاف كنت خف بخيف قبل، كنت
0: بس ما
1: كان بعده الواحد حمش عرفت هيك.
0: شو اصعب ظلم تعرضتي له؟
1: ظلم؟
0: ايه
1: بفتكر وقت كنت صغير، هلا عم بتعرض لظلم، القيل والقيل والحكي اللي عم بيقولوه عني، بس هلا ما بقى ياثر فيي مثل ما كان ياثر فيي انا وصغيره. يعني الظلم يلي تعرضت له وقت كنت صغيره انه هالارسل معه يلي كان مرق امرق فيه.
0: في اسماء وقفت بطريقك؟
1: اسماء؟
0: ناس يعني وقفوا بطريقك؟
1: ايه بعرف كثير منيح، بس ما تقول لي اسم. اعلاميه وقتها محطة كتير عريقة قالت بدها تاخدني لبرنامج، وهي قالت كون شو بدكم فيها، هيدي مش درش الصحافة. هن صدقوها، عرفت بعدين
0: مين.
1: بس بقول انه انا على كل الاحوال ما كان حظي انه اخذ هيدا البرنامج. لا ما فيني اقول لانه ما.
0: ليه اوقات بنلاقي اصحاب الخبرة برا الشاشة واشخاص اقل خبرة بالواجهة؟
1: يمكن أبروش ما بعرف
0: الواسطة، في واسطة بلبنان وتنازلات
1: أكيد، أكيد في محسوبيات، في تمسيح جوخ. هو اللي ما فينا نضحك ونتخبى وراء
0: شاطرة بالبي آر هيام، يعني تعملي بي آر وعلاقات عامة وهيك ولا؟
1: ما كتير ما كتير. أنا عندي مشكلة أنه كنت مثلا عزم على ريد كاربت، على إيفنتس ميوريكس مثلا كان بده يكرمني ما رحت. عرفت يعني لأنه شوي برفض هيدا، يعني بحس انه هذا بينزل من قيمتي وما بحب تكون علاقتي برالف بعرف انه عم بيصيرني اللي رح يستفيد مني او انا عم سيره اللي عم بدي استفيد منه. بحب مصلحة. العلاقه تكون مرتاحه.
0: اذا بدي اقلك تسمي لي اهم مرحله بتعتبري كان اقوى شيء حضورك فيها بكل مسيرتك بعد كل هالسنين؟
1: استوديو الفن.
0: اف لليوم بتقولي
1: ويا ريت كنت واعي، ما كنت واعي وقتها قديش هيدا الدور اللي كنت عم بعمله مهم.
0: وأكتر مرحلة انظلمت فيها؟
1: أكتر مرحلة انظلمت فيها بمسلسل رمضاني اشتغلته وكان على أساس أقبل بدور صغير لأنه وعدوني أنه بالسيزن يلي جاي رح يكون دورك حلو، وأكيد كبولي ما يسخني.
0: رح أحكي معك باختيارات سريعة، يعني كلمة كلمة. الإعلام أو التمثيل؟
1: تمثيل.
0: المسرح أو التلفزيون؟
1: مسرح.
0: لبنان أو كندا؟
1: حاليا كندا.
0: المباشر أو المسجل؟
1: مباشر.
0: الشهرة أو راحة البال؟
1: راحة البال.
0: الجرأة أو الدبلوماسية؟
1: جرأة.
0: العائلة أو المهنة اليوم؟
1: الاثنين. قبل كنت قلت لك عائلة، هلأ عن جد الاثنين.
0: الموزيعة القديمة أو المؤثرة الجديدة؟
1: المؤثرة الجديدة.
0: مقابلة سياسية أو فنية؟
1: فنية.
0: دور شر أو دور كوميدي؟
1: كوميدي أصعب.
0: العودة للماضي أو بداية جديدة؟
1: مستقبل وبداية وحاضر.
0: اليوم مين هيام أبو جديد؟
1: هيام أبو جديد.
0: بأي مرحلة من حياتك بتحسي حالك بعد في أحلام ما حققتيها؟
1: كل يوم لازم نضل بهذا الحلم.
0: شو المشروع اللي بتقولي عنه هيدا لازم أعمله قبل ما أوقف المهنة؟
1: لازم يكون عندي محترف ملكي بكندا أقدر اشتغل فيه محترفاتي بدون ما أكون عم بركض شمال ويمين تلاقي مطرح استأجره. يكون عندي أتوليه كمان بالمكان، يكون مطرح لقاء لكل الأشخاص اللي حابين يجوا.
0: أكتر قرار غير حياتك؟
1: سافرتي على كندا.
0: أكبر تضحية عملتيها؟
1: اني تركت التمثيل وقت اللي ربيت ولادي.
0: شي ندمان عليه؟
1: لا بتعلم من كل شي.
0: لو رجع فيك الزمن شو بتغيري؟
1: ما بتجوز.
0: ما بتتجوزي؟ ليه؟
1: لو بيصير لي خلف بلا ما اتجوز
0: في مار
1: ما ك... يعني كنت بخلف بلا ما اتجوز.
0: هلا طلعت المشكله جوزك مش
1: لا لا لا لا لا زواج صعب مش جوزي مش زوجي كزوجي لو
0: حتى ليه لو بيصير في تدخلات
1: في في يعني تتجوز العيله كلها والطريقه التفكير والمجتمع والسهرات والوجبات والهول بيتعبوا
0: بتخاف من كتير. العمر
1: لا
0: كيف تصالحتي مع تغير المراحل؟
1: دخلت على ذاتي وعملت سنتين ونص ثيرابي.
0: شو الشيء اللي بعده بيقدر يواجهك؟
1: الظلم.
0: ليش عملت ثيرابي؟
1: لأنه كان بدي أتعرف على حالي، أعرف ليه ربيت ولادي هيك، ليش قبلت أنه أترك تمثيل لأنه قالوا لي هيك لازم، ليش فت بهالبوكس اللي مجتمع فوتني فيها. أكيد عندي حكاية بتخصني تخلتني أقبل هالأمور بوقت اللي أنا كنت بالجامعة كنت حرة. طبعا طبعا.
0: وين عملت الثيرابي؟
1: بكندا.
0: كندا. شو الشيء اللي ما بقى يهزك؟
1: حكي الناس.
0: مين الشخص اللي بتشتقيله وما عاد موجود بحياتك؟
1: الوالد.
0: في كلمة ما قلتيها لحدا وبتتمني لو قلتيها؟
1: لا قلتها.
0: شو هي؟
1: لولادي بعتذر منكم.
0: شو بتقولي لهيام بعمر العشرين؟
1: العشرين؟
0: ايه.
1: ياريت ضليت مثل ما كنت انت.
0: كيف يعني؟
1: لان انا تغيرت حالي، حطيت اقنعة من بعد ما تزوجت، وهيام العشرين كانت انسانة حرة.
0: وهيام العشرين شو كانت رح تقول برأيك لهيام اليوم؟
1: ما تندمي على شي عملتي.
0: ديكي وين وصلتي؟ بين كل الألقاب أي لقب بتحبيه أكتر شي؟
1: إنساني.
0: أم، أستاذة،
1: إعلامي. إنساني.
0: النجاح الحقيقي بالنسبة لك شو هو؟
1: كون متصالحة مع حالي.
0: بتحسي أنك أخدتي حقك؟
1: إيه.
0: كيف بتحب الناس تتذكرك؟
1: بإنسانيتي.
0: شو بعدك بتتمني اليوم للبنان؟
1: أخ شو هالوجع الكبير. لبنان بتمنى له السلام ويكون في أشخاص كفؤين بالأماكن المزبوطة.
0: بعد كل الغياب والعودة والهجرة وين صار البيت بالنسبة لك؟
1: بالقلب. وطني قلبي. مطرح ما بكون وطني بقلبي.
0: لو بدك تختصري كل مسيرتك بجملة واحدة شو بتقولي؟
1: شجاعة.
0: بدي اتشكرك، بدي اقول لك ثانك يو لانك كنت ضيفتي لليوم. ان شاء الله ما يكون في ولا اي شيء زعجك
1: ابدا.
0: على امل انه دائما نكسبك بلبنان، ان كان بالمسرح او الشاشه بالدراما او حتى بالتقديم. والف مبروك يعني لك نجاح مسرحيه معمول، ولكم ولكل فريق العمل، وبرنامجك بموريال، وهيدا اكبر دليل انه الانسان بيقدر يتخطى اي مكان ويضل يستمر اذا هو عنده الويل انه يقدر يستمر. لا العمر هو بيوقف الشخص
1: حاجز
0: ولا المكان ولا الزمان، انما الشخص هو بيوقف نفسه او بيخلي غيره يكفي. شكرا لك هيام ابو جديد الاعلاميه والممثله.
1: ثانك يو لك. شكرا لك.
2: سبوت اون من صوت كل لبنان.

في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أودي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: انتي مليون جديد توني كيوان،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض للأخبار. تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحسين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية. يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام المقبلة في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية. أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الدولة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع كل سلاح خارج إطارها. وفي حديث إلى جورنال دو ديمانش الفرنسية، قال رجي إن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، وأوضح أن الرهان يتمثل في استمرارية هذه الخطوة وتوسيع سيطرة الجيش لتشمل الجنوب بأكمله، على أن تصبح المنطقة أسوة سائر الأراضي اللبنانية خالية من أي سلاح خارج إطار القوى الأمنية التابعة للدولة. وصف رجل الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطاري، معتبرا أن كل بند فيه يشكل أساسا تبنى عليه المفاوضات المقبلة، وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع حزب الله تحديدا، رافضا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. انتقد النائب حسن فضل الله ممارسات العدو الإسرائيلي الذي يريد إعدام كل أوجه الحياة في القرى الحدودية، منفذا ذلك على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه شرعية في احتلاله وممارساته. وقال خلال احتفال تأبيني: إلى الآن لم تأتي لنا هذه السلطة بأي خيار يمكن أن يحقق الأحد الأدنى من الأهداف الوطنية. وسأل حتى من منطق من ذهب إلى المفاوضات المباشرة ماذا جنى منها، بل إن العمل الخطير الذي أقدمت عليه هذه السلطة هو السماح ببقاء الاحتلال ما دام هناك سلاح للمقاومة، أي أن السلطة وقعت على سق فيه تشريع لوجود الاحتلال ولممارساته، فيما البعض في لبنان يقول لنا إننا نحن في السلطة ولكن نحن لسنا في سلطة التفاوض بل نحن في الحكومة. أكد النائب حسن مراد من البقاع الغربي أن احتضان النازحين خلال الاعتداءات على لبنان شكل واجبا أخلاقيا وإنسانيا، مشددا على أن مسؤولية حماية المواطنين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم تقع على عاتق الدولة ولا يجوز أن تترك للمبادرات الفردية. يزور رئيس الحكومة نواف سلام العراق اليوم في زيارة رسمية يلتقي في خلالها نظيره العراقي علي الزيدي، ومن الملفات الأساسية على جدول الأعمال خط النفط العراقي السوري اللبناني. على واقع أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين يشق موكب ذخائر الطوباوي البطريرك الياس الحويك طريقه نحو دير راهبات العائلة المقدسة في عبرين، المحطة الأخيرة للذخائر. المؤمنون من مختلف القرى التي يمر بها الموكب عبروا عن فرحة مشاركتهم في هذا الحدث الديني التاريخي.
3: طلع كل 100 سنة تقريبا يجينا طباوي مثله، اللي علمنا فيه انه الانسان يكون هو عنده العطاء والمحبة وعدم التفرقة، ونكون كلنا سوا اخوة، هذا اهم شيء. ان شاء الله بتكون هو بركته على الجميع يا رب.
2: وفي الديمان ترأس البطيارك الراعي اليوم قداس الشكر على تطويب البطيارك الحويك، مستعيدا محطات من سيرته الدينية والوطنية، وشدد على أن تطويب الحويك يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق ووحد ولم يبدد.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إجراءات طهران موجهة ضد أمريكا وليس ضد دول المنطقة، وقال: نعتزم العمل على إعادة بناء الثقة مع دول الجوار بعد انتهاء الصراع. حذر الجيش الإيراني من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران. وقال ناطق باسم الجيش الإيراني: إذا وقع الأمريكيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم وأصروا على مواصلة الحرب خصوصا عبر الضربات الجوية، فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا. وذكر بأن الحرب سبق أن امتدت إلى مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير بين الحوثيين في اليمن والسعودية. الخبر الأخير: أفاد مصدر في البنتاغون بأن خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حاليا. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
6: انا لبنان تلقف فضيحة.
7: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايهي،

الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية، استهدف قصف مدفعي بلدة ميس الجبل. في المقابل، واصل الجيش اللبناني انتشاره في بعض البلدات الجنوبية وتحديدا بلدة زوطر الغربية، مؤمنا عودة الأهالي، وذلك بعد بدء العمل في المناطق التجريبية تنفيذا لصيغة اتفاق الإطار. قال رئيس سوريا أحمد الشرع للجزيرة أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن البحث يجري مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة. وشدد الشرع على دعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب، كما تحدث عن خشية سورية من اتساع رقعة الحرب في المنطقة واجتناب بالصدام مع إسرائيل، حيث لا مصلحة لسوريا في ذلك، كاشفا عن العمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ضرورة تكوين استراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان، ودون ذلك لبنان ينتحر، وعلى أن رئيس نبيه بري كفيل بإنتاج صيغة وطنية تحفظ مصالح لبنان. كما اعتبر أن السلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية، وأن الطائف ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، وأن السلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيدا عن أي التزام جانبي، فلا شيء أقوى للبنان من وحدته الوطنية. انتقد النائب بلال الحشيمي تشبيه النواب السنة بالسعادين، وقال حين يعجزون عن مواجهة النواب السنة بالقانون يلجؤون إلى السعادين والتحريض الطائفي، مطالبا بحذف الفيديو فورا وتقديم اعتذار علني وصريح، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة. شدد النائب وليد المعريني على أهمية تعزيز المبادرات المحلية والتكاتف بين أبناء المنطقة، وجدد مطالبته بالإسراع في إقرار قانون العفو العام وإنصاف المظلومين، وعلى أن هذا الملف هو قضية أساسية لا يمكن التغاضي عنها أو المماطلة في إقرارها، معربا عن رفضه لأي عرقلة لهذا الملف. وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المالية العراقي فالح ساري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: ذكرت الجزيرة أن مسؤولاً أمريكياً في وزارة الحرب البنتاغون أكد تعليق العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الرئيس ترامب اتخذ القرار خلال اجتماع مع كبار مستشاريه يوم الجمعة. توازياً، أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في واشنطن مع الرئيس ترامب قضايا إيران ولبنان وغزة وسوريا وتركيا والضفة الغربية، وأنه أين نتنياهو يأمل بإقناع ترامب مجدداً بتوسيع المواجهة مع إيران. الخبر الأخير، بحث وزيرا خارجية السعودية وقطر في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكد الوزير القطري ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم. نهاية موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تخوض مباحثات مع طهران، مشيرا إلى أن الخيارين العسكري والدبلوماسي مطروحان للتعامل مع الملف. وأضاف أن إدارته تلقت اتصالات ملحة من إيران لإبرام اتفاق، ولكنه لا يرى أنها جاهزة لذلك. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، وأوضح أن الاتصالات مع واشنطن لم تنقطع، وأن الإشكال لا يكمن في انقطاع الحوار بل في ميل واشنطن نحو إجبار إيران وترهيبها للقبول بالشروط الأمريكية. فهل يتجه ترامب للخيار العسكري للتعامل مع إيران؟ وكيف ستواجه إيران أي تصعيد أمريكي مقبل في المنطقة؟ لحوار اليوم معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك عماد أبشناس، من واشنطن الباحث بالعلاقات الدولية والسياسات الأمريكية الدكتور فاضل اليونس، من القدس الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور محمد هلسة. مرحبا بكم جميعا ضيوف الكرام على شاشة أرتي. أبدأ معك دكتور عماد أبشناس. ترامب يقول إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران، برأيك هل ترامب يميل إلى الخيار العسكري؟ وكيف ستواجه إيران ذلك في حال تم؟
1: تحياتي لك أستاذ أحمد، الضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. نعم، كل الخيارات موجودة على الطاولة، أيضا من قبل إيران، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة. وبعد الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف العسكرية من العمليات خلال 15 يوما الماضية، عمليا بدأت تترجى إيران لوقف إطلاق نار مؤقت لتهدئة أسعار الطاقة في العالم، لربما تشن عمليات جديدة بعد تهدئة الأسواق. ولهذا اليوم ترسل المراسيل إلى إيران عبر الوسطات وتلتمس من الإيراني وقف إطلاق نار مؤقت، والإيراني يرفض، وكل ما يقوله ترامب هو كلام كذب. يعني عمليا لو كانت إيران تطلب وقف إطلاق النار لكان المراسيل أو الوسطاء في واشنطن لم يكونوا في طهران. عمليا عندما يأتوا إلى طهران، يعني الولايات المتحدة تطلب منهم أن يقنعوا الإيراني، والإيراني يعني عمليا يعرف جيدا أن الطريق الوحيد للتعامل مع إدارة ترامب والولايات المتحدة هو رفع التكلفة بالنسبة لهم إلى حد لا يتجرأ الهجوم على إيران مجددا، وإلا وقف إطلاق نار مؤقت وثم يهجمون مجددا على إيران ثم وقف إطلاق نار مؤقت. هذا يعني الوضع الذي يريده الأمريكي أو الوضع الذي يريد الإسرائيلي فرضه، على غرار ما يحصل في لبنان، في غزة، في سوريا. كل فينا وأخرى يهجمون، ثم وقف إطلاق نار، ثم هجوم، ثم اغتيالات. هذا الأمر يجب أن يتوقف.
0: نعم دكتور فاضل اليونس، ما الخيارات والقواعد أو ما المعايير التي ستحكم طريقة حكم الرئيس الأمريكي على خياره سواء بالميل نحو الدبلوماسية أو الخيار العسكري في المرحلة المقبلة مع إيران؟
2: كان واضحا منذ البداية وأنه يستخدم ما يسمى بالسياسة القصرية مع إيران، أي أنه في الوقت ذاته يهدد باستخدام القوة، في الوقت ذاته يعطيهم بعض الخيارات الاقتصادية والمحفزات الاقتصادية والسياسية. إذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس أمريكا دونالد ترامب لا يعارضون التوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران، ولكن فيما لو فشل هذا الاتفاق أعتقد أن الخيار العسكري والتصعيد العسكري جاهز على الطاولة، وأن الخيارات الأمريكية أو خيارات الرئيس الأمريكي أو أن الرئيس الأمريكي لن يتردد في استخدام القوة العسكرية، وهو ما أثبته قبل ذلك بثلاثة تدخلات عسكرية على مدى عام ونصف من توليه للسلطة. الوزير الخارجية الأمريكي ماركو قد صرح قبل يومين بأن ما زال باب الدبلوماسية مفتوحا، ولكن المشكلة هي في النظام الإيراني بأنه لا يريد التوصل إلى اتفاق فيما يخص الملف النووي، ما زال يماطل، بل إنه الآن أضاف إليها ما يسمى بمضيق هرمز ومشكلة السيطرة عليه. إذا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما لم يحصل على ما يريده من فتح المضيق و تفكيك البرنامج النووي الإيراني، أعتقد أن ستكون هناك ضربة عسكرية كبيرة كما كان أكبر من التي سبقتها، وأنه ستكون هناك خيارات سواء كانت استهداف البنى التحتية أو استهداف القيادات. أعتقد أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى التصعيد العسكري أكثر من الاقتراب من حل سياسي.
0: نعم تحول الدكتور محمد. هل في هذا السياق إسرائيل تقريبا تتحدث يوميا عن جاهزيتها للتصعيد مع إيران، واشنطن تقول أن كل الخيارات مطروحة، بالتالي ما تأثير نتنياهو في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وأنت تعلم يعني مؤخرا تم وضع بند بأن يكون هناك تواجد إسرائيلي في ميزانية الدفاع الأمريكية حتى.
3: التحية لك ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. بالتأكيد لو أن الأمر بيد إسرائيل بشكل مطلق وبيد نتنياهو شخصيا لما أخذت يعني الأمور كل هذا الوقت من طرف الولايات المتحدة. إسرائيل كلما ارتفع لديها منسوب التفاؤل ويعني هللت وطبلت لعودة الحرب على إيران، لكنها بالتوازي تدرك بأن ذهاب رئيس الولايات المتحدة إلى تمديد المساعي الدبلوماسية والعمل على عدم قطع الطريق معها هو مؤشر على أنه لم يستوي الموقف لديه بالذهاب إلى الخيار العسكري مرة واحدة، لأن هذا مكلف بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة ولديه اعتباراته المرتبطة بالداخل الأمريكي والمرتبطة به كرئيس وب يعني حضوره كقوة، حضور الولايات المتحدة كقوة عضوة في العالم. ولذلك نتنياهو وإن كان يعني لديه بعض التأثير الشخصي في إطار العلاقة مع رئيس الولايات المتحدة ولديه قنوات خلفية للتأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة من خلال الصقور في داخل الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية، لكن واضح بأن هذا الأثر ما زال محدودا، لأنه كما قلت لك إسرائيل كانت ترى في هذا المسار مسارا لن يفضى إلى شيء منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لأنها كانت تتبنى الرواية التي تقول بأن إيران لم تنكسر في المواجهة العسكرية وما لم تحصل عليه أو تحصل عليه إيران والولايات المتحدة عفوا إسرائيل والولايات المتحدة في المسار العسكري لن تحصل عليه في المسار الدبلوماسي طالما أن إيران تحافظ على هذا المستوى من الندية والإصرار على مواقفها. ولذلك ظلت إسرائيل تقول الولايات المتحدة قلنا لكم بأن هذا المسار لن يفضي إلى شيء وبأن المسألة بحاجة إلى العودة إلى القتال بصورة أوسع حتى تصل الأطراف إلى كسر إرادة القتال لدى طرف الإيراني. واضح بأن إسرائيل تتمنى هذا الأمر، لكن بين التمني وبين الواقع مسافة ومساحة فاصلة كبيرة جدا. ما زالت إسرائيل تعتقد بأن الأمور لم تصل إلى اللحظة التي يقرر فيها رئيس الولايات المتحدة فعلا قطع الطريق مع المسار الدبلوماسي والذهاب إلى الخيار العسكري مرة واحدة، وهي التي ترى إشارات على يعني تذبذب هذا الموقف الأمريكي وتذبذب موقف رئيس الولايات المتحدة، حيث كلما صعد الخطاب والذهاب إلى ضربات عسكرية كلما أيضا مد اليد للمفاوضات وتحدث عن أن الإيرانيين يريدون التفاوض بأنه يميل إلى ترك الباب مفتوحا للمفاوضات. ولذلك إسرائيل كلما أصيبت أو كلما انتشت فرحا ويعني وصل منسوب التفاؤل عندها شكل كبير إلى العودة إلى القتال كلما أحبطت حينما يفتح باب المفاوضات من جديد. ولذلك أعتقد بأن يعني رئيس الولايات المتحدة الذي ابتعد عن تأثير الإسرائيليين حينما أخذ عليه أنه جر إلى هذه الحرب مكرها وأن هذه لم تكن حرب اضطرار إنما حرب اختيار من طرف رئيس الولايات المتحدة وأنه ذهب إليها بسبب يعني إغراءات إسرائيلية ودوافع إسرائيلية، لذلك يعني لم يعد التأثير الإسرائيلي كما كان في بداية الأمر لأنه حمل رئيس الولايات المتحدة انتقادات ويعني شنت عليه انتقادات من الداخل الأمريكي ومن العالم بسبب هذا الانكاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
0: نعود هنا للدكتور عماد أبشناس عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ويتحدث بأنه الاتصالات لم تنقطع مع واشنطن والمشكلة لا تكمن في الحوار بل برغبة واشنطن في إجبار إيران على القبول بالشروط الأمريكية، ما مدى الصمود الإيراني من وجهة نظرك في هذه النقطة بالتحديد في ظل التهديد الأمريكي المستمر بقصف البنى التحتية، بقصف الجسور، بقصف يعني محطات الكهرباء وشل الحياة في إيران؟
1: يعني في البداية يجب يعني أولا أحيي الأستاذ محمد، ولكن لا أوافق على أن إسرائيل ليس لديها السلطة على قرار الرئيس الأمريكي. في الواقع التصور الغالب هو أن هذا السيناريو اللعبة بين نتنياهو وترامب كل فينا وأخرى يقولون أن هناك خلافات، ولكن نتنياهو أثبت، يعني هناك تغريدة لترامب يقول نتنياهو يعرف من هو الرئيس أو who's the boss، ونتنياهو أثبت أنه هو الباص. وعملية حتى هذه العمليات التي حصلت خلال 15 يوما الأخيرة حصلت بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نتنياهو وترامب، ويبدو أن نتنياهو أعطى الأوامر لترامب كي يبدأ هذه العملية. اليوم ترامب بات لعبة في يد نتنياهو. أنا أقتبس كلام وزير خارجية الأسبق الأمريكي الذي جون كيري، الذي قال أن نتنياهو منذ 30 عاما يسعى لإقناع الرؤساء الأمريكيين لقتال إيران حتى آخر جندي أمريكي، ولكنه لم يجد أحمقا يقع في الفخ، واليوم ترامب وقع في الفخ. هذا كلام جون كيري، والواقع هذا، يعني ترامب وقع في هذا الفخ، واليوم تجلس إسرائيل جانبا تدفع بجنود الأمريكان لكي يقاتلوا من أجل مصالح الولايات المتحدة. والطلبات التي تضعها الولايات المتحدة على الطاولة في الواقع هي طلبات إسرائيلية، هي ليست طلبات أمريكية وليست مصالح أمريكية. الأمريكي ليس لديه مصلحة في أن يجبر الإيراني على التخلي بشكل كامل عن برنامجه الصاروخي والنووي وحتى حلفائه في المنطقة إلا بسبب إسرائيل، يعني ليس عدا عن ذلك الأمريكي.
0: لكن دكتور لو سمحت لي، سألتك عن الصمود الإيراني، لم أتسأل عن تأثير إيران إسرائيل.
1: إيران شوف أستاذ أحمد، إيران تدافع عن نفسها، وهي محمد هي تدافع عن نفسها، وعمليا حتى النهاية سوف تدافع. إيران ليست دولة تتراجع عمليا. شوف المرشد الإيراني تم اغتياله في مكتبه وهو واقف، هو لم يكن مختبئا في قبو أو في مخفى أو ملجأ أو غير، كان ممكن له أن يذهب إلى دولة ثانية يختبئ في دولة ثانية، ولكنه وقف في بلده.

0: عندما نتحدث الآن عن زيارة نتنياهو إلى واشنطن في الفترة المقبلة، ما تأثير الدور الإسرائيلي في القرار الأمريكي؟
1: أتضح فيما يخص تصريحات جون كيري الذي كان يعمل لدى الإدارة رئيس أمريكا السابق أوباما. هناك خلافات سياسية، وهناك استهداف سياسي من قبل الحزب الديمقراطي للرئيس الامريكي دونالد ترامب وسياسته الخارجيه، لذا لا يمكن الاعتماد او الاستشهاد بعدو سياسي لدى في الولايات الامريكيه، لذا كل ما يقوله هو الجانب الاخر هو استهداف سياسي للتاثير سواء كان على الانتخابات او على الداخل الامريكي، لذا هذه الشهاده من عدو سياسي لا يؤخذ بها بل ان الافضل ان ترمى في جانبه. اما فيما يخص تاثير،
0: نعم دكتور،
1: نعم. أما فيما يخص تأثير الرئيس
0: دكتور عماد، لو سمحت لي دكتور عماد، أخذت وقتك، عندما يأتي وقتك تحدث، تفضل دكتور فاضل.
1: نعم، ليس هناك أي تصريح لماركو روبيو بأنهم قد دخلوا الحرب بسبب إسرائيل، لأن هناك كانت أهداف مشتركة، بأن كانت هناك أهداف استراتيجية من هذه الحرب. وماركو روبيو لديه تصريح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه كان يحذر من اتفاق أوباما مع إيران، وأنه كان يقول بأن كلما تأخرنا في التعامل مع الملف الإيراني سيكون تكلفته الاقتصادية والسياسية كبيرة على الجانب الأمريكي. لنعود إلى سؤالك المهم، التأثير الإسرائيلي، أعتقد أن هناك تأثير إسرائيلي ولكن ليس بالتأثير الكبير الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا ليس حربا. هناك اشتباك، هناك أهداف مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يخص التهديد الإيراني، سواء كان التهديد الإقليمي أو تهديد النظام الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية لديها، وخاصة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديها سياسة أمريكا أولا، لذا قد تكون هناك تأثيرات. إذا كانت هناك تأثيرات هي تأثيرات من حليف موثوق به للولايات المتحدة الأمريكية، كما تصفه الإدارة الأمريكية وتصفه قيادات الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أن المواجهات العسكرية أو الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران كانت هناك مسبوقة بزيارات من نتنياهو، أي أن هناك تأثيرا على المواجهة أو تأثيرا نوعا ما على قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن هذه التأثيرات هي تأثيرات استخباراتية، قد تكون هناك الآن هناك معلومات استخباراتية قد تقدم من قبل الجانب الإسرائيلي تقنع الرئيس الأمريكي بأن الذهاب إلى طاولة المفاوضات هو مضيعة للوقت، لأن هناك الآن تسريبات بأن النظام الإيراني يحاول استعادة أو إعادة نظامه أو برنامجه النووي، بالإضافة إلى أن هناك، لا ننسى أن هناك قبل أسبوعين كانت هناك تحذيرات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك محاولة اغتيال تعد بها إيران. لذا أعتقد أن إذا كانت هناك تأثيرات، فهي تأثيرات مبنية أو تأثيرات مصحوبة بمعلومات استخباراتية تفيد بأن الجانب الإيراني ليس مستعدا ليطاول مفاوضات. أما فيما يخص أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر كبيرا أو تخوض حربا غير حربها، لا، أعتقد أن هذه صحيحة.
0: دكتور محمد، هل ترى أن إيران قادرة على الصمود في الوقت الحالي أمام الضغوط الأمريكية؟ ويعني حتى استمعت للضيفين، هناك وجهات نظر متباينة بشأن تأثير إسرائيل حتى في أي قرار أمريكي.
2: أولا، السؤال التابع والمتبوع فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية هو سؤال لطالما تردد في كل الملفات التي تحكم هذه العلاقة. في غزة ظهر جلي نوع من الاختلافات، وإن كانت شكلية، لكن في نهاية المطاف تبدى بأن إسرائيل قادرة إلى أن تأتي بالولايات المتحدة إلى تبني مقاربتها، وهذا ما يحدث، حيث تسكت إسرائيل على الانتهاكات والاحتلال الإسرائيلي. في لبنان أيضا استطاعت إسرائيل أن يعني تأتي برئيس الولايات المتحدة لتبني مقاربتها، وفرضت احتلالا للأرض اللبنانية وحرية عمل عسكري على لبنان. في ملف إيران لا نقول بأن إسرائيل معدومة التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة. أصلا أنا قلت منذ البداية أنه أخذ على الرئيس ترامب أنه ذهب إلى هذه الحرب مدفوعا بتأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأن هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة وفق كثيرين هي حرب اختيار وليست حرب اضطرار. لكن هذا الاندفاع الأمريكي وهذا الانجرار الأمريكي خلف نزوات إسرائيل وأطماع نتنياهو واعتبارات نتنياهو المرتبط في جزء منها والمرتبطة في جزء منها باعتبارات الداخل الإسرائيلي، حصل فيها كوابح وحصل فيها أيضا مقايضة، يعني حينما تسكت الولايات المتحدة على مقاربة إسرائيل فيما يتعلق بما يجري في لبنان، هي تنتظر من إسرائيل أيضا أن تترك للولايات المتحدة

0: المتحدة أن تعالج الشأن الإيراني دون أن تتدخل إسرائيل. ولذلك حتى نتنياهو فهم أنه مطلوب منه على الأقل في التصريحات الإسرائيلية وفي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن يخفض السقف وأن لا يتحدث دائما عن تأثير إسرائيل على رئيس الولايات
1: يعني
0: المتحدة
1: إذا ما أردنا.
0: حتى لا يزيد من حرجه.
1: إذا ما أردنا أن نستشرف ما الذي سيجري، ما المنتظر من زيارة نتنياهو إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل؟
0: أعتقد بأن نتنياهو سيحاول الدفع باتجاه العودة إلى القتال مرة أخرى، وهذا لا يخفيه نتنياهو، هذا لا تخفيه إسرائيل كلها. إسرائيل كانت تود من رئيس الولايات المتحدة أن يعلن صراحة عن العودة إلى قتال إيران. بالمناسبة سألتني في السؤال السابق عن مدى مقدرة إيران على الصمود. إسرائيل ترى بأن هذه الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإن كانت تحدث ضررا في إيران، لكنها إن لم تنتقل بحيث تكسر سقف المواجهة والضربات إلى استهداف البنى التحتية الوطنية المدنية بحيث تؤثر على النظام ومقدرته على إدارة شؤون الناس، فإنها لن تحدث فرقا فيما يتعلق بمقدرة النظام على الصمود ومقدرته على أن يبقى ندا أمام الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك إسرائيل تتفلت وتريد فعلا أن تقود المواجهة إلى صورة أوسع وأن تهاجم بنى الطاقة والبنى التحتية المدنية والجسور ومحطات توليد الكهرباء وكلها. إسرائيل تتحضر إلى مثل هذه اللحظة، وأعتقد بأن جزء مما سيجري نقاشه ما بين رئيس الولايات المتحدة ونتنياهو هذه المسألة، طبعا بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل الملف اللبناني وغيره، نتنياهو يذهب إلى هذا اللقاء وقد يكون اللقاء الأخير قبل أن تذهب إسرائيل إلى صندوق الاقتراع، يريد أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي محملا بإنجاز ما وقد بدا بأنه يؤثر على رئيس الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل بحيث يحقق إنجاز أمني ما في واحدة من الملفات. وأعتقد بأن الملف الإيراني بالنسبة لنتنياهو ولإسرائيل كلها هو الأكثر إنجاز تعبير أهمية أو دسما، بحيث يعني يسوق نتنياهو كإنجاز كبير إن استطاع التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة، واللعب على هذا التعثر في مشهد التفاوض بحيث يقود رئيس الولايات المتحدة إلى العودة إلى الحرب مرة أخرى.
1: نعم دكتور عماد أبشناس، كنت تود التعليق.
2: نعم، هذا الكلام أولا مايك بومبيو وزير خارجية الأمريكية السابق أيضا الذي كان وزير خارجية في الدورة الأولى لترامب كرر نفس الكلام، ومساعد الأمن القومي الأمريكي كرر هذا الكلام، يعني ليس فقط جون كيري قال، لربما تقول هؤلاء كلهم يعادون ترامب، ولكن وزير الخارجية الأمريكية قال بصراحة أن الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب لأجل إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تريد دخول هذه الحرب. هذا كلامه حرفيا، تستطيع أن تعود إلى كلام ماركو روبيو، قال نحن دخلنا هذه الحرب لأن إسرائيل كانت تريد أن تدخل الحرب. وعمليا الأسبوع الماضي جيدي فانس كان لديه تصريح قال نحن وقعنا على تفاهم الإطار، إسرائيل صرفت ملايين الدولارات لإفشال هذا التفاهم والعودة إلى الحرب. تولسي جابرت قبلها عندما حلفت اليمين أمام الكونغرس قالت ذلك، جو كينت قال ذلك، يعني شوف ليس واحد اثنين، كلهم شخصيات في حكومة الرئيس ترامب أكدوا أنهم أن ترامب دخل هذه الحرب لأجل إسرائيل وبأوامر من نتنياهو. خلينا نكون أكثر صراحة، وهو اليوم يخاف من ملفات أبستين لأنه كل فينا وأخرى يرفع له ملفات أبستين ويعني يهدده بملفات أبستين، لربما هناك ملفات حتى أهم من أبستين يهدده بها.
1: نعم دكتور فضل اليونس، زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ما المنتظر منها وكيف يمكن أن يتعاطى ترامب مع رغبة نتنياهو في توسيع الصراع كما كان يتحدث الدكتور محمد هلس؟
3: تضيف تصريحات وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو بأن الولايات الأمريكية دخلت لأجل إسرائيل، لأن الأمن القومي الإسرائيلي يعد جزء من القوم الأمن الأمريكي، وأن إسرائيل تعتبر حليفا لإسرائيلية الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تعد ركيزة أساسية من ركائز السيطرة أو الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط. لذا الدخول مع حليف ليس معناه الانجرار أو الانصياع لأوامره، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر من إسرائيل. إذا كانت إسرائيل تعد أصغر أو تعد كدولة لا تقارن بأكبر ولاية أو أصغر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية التي التي تعد أكبر اقتصاد وأكبر قوة عسكرية. لذا التحريف كلام وزير الخارجية الأمريكي ليس هذا غير صائب وغير صحيح، ويراد منه هو الترويج بروباغندا بأن الولايات الأمريكية هي تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا شيء غير صحيح. وأعطيك مثالاً هناك اعتراض الآن.
1: تفضل دكتور.
2: وكلام جيد
1: دكتور عماد بلا مقاطعة لو سمحت.
3: نعم اوكي. ولذلك الان هناك في الكونغرس الامريكي او المجلس النواب الامريكي هناك اعتراض لتسليح اسرائيل، قد تم اعتراض من 100 ناب، اي ان هناك اراده سياسيه سواء كانت لمساعده اسرائيل او في الاعتراض على مساعده اسرائيل. لذا الولايات الامريكيه نعم تتاثر في هذه المسار، تتاثر بالامن القومي الاسرائيلي، ولكنها لا تنصاع للاراده الاسرائيليه.
1: دكتور محمد هل
3: نعم
1: للأسف من الوقت. دكتور محمد هل سأختم معك بدقيقة، إلى أين تتجه الأمور الآن؟
0: أعتقد بأن يعني التصعيد هو رغبة إسرائيلية. ستستمر إسرائيل في الدفع باتجاه العودة إلى القتال بكل السبل الممكنة. سيستخدم نتنياهو اللقاء القادم لإقناع رئيس الولايات المتحدة بضرورة الذهاب إلى الحرب بصورتها الموسعة لحسم الأمر مع إيران وإخضاعها للقبول بالشروط الإسرائيلية الأمريكية. على كفتي الميزان لدى الرئيس ترامب باعتباراته المرتبطة كما قلنا بالداخل وبصورته وبحضور الولايات المتحدة يعني قضايا أسعار الطاقة والنفط في العالم. لدى نتنياهو اعتبارات أخرى تدفع باتجاه الضغط أكثر، ليس فقط الاعتبار المرتبط بأمن إسرائيل وقضية البرنامج النووي، إنما أيضا كما تذكر وكما قلنا مرارا أنه يعني تعقيد الحالة الداخلية الإسرائيلية واقتراب الانتخابات الإسرائيلية يدفع نتنياهو باتجاه الدفع إلى توسيع الحرب، لأن هذا يخدم نتنياهو، ربما يعطل حتى فكرة الانتخابات يؤجلها. ولذلك سيستميت نتنياهو في الدفع باتجاه العودة إلى القتال. وأعتقد بأن تعثر المفاوضات وعناد إيران وإصرارها على مواقفها ربما يفتح المجال أكثر أمام استئاس رئيس الولايات المتحدة من إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبالتالي يرفع نسب يعني وفرص العودة إلى القتال وفق ما تريد إسرائيل.
1: شكرا لضيوفي من طهران، رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك عماد أبشناس، من واشنطن الباحث بالعلاقات الدولية والسياسات الأمريكية الدكتور فاضل اليونس، من القدس الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور محمد هلسة. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
5: النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل ما انكسر شيء هيدا الزيبق، كل ما وقع شيء هيدا الزيبق.
4: خسروا بالماتش التليان وقعت
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: فستق جوز تمر روحة.
1: اند سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: التامين الالزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الأحد 26 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.

أسعد أوقاتا في هذه النشرة. الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات ميدانية مواكبة للجيش. تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات والجنرال كوبر في بيروت خلال أيام. الشارع سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. رجي يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. طرابلسي لصوت كل لبنان، المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان صعب وطبول الحرب تقرع من جديد. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر ملف العفو العام. سلام في العراق في زيارة رسمية. ذخائر الطبابي البطريرك الحويك إلى عبرين، والراعي شدد على أن تطويبه يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق. وفي النشرة، لا أزمة محروقات والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. يستمر الجيش اللبناني في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية في سياق مهمته الدقيقة ميدانيا، فيما يدخل السكان على دفعات منظمة ضمن خطة أمنية تهدف إلى الحد من المخاطر في منطقة لا تزال تحتوي على ذخائر وعبوات غير منفجرة. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة. في الموازات تجري الدوائر اللبنانية المختصة اتصالاتها وتحضيراتها للجولة السابعة من المفاوضات، على أن هذه التحضيرات ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة، وحيث من المفترض أن تحدد الجولة المرتقبة نماذج جديدة للانسحاب التجريبي مع تحديد تاريخ المرحلة الثانية المرتقبة. سياسيا نحضر ملف العفو العام في المزيد من الجلسات النيابية كما في المواقف من مسار الملف وما هو مفترض في المرحلة المقبلة، وتحضر زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق على رأس وفد، وفي الاهتمامات ملفات نفطية وقضايا مشتركة. ماذا أولا في الجنوب؟
4: إذن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر تدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية، من بينها كفر تبنيت، النبطية، حداسة وكونين، بنت جبيل، نبع إبليسقي، المنصوري، بيوت السياد، مجد الزون، سور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة مرجعيون، وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراضي زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهمته.
3: وفي آخر الاعتداءات عمد الجيش الإسرائيلي إلى تجريف وهدم منازل في منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل الصقي والخيام، كما استهدف الاحتلال بقصف مدفعي بلدة ميس الجبل، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع موقع الدبش بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة أرنون وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة، كما سجل تحليق مسير فوق الضاحية وصولا إلى أجواء بعض مناطق العاصمة بيروت. في الوقت نفسه يستمر الجيش في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في موازاة مهماته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية. وفي بيان لفتت قيادة الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
4: وفي موقف سوري ذات صلة بالوضع الأمني وسلاح حزب الله في لبنان، قال الرئيس السوري أحمد الشارع للجزيرة إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن البحث يجري مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. وشدد الشارع على دعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب، كما تحدث عن خشية سورية من اتساع رقعة الحرب في المنطقة واجتناب الصدام مع إسرائيل حيث لا مصلحة لسوريا في ذلك، كاشفا عن العمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول.
3: تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة.
4: وفي الانتظار يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية.
3: واليوم أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 من آب على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان.
4: في المواقف أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الدولة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع كل سلاح خارج إطارها، مشددا على أن هذه الأولوية لا تراجع عنها. وفي حديث إلى جورنال دو ديمانش الفرنسية، قال رجي أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعليا انتشاره في أولى هذه المناطق. ووضح أن الرهان يتمثل في استمرار هذه الخطوة وتوسيع سيطرة الجيش لتشمل الجنوب بأكمله. وصف رجل الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطاري، معتبرا أن كل بند فيه يشكل أساسا تبنى عليه المفاوضات المقبلة. وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع حزب الله تحديدا، رافضا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.
3: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي وصف المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان اليوم بالصعب، أملا أن تتوصل المساعي إلى إنهاء الأزمة الراهنة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد من صوت كل لبنان، رأى طرابلسي أن طبول الحرب تقرع من جديد وأن الحاجة ملحة اليوم لورقة يلتف حولها جميع اللبنانيين.
5: رجعت تقرع طبول الحرب، إن شاء الله لا ما يصير شيء. التفاوض قائم ولو متعثر أو تحت الطاولة بين إيران وأمريكا، ونحن عنا تفاوضنا كمان قائم، ما يرى وما لا يرى، في أشياء معلنة وأشياء غير معلنة. هلأ نحن هون على خط الزلازل وحالتنا مش لاعبين أساسيين نصنع قرارنا. نحن اليوم بين مشيئات شرق وغرب، وعم نلوم حالنا ونلوم فريق منا انه هو حامل سلاح ومرتنا، كأنه اذا شلحنا سلاح هولي بيفكوا عن بعضهم الشرق والغرب وبيريحونا وشايفيننا وما مصدقين كيف بدهم يعززونا تيعملونا سويسرا الشرق.
6: يعني السلاح ما له علاقة بالتأزيم الوضع
5: اللبناني؟ لا له علاقة، ما هو هيدا سلاح له خصة بالمشكل القائم اقليميا
6: طبعاً.
5: كما له بعده الوطني والاحتلال وهيك. الله يكون بعون رئيس الجمهورية لأنه يخدها دستورياً على كتفيه، ونحن كتيار وطني حر عم نقوم بهالمبادرة البعدة ماشية، وبوقت قريب بيكون فيه كمان تحرك لإنقاذ لبنان، وحاطين ورقة رحنا لسبعين مرجعية سياسية ووطنية ودينية. بدنا يكون لبنان موحد خلف رئاسة الجمهورية وخلف المشروع الوطني اللبناني لإنقاذ لبنان.
4: انتقد النائب حسن فضل الله ممارسات العدو الإسرائيلي الذي يريد إعدام كل أوجه الحياة في القرى الحدودية، منفذا ذلك على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه شرعية في احتلاله وممارساته.
7: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي كي يستقر في أرضنا أو كي يحقق مشروعه التاريخي بضم جنوب لبنان خصوصا جنوب الليطاني واستيطان جنوب الليطاني. على المستوى السياسي موقفنا المعارض ليس موقفا كلاميا، نحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان، ولن نسمح لهذا العدو أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه في الميدان.
3: النائب حسن مراد أكد من البقاع الغربي أن احتضان النازحين خلال الاعتداءات على لبنان شكل واجبا أخلاقيا وإنسانيا، مشدداً على أن مسؤولية حماية المواطنين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم تقع على عاتق الدولة.
8: موقفنا الواضح والثابت برفض أي عدوان على لبنان وبرفض المساس بسيادتنا وأرضنا وأهلنا، إنه احتضان الناس لبعض البعض صحيح هو واجب أخلاقي، أما مسؤولية حماية المواطنين وتعويضهم وإعادة إعمار ما تهدم فهي مسؤولية الدولة، وما بيجوز أنه تنترك للمبادرات الفردية وحدة. لبنان اليوم بحاجة لدولة، ودولة مؤسسات، دولة قانون، دولة عدالة، دولة بحس فيها المواطن أنه حقه محفوظ بغض النظر عن اسمه أو منطقته أو انتمائه السياسي.
4: أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطرانلي السعودي إلى أن عالمنا يعيش جفافا روحيا وانحطاطا في القيم والأخلاق وجشعا إلى السلطة والمال في ظل تغييب الله، ما يزيد العالم ظلمة وشرا وقلقا.
9: عالمنا اليوم يعيش جفافا روحيا وانحطاطا في القيم والأخلاق وطمعا وجشعا إلى السلطة والمال والدم، الله مغيب، وهذا يزيد العالم ظلمة وشر، والظلمة تولد القلق فيغيب الرجاء. الله حاضر في كل وقت ليساندنا وينتشلنا من ضعفنا ومحدودية قدراتنا، ولكن يكفي أن نثق به ونصرخ قل كلمة فقط ونقترب منه حاملين إليه ضعفا وقلة ما نملك مع رجاء بأنه قادر على كل شيء.
3: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على ضرورة تكوين استراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان، كما اعتبر أن السلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية، وأن الطائفة ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، وأن السلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيدا عن أي التزام جانبي.
4: تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع النواب السنة اجتماعا غدا في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام.
3: كما أشار النائب وليد البعريني إلى أن الاجتماع الذي ضم سابقا 21 نائبا من مختلف الطوائف اللبنانية إنما جاء للمطالبة برفع المظلمة، مؤكدا أن القضية لا تخص طائفة أو منطقة بعينها، وإنما تتعلق بمواطنين لبنانيين مظلومين يستحقون العدالة والإنصاف ومنحهم فرصة جديدة لطي صفحة الماضي.
4: من جهته انتقد النائب بلال الحشيمي تشبيه النواب السنة بالسعادين، وقال حين يعجزون عن مواجهة النواب السنة بالقانون يلجؤون إلى السعادين والتحريض الطائفي، مطالبا بحذف الفيديو فورا وتقديم اعتذار علني وصريح، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة.
3: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري يضم وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جوصدي ووزير الاتصالات شار الحج في مستهل زيارة رسمية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المال العراقي فالح ساري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية. الوفد يضم إذن شخصيات وزارية وأمنية ومالية أيضا، ومن الملفات الأساسية على جدول الأعمال خط النفط العراقي السوري اللبناني.
4: على وقع أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين يشق موكب ذخائر الطوباوي البطريرك الياس الحويق طريقه نحو دير راهبات العائلة المقدسة في عبرين، المحطة الأخيرة للذخائر. المؤمنون من مختلف القرى التي يمر بها الموكب عبروا عن فرحة مشاركتهم في هذا الحدث الديني والتاريخي.
10: الله كل مئة سنة تقريبا يجينا طباوي مثله اللي علمنا فيه إنه الإنسان يكون هو عنده العطاء والمحبة وعدم التفرقة ونكون كلنا سوا أخوة. هذا أهم شيء. إن شاء الله بتكون هو بركته على الجميع يا رب.
3: البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي ترأس اليوم قداس الشكر على تطويب البطريرك مارلياس بطرس لحويك مستعيدا محطات من سيرته الدينية والوطنية. الراعي شدد على أن تطويب لحويك يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق ووحد ولم يبدد وجعل من الحقيقة والإنسان للبنان رسالة عاش من أجلها.
4: تعقد لجنة المال والموازنة جلسة بعد غد الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان لاستكمال مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف.
3: حياتيا نفى ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قولا وتفصيلا الكلام المنسوب إليه بالنسبة لأزمة محروقات جديدة محتملة.
11: نحن منحب نأكد البواخر لحديت اليوم مادة البنزين عم توصل تباعا ويوم التنين رح يكون في تسليم إن شاء الله شركات المستوردة ونحن كموزعين رح نقوم بتوزيعها على المحطات. بموضوع الأسعار، الأسعار بتتعلق بتقلبات أسعار النفط عالميا.
4: ذكرت الجزيرة أن مسؤولا أمريكيا في وزارة الحرب البنتاغون أكد تعليق العمليات العسكرية ضد إيران مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار خلال اجتماع مع كبار مستشاريه يوم الجمعة كان يبحث في خلاله خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران للضغط عليها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية.
3: توازيا أفادت صحيفة يديعوت أحرانوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في واشنطن مع رئيس دونالد ترامب قضايا إيران ولبنان وغزة وسوريا وتركيا والضفة الغربية، وأنه أي نتنياهو يأمل إقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة مع إيران.
4: في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إجراءات طهران موجهة ضد أمريكا وليس ضد دول المنطقة، وقال نعتزم العمل على إعادة بناء الثقة مع دول الجوار بعد انتهاء الصراع.
3: وحذر الجيش الإيراني في المقابل من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران. وقال الناطق باسم الجيش الإيراني إذا وقع الأمريكيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم وأصروا على مواصلة الحرب خصوصا عبر الضربات الجوية فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا. وذكر بأن الحرب سبقت أن امتدت إلى مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير بين الحوثيين في اليمن والسعودية، ورأى أن الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة صعب وغير مستقر متوقعا أن تكون واشنطن راهنا في طور السعي إلى وضع استراتيجية جديدة.
4: وسط هذه الأجواء أفاد مصدر في البنتاغون بأن خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حاليا.
3: وعلى خط عربي مقابل بحث وزيرا خارجية السعودية وقطر في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأكد الوزير القطري ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم، كما جدد دعم قطر لكل مساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل وضرورة التزام الأطراف بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: عقب إحراق مسجد في طول كرم حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من استهداف ممنهج للمقدسات معتبرة أن جريمة حرق المساجد تتجاوز السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية القوات الإسرائيلية.
3: واليوم قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة التوام شمال غزة.
4: هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية ترنجة في ريف القنيطرة الشمالي. وإلى الأحوال الجوية، بعد أمطار الصباح تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا لتصبح فوق معدلاتها الموسمية نتيجة تدفق كتل هوائية حارة اعتيادية، ويكون الجو غدا قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة.
3: وكان في العناوين: الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات ميدانية مواكبة للجيش، تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات والجنرال كوبر في بيروت خلال أيام، الشارع سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، رجل يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. طرابلسي لصوت كل لبنان: المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان صعب، وطبول الحرب تقرع من جديد. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس النيابي، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر ملف العفو العام. سلام في العراق في زيارة رسمية: ذخائر الطبوي البطريرك إلى أو البطريرك الحوايك إلى عبرين، والراعي شدد على أن تطويبه يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق. وكان في النشرة: لا أزمة محروقات والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

بعلبك مدينة الشمس وقبلة الحضارات. قيفي يا أعمدة الشمس، خفف الوطأة يا أقدام التاريخ، نحن اليوم في بعلبك. المدينة اللي قالوا عنها بناها الجن، لأنه العقل البشري بيحتار كيف هالحجار العملاقة ارتفعت صوب السماء. من بوابة التاريخ من مدينة القلعة والكرم منحييكن بحلقة رح تهز الوجدان.

الوقوف قدام معبد باخوس بيخليك تحس بصغرك قدام عظمة الإبداع. هيدي القلعة مش بس حجارة، هي ثقافة شعوب مرت من هون، فينيقيين، رومان وعرب. ومن القلعة منروح لحجر الحبلة، أكبر حجر منحوت بالعالم، اللي بيبقى لغز هندسي ما حدا عرف كيف انشغل. بعلبك هي حكاية هليوبوليس، مدينة الشمس اللي بتشرق كل يوم لتقول أنا باقي والكل راحل. لبعلبكي معروف بنخوته، يا هلا بالضيف مش كلمة، هي دستور. التقينا بأبو علي خيال وعاشق للتراث، وخبرنا عن الدبكة البعلبكية وكيف الأرض بتهز تحت دعسات الشباب بالساحة.

وسمعنا منه عن شعر الميجانة والعتابة اللي بيحكوا قصص الحب والرجولة بكلمات بتشبه رصاص العز. ما فيك تقول بعلبك بلا ما تذكر الصفيحة البعلبكية اللي بتنعمل بلحم الغنم البلدي، البندورة والبهارات الخاصة، وبتنخبز بفرن الحطب لتطلع مقرمشة، ومنشرب حدا الشنين الباردة. والحجة زينب خبرتنا عن المكدوس البعلبكي والجميد اللي بيتخزن للشتي القاسي، عن راس المعزة اللي بيتحول لوليمة ملكية بسهرات الشتي.

0: محتوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: ترقبوا هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى، شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

أحلامه للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارلينك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459. معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز 3/4 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت وكالة الأنباء العراقية واع أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي استقبل نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الرئيسين سيعقدان لقاء ثنائيا يعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى الجنوب، حيث تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي عنيف، وتواصل قوات احتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية من بينها كفرتبنيت، النبطية، حداثة وكونين، بنت جبيل، نبع أبل السقي، المنصوري، وبيوت السياد، ومجد الزون، صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة مرجعيون، وأحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوق وزوتر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته. في الوقت نفسه يستمر الجيش في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوتر الغربية، وينفذ مهامه في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين، وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في موازاة مهماته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية. وفي بيان لفتت قيادة الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز 3/4 من صوت كل لبنان. رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الهجمات الأمريكية على البنية التحتية المدنية الإيرانية هي مثال واضح على جرائم الحرب. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، كما أكد التمسك بحل الدولتين. عباس حذر من العواقب الخطيرة المترتبة على التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سياسات الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين. كشف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما حدث بالمخيمات. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن سياسة بلاده في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية. موجز 3/4 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
4: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يتابع رئيس الحكومة نواف سلام زيارته بغداد، وهو التقى في القصر الحكومي في المنطقة الخضراء نظيره العراقي علي الزيدي، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية. عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا أعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، وحيث تناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف موقع الدبشي في النبطية، ترددت أصداؤه إلى مدينة صيدا وجوارها، ومسيرة ألقت متفجرات على مرتفعات علي الطاهر. وكانت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذت من قبل جيش الاحتلال في محيط منطقة أرنون، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة. وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف عنيف، كما شهدت منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل السقي والخيام ليلة صعبة، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على تجريف وهدم عدد من المنازل بالتزامن مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استمرت ساعات عدة في خلال الليل. ترافقت هذه العمليات مع حركة نشطة للأليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، فيما دوت أصوات الجرافات والأليات الثقيلة بشكل متواصل وسط أجواء من التوتر والترقب عاشها الأهالي في القرى المجاورة مع استمرار الاعتداءات والتحركات العسكرية في المنطقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حداسة. أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أن ما أكده رئيس حكومة العدو نتنياهو بأن جيشه باق في المنطقة الأمنية ولم ينسحب أصلا ولن يفعل ذلك رسالة للبنانيين للوقوف عندها، ولا إلا يستمر بالتعاطي مع خطورة ما يقال كأنه عابر. وقال إن أي خطوة مقبلة لا تفرض على الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء محتلة واسعة ومن خلال الضغط مباشرة أو بضمانة واضحة لتوسيع المنطقة التجريبية لا معنى لها بعد الذي حصل حتى الآن. ولو تمسك لبنان بطرح الرئيس نبيه بري لوفرنا علينا الوقت الضائع الذي يستغله عدو ماكر لم يلتزم يوما بأي تفاهم. ولفت إلى أنه مع الإعداد لجولة جديدة من مفاوضات لم تحقق طموحات حقيقية، فإن المطلوب موقف وطني لحماية سيادة لبنان وكرامته وعدم الانصياع لأي إملاء مهما كان، ليكن الموقف الجامع عامل قوة لمواجهة الأخطار المتأتية من مشاريع الكيان الصهيوني والآنية والبعيدة. عاد البطريرك اليس لحويك اليوم إلى مسقط رأسه حلتة البترونية طباويا، حضرت ذخائره مع وصول المسيرة التي انطلقت من الديمان وعبرت بلدات قضاء بشري وصولا إلى جرد البترون. واستقبل أهالي حلتة ذخائر الطوباوي الحويك وسط الزغاريد وقرع الأجراس ونثر الأزهار. وتقدم المسيرة المطرانان منير خير الله ويوحنا علوان الرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة الأم ماري أنتوانيت السعادي وجمهور الراهبات والكهنة إلى جانب أنسبائه وأبناء البلدة والجوار. وعند مدخل المنزل حملت ذخائر الحويك وانطلقت المسيرة سيرا على وقع الموسيقى وتحت أقواس النصر التي رفعت إلى جانب صور الطوباوي الجديد والأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان واللافتات التي حملت عبارات الفخر والاعتزاز بابن حلتة وعائلة لحويك. أشاد البابا لون 14 بإعلان تطويب البطريرك الماروني الراحل الياس لحويك الذي جرى أمس في لبنان، وصفا إياه بأنه رجل حوار ورجاء ومرجع كنسي واجتماعي وسياسي بارز. وقال البابا إن لحويك الذي تولى بطريركية أنطاكيا للموارنة بين عامي 1899 و1931 استحق لقب أب لبنان الكبير لما أداه من دور محوري في تاريخ البلاد. وختم البابا معربا عن أمله بأن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في لبنان وجميع أنحاء العالم على الدوام. اعتبر النائب رازي الحاج أن تطويب البطريرك إلياس الحويك لا يقتصر على تكريم رجل كنيسة قديس السيرة، بل يحمل أيضا رسالة روحية ووطنية عميقة تؤكد أن لبنان الذي ناضل من أجله الآباء المؤسسون هو وطن نهائي حر سيد وتعددي لا يجوز المساس بكيانه أو رسالته، وأن الحفاظ عليه مسؤولية أخلاقية ووطنية قبل أن يكون خيارا سياسيا. وأضاف أن تطويب البطريرك الحويك يشكل دعوة متجددة لكل لبنانيين للتمسك بوطنهم والدفاع عن مؤسسات دولتهم والعمل من أجل استعادة لبنان الذي حلم به المؤسسون وطن الحرية والكرامة والعدالة. ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مربولوس الثالث نونا قداسا احتفاليا في كاتدرائية الملاك رفائيل بعبدة برازيليا لمناسبة زيارته لبنان. القانون عظة قال فيها: اليوم يتم الكلام كثيرا عن مصدر أو سبب الحروب والنزاعات، كيف أنها مجرد لعبة مصالح أو مؤامرات أو غيرها من الأفكار، وهناك أناس تموت من الحروب، هناك أناس تتألم وتتهجر، وهناك أناس تتأثر أعمالها وأشغالها وتتعب من نتائج هذه الصراعات على كل المستويات، وكمسيحيين علينا أن نتعامل معها ونحاول جهدنا التخلص منها بما هو صحيح إيمانيا وإنسانيا واجتماعيا، لا ننجرف وراء العواطف والمشاعر الحماسية، في الكثير من الأحيان لا أساس لها أو إثبات لها. انفجرت ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. بحسب مهر الإيرانية، فإن الناقلة المخالفة خرجت على المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز. كما لفتت إلى أن طهران حذرت مرارا من أن أي سفينة تخرج على المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومرافقه إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهما. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
2: Security بالفعل بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم. فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحد المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض لمواصلة تقديم تقارير محايدة ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف، وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية. وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد واشنطن ومحادثاتها، لبنان على خط التواصل الأوروبي الأمريكي والعربي.
2: مساء الخير جرامة، من صوت كل لبنان مع محمد الحسن ومريم، تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: فجعة تكرع طبول الحل. التفاوض قائم ولو متعثر أو تحت الطاولة بين إيران وأمريكا، ونحن عنا تفاوضنا كمان قائم، حالتنا مش لاعبين أساسيين نصنع قرارنا.
2: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو.
3: إن شاء الله كل 100 سنة تقريباً يجينا طباوي مثله، اللي علمنا فيه إنه الإنسان يكون هو عنده العطاء والمحبة وعدم التفرقة، ونكون كلنا سوا أخوة.
4: وفي النشرة، الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات ميدانية مواكبة للجيش. تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة 7 من المفاوضات. اتصال بين عون وماكرون يناقش مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب. الشارع سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. رج يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس النيابي، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر الملف. ذخائر الطباوي البطريرك الحويك إلى عبرين، والراعي شدد على أن تطويبه يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق. سلام في العراق، وفي زيارة رسمية يشدد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة للقوة والاستقرار. وفي النشرة، لا أزمة محروقات والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان.
0: في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات، حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مرحبا. يستمر الجيش اللبناني في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية في سياق مهمته الدقيقة ميدانيا، فيما يدخل السكان على دفعات منظمة ضمن خطة أمنية تهدف إلى الحد من المخاطر في منطقة لا تزال تحتوي على ذخائر وعبوات غير منفجرة. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة. في الموازاة، تجري الدوائر اللبنانية المختصة اتصالاتها وتحضيراتها للجولة 7 من المفاوضات، على أن هذه التحضيرات ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة، وحيث من المفترض أن تحدد الجولة المرتقبة نماذج جديدة للانسحاب التجريبي مع تحديد تاريخ المرحلة الثانية المرتقبة. ومع الاستعداد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برز الاتصال بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون هذا النهار، وهو ناقش في توجه لافت مرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. سياسيا حضر أيضا ملف العفو العام في المزيد من الجلسات النيابية كما في المواقف المتعلقة بمسار الملف وما هو مفترض في المرحلة المقبلة. وحضرت اليوم أجواء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق على رأس وفد وزاري وما استحضره من ملفات اقتصادية ثنائية وعربية، وفي الاهتمامات ملفات نفطية وقضايا مشتركة عراقية لبنانية. ماذا أولا في الجنوب؟
0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية بينها كفر تبنيت، النباطية، حداثة وكونين، بنت جبيل، نبع، إبل السقيل، منصوري وبيوت السياد ومجد الزون صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركب مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل بالتزامن مع إطلاق نار قرب نقاط تمركز الجيش في كفر تبنيت والنبطي الفوق وزوتر الغربية ما يعرقل تنفيذ مهماته. وبعد ظهر اليوم تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق لقصف مدفعي عنيف.
4: الجيش الإسرائيلي عمد إلى تجريف وهدم منازل في منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل السقي والخيام، كما استهدف الاحتلال بقصف مدفعي بلدة ميس الجبل. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع موقع الدبشة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة أرنون وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة. وعصرا نفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت سمع صداها في أنحاء الجنوب. إلى ذلك سجل تحليق مسير فوق الضاحية وصولا إلى أجواء بعض مناطق العاصمة الأخرى.
0: في الوقت نفسه يستمر الجيش في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوتر الغربية وينفذ مهامه في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين. وفي منطقتي فرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L في موازاة مهماته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية. وفي بيان لفتت قيادة الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.
4: وفي هذه الأجواء وعشية استئناف التحضيرات اللبنانية للمفاوضات سجل اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار ومسار تنفيذ ما ورد فيها من نقاط. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
0: تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نقاط التفاهمات أو نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول عمل الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة. بالانتظار يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بيروت في خلال الأيام القليلة المقبلة في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية.
4: واليوم أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالات الطوارئ حتى 11 من آب على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. يأتي ذلك قبل توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن على أن يبحث يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف لبنان وإيران.
0: في موقف سوري ذات صلة بالوضع الأمني وسلاح حزب الله في لبنان، قال الرئيس السوري أحمد الشرع للجزيرة إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وإن البحث يجري مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وإن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، وإن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا. الشرع شدد على دعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار الحرب والسلم، كما تحدث عن خشية سورية من اتساع رقعة الحرب في المنطقة واجتناب الصدام مع إسرائيل، حيث لا مصلحة لسوريا في ذلك، كاشفا عن العمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول.
4: وفي بيروت أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الدولة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع كل سلاح خارج إطارها، مشددا على أن هذه الأولوية لا تراجع عنها. وفي حديث إلى صحيفة جورنال دو ديمونش الفرنسية، قال رجي إن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ساهمت في كسر الجمود في ملف المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعليا انتشاره في أولى هذه المناطق. وأوضح أن الرهان يتمثل في استمرارية هذه الخطوة وتوسيع سيطرة الجيش لتشمل الجنوب بأكمله، على أن تصبح المنطقة إسوة بسائر الأراضي اللبنانية خالية من أي سلاح خارج إطار القوى الأمنية التابعة للدولة. ووصف رجل الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطاري، معتبرا أن كل بند فيه يشكل أساسا تبنى عليه المفاوضات المقبلة. وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع حزب الله تحديدا، رافضا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. وقال إن الغالبية الساحقة من اللبنانيين وبينهم شريحة متنامية داخل الطائفة الشيعية تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة.
0: وصف عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان اليوم بالصعب، آملا أن تتواصل المساعي إلى إنهاء الأزمة الراهنة. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر إذاعتنا، رأى ترابلسي أن طبول الحرب تقرع من جديد، والحاجة ملحة اليوم لورقة يلتف حولها جميع اللبنانيين.
1: رجعت تقرع طبول الحرب، التفاوض قائم ولو متعثر أو تحت الطاولة بين إيران وأمريكا، ونحن عنا تفاوضنا كمان قائم في أشياء معلنة وأشياء غير معلنة. هلأ نحن هون على خط الزلازل وحالتنا مش لاعبين أساسيين نصنع قرارنا. نحن اليوم بين مشيئات شرق وغرب، وعم نلوم حالنا ونلوم فريق منا انه هو حامل سلاح ومرتنا، كأنه اذا شلحنا سلاح هولي بيفكوا عن بعضهم الشرق والغرب، وهذا سلاح له خصة بالمشكل القائم اقليميا كما له بعده الوطني والاحتلال وهيك.
4: انتقد النائب حسن فضل الله ممارسات العدو الإسرائيلي الذي يريد إعدام كل أوجه الحياة في القرى الحدودية، منفذا ذلك على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه شرعية في احتلاله وممارساته.
2: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي. موقفنا المعارض ليس موقفا كلاميا، نحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان.
0: أكد النائب حسن مراد من البقاع الغربية أن احتضان النازحين في خلال الاعتداءات على لبنان شكل واجبا أخلاقيا وإنسانيا، مشددا على أن مسؤولية حماية المواطنين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز أن تترك للمبادرات الفردية.
7: موقفنا الواضح والثابت برفض أي عدوان على لبنان وبرفض المساس بسيادتنا وأرضنا وأهلنا، مسؤولية حماية المواطنين وتعويضهم وإعادة إعمار ما تهدم فهي مسؤولية الدولة، وما بيجوز أنه تنترك للمبادرات الفردية وحدها.
4: أشار عضو كتلة التنمية والتحرير نائب قاسم هاشم إلى أن ما أكده رئيس حكومة العدو نتنياهو بأن جيشه باق في المنطقة الأمنية ولم ينسحب أصلا ولن يفعل ذلك رسالة للبنانيين للوقوف عندها ولئلا يستمر بالتعاطي مع خطورة ما يقال وكأنه عابر. ولفت هاشم إلى أنه مع الإعداد لجولة جديدة من مفاوضات لم تحقق طموحات حقيقية، فإن المطلوب موقف وطني لحماية سيادة لبنان وكرامته وعدم الإنصياع لأي إملاء مهما كان، ليكون الموقف الجامع عامل قوة لمواجهة الأخطار المتأتية من مشاريع الكيان الصهيوني والآنية والبعيدة.
0: أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المتران اليسعودي إلى أن عالمنا يعيش جفافا روحيا وانحطاطا في القيم والأخلاق وجشعا إلى السلطة والمال والدم في ظل تغييب الله، ما يزيد العالم ظلمة وشرا وقلقا وبالتالي غياب الرجاء.
8: عالمنا اليوم يعيش جفافا روحيا وانحطاطا في القيم والأخلاق وطمعا وجشعا إلى السلطة والمال والدم. الله مغيب وهذا يزيد العالم ظلمة وشر، والظلمة تولد القلق فيغيب الرجاء. يكفي أن نثق به ونصرخ قل كلمة فقط ونقترب منه حاملين إليه ضعفا وقلة ما نملك مع رجاء بأنه قادر على كل شيء.
4: شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ضرورة تكوين استراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان، كما اعتبر أن السلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية وأن الطائفة ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، وأن السلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيدا عن أي التزام جانبي.
0: تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع نواب السنة اجتماعا غدا في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام. ومن عكار شدد النائب وليد البعريني على أهمية تعزيز المبادرات المحلية والتكاتف بين أبناء المنطقة، مجددا مطالبته بالإسراع في إقرار قانون العفو العام وإنصاف المظلومين، على أن هذا الملف هو قضية أساسية لا يمكن التغاضي عنها أو المماطلة في إقرارها، معربا عن رفضه أي عرقلة لهذا الملف ومؤكدا أن نصرة المظلومين تكون بالمواقف العملية وليس بالاكتفاء بالتصريحات الإعلامية. كما أشار إلى الاجتماع الذي ضم سابقا 21 نائبا من مختلف الطوائف اللبنانية إنما جاء للمطالبة برفع المظلومية، مؤكدا أن القضية لا تخص طائفة أو منطقة بعينها وإنما تتعلق بمواطنين لبنانيين مظلومين يستحقون العدالة والإنصاف ومنحهم فرصة جديدة لطي صفحة الماضي. من جهته انتقد النائب بلال الحشيمي تشبيه النواب السنة بالسعدين، وقال حين يعجزون عن مواجهة النواب السنة بالقانون يلجؤون إلى السعدين والتحريض الطائفي، مطالبا بحذف الفيديو فورا وتقديم اعتذار علني وصريح، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة.
4: يتابع رئيس الحكومة نواف سلام زيارته لبغداد، وهو التقى في القصر الحكومي في المنطقة الخضراء نظيره العراقي علي الزبيدي، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا أعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين، وحيث تناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن المباحثات التي جرت بين البلدين والتي انطلقت في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرت تباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني. وأكد زبيدي على عمق العلاقة بين العراق ولبنان والحرص على تطويرها وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية، كما شدد على التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات. وعبر صفحته على إكس كتب الرئيس سلام: قد شددت خلال المباحثات على أن لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات ولاسيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. فالتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصا إذا قام على رؤية تحقق المنافع المتبادلة. وأكدت، تابع الرئيس سلام، أن لبنان يتطلع إلى أن يكون شريكا فاعلا مع العراق في صياغة هذه المشاريع الأقليمية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في بلدينا.
0: الرئيس سلام كان وصل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري يضم وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الاتصالات شارل الحاج في مستهل زيارة رسمية إلى العراق. كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المالية العراقي فالح ساري حيث جرت مراسم استقبال رسمية. عاد البطريرك الياس لحويك اليوم إلى مسقط رأس حلتة البترونية طوباويا حضرت ذخائره مع وصول المسيرة التي انطلقت من الديمان وعبرت بلدات قضاء بشري وصولا إلى جرد البترون. استقبل أهالي حلتة ذخائر الطوباوي لحويك وسط الزغاريد وقرع الأجراس ونثر الأزهار. تقدم المسيرة المطرانان منير خير الله ويوحنا علوان الرئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة الأم ماري أنتوانيت سعادي وجمهور الراهبات والكهنة إلى جانب أنسبائه وأبناء البلدة والجوار. عند مدخل المنزل حملت ذخائر لحويك انطلقت المسيرة سيرا على وقع الموسيقى وتحت أقواس النصر التي رفعت إلى جانب صور الطوباوي الجديد والأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان واللافتات التي حملت عبارات الفخر والاعتزاز بابن حلتة وعائلة لحويك.
4: إذن على وقع أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين شق موكب ذخائر طوباوي البطريرك الياس لحويك طريقه نحو دير راهبات العائلة المقدسة في عبرين المحطة الأخيرة للذخائر. المؤمنون من مختلف القرى التي مر بها الموكب عبروا عن فرحة مشاركتهم في هذا الحدث الديني التاريخي.
3: طلع كل 100 سنة تقريبا جينا طباوي مثله اللي علمنا فيه انه الانسان يكون هو عنده العطاء والمحبة وعدم التفرقة ونكون كلنا سوا اخوة. ان شاء الله بتكون هو بركته على الجميع يا رب.
0: واليوم أشاد البابا لون 14 بإعلان تطويب البطريرك لحويك الذي جرى أمس في لبنان وصفا إياه بأنه رجل حوار ورجاء ومرجع كنسي واجتماعي وسياسي بارز. وقال البابا إن لحويك الذي تولى بطريركية أنطاكيا للموارنة بين عامي 1899 و1931 استحق لقب أب لبنان الكبير لما أداه من دور محوري في تاريخ البلاد. وختم البابا معربا عن أمله بأن ترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في لبنان وجميع أنحاء العالم على الدوام. وفي الديمان ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم قداس الشكر على تطويب البطريرك مارلياس بطرس لحويك مستعيدا محطات من سيرته الدينية والوطنية. الراعي شدد على أن تطويب لحويك يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق ووحد ولم يبدد جعل من الحقيقة والإنسان ولبنان رسالة عاش من أجلها.
4: تعقد لجنة المال والموازنة جلسة بعد غد الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان لاستكمال مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف. حياتيا نفى ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة قولا وتفصيلا للكلام المنسوب إليه بالنسبة لأزمة محروقات مرتقبة مؤكدا أن تسليم المحروقات سيتم كالمعتاد. وتحدث لصوتي كل لبنان.
9: نحن منحب نأكد البواخر لحديت اليوم مادة البنزين عم توصل تباعا ويوم التنعين رح يكون في تسليم إن شاء الله شركات المستوردة ونحن كموزعين رح نقوم بتوزيعها على المحطات. بموضوع الأسعار، الأسعار بتتعلق بتقلبات أسعار النفط عالميا.
0: إن فجرت ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. بحسب مهر الإيرانية فإن الناقلة المخالفة خرجت على المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز. كما لفتت إلى أن طهران حذرت مرارا من أن أي سفينة تخرج على المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. إلى ذلك ذكرت الجزيرة أن مسؤولا أمريكيا في وزارة الحرب البنتاغون أكد تعليق العمليات العسكرية ضد إيران مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي اتخذ القرار في خلال اجتماع مع كبار مستشاريه الجمعة كان يبحث في خلال خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران للضغط عليها من أجل العودة لطاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. جاء ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل.
4: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن الهجمات الأمريكية على البنية التحتية المدنية الإيرانية هي مثال واضح على جرائم الحرب. وزير خارجيته عباس عراقجي أكد أن إجراءات طهران موجهة ضد أمريكا وليس ضد دول المنطقة وقال نعتزم العمل على إعادة بناء الثقة مع دول الجوار بعد انتهاء الصراع.
0: توازيا حذر الجيش الإيراني من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة تشني ضربات على إيران. الناطق باسم الجيش الإيراني قال إذا وقع الأمريكيون مرة أخرى في خديعة الصهاينة أو انحازوا إليهم وأصروا على مواصلة الحرب خصوصا عبر الضربات الجوية فإنها ستتوسع أكثر جغرافيا. وذكر بأن الحرب سبقت أن امتدت إلى مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير بين الحوثيين في اليمن والسعودية. ورأى أن الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة صعب غير مستقر، متوقعا أن تكون واشنطن راهنا في طور السعي لوضع استراتيجي جديدة. التلفزيون الإيراني أفاد بأن 6 سفن أجبرت في الساعات 24 الماضية على التوقف امتثالا لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية. وسط هذه الأجواء أفاد مصدر في البنتاغون بأن خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حاليا.
4: وعلى خط عربي مقابل، بحث وزيرا خارجية السعودية وقطر في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأكد الوزير القطري ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه بمذكرة التفاهم، كما جدد دعم قطر لكل مساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل وضرورة التزام الأطراف بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، كما أكد التمسك بحل الدولتين وحذر من العواقب الخطرة المترتبة على التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سياسات الاحتلال تستهدف تهجير الفلسطينيين. عقب إحراق مسجد في طول كرم، حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من استهداف ممنهج المقدسات، معتبرة أن جريمة حرق المساجد تتجاوز السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية القوات الإسرائيلية.
4: واليوم قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة التوام شمال غزة. في الوقت عينه كشف وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير أنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما حدث بالمخيمات. بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن سياسة بلاده في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية.
0: وليس بعيدا من التطورات في القطاع الغربي، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومرافقه إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهما. والآن إلى الجو. بعد أمطار الصباح تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجا لتصبح فوق معدلاتها الموسمية نتيجة تدفق كتل هوائية حارة اعتيادية. الجو غدا قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم الزمان مكان متحرك والمكان زمان متجمد. مقولة شعرية وفلسفية تحاول أن تكشف العلاقة العميقة بين ما نعيش في الزمن وما نتركه في المكان. فالزمن يمر ولا يتوقف، والمكان يبقى حاملا أثار ما حدث فيه. حين نقول إن الزمان مكان متحرك، فنحن نشير إلى أن الزمن ليس شيئا ثابتا يمكن الإمساك به، إنه يتحرك باستمرار، وكل لحظة تمر لا تعود. الإنسان يعيش في حاضر يتحول فورا إلى ماض، ويسير نحو مستقبل لا يملك السيطرة الكاملة عليه. أما القول إن المكان زمان متجمد، فيعني أن الأمكنة تحفظ ما مر فيها، فالمدرسة القديمة تحمل ذكريات أجيال تعلمت فيها، والمستشفى يحمل ألام المرضى وجهود من اعتنوا بهم، ومركز العبادة يحمل صلوات وأفراح وأحزان، والسجن يحمل أثار الظلم أو العدالة، والبيت يحمل علاقات من عاشوا بين جدرانه. من هنا تظهر أولى الدلالات الأخلاقية للمقولة: الإنسان لا يمر في العالم من دون أن يترك أثرا. كل قرار يتخذ في الزمن يترسخ بطريقة ما في المكان وفي حياة الآخرين. المسؤول الذي وقع قرارا ظالما قد لا يتذكره بعد سنوات، لكن أثره يبقى في بيت حرم من العدالة، في موظف خسر حقه.

0: سيمر، فلماذا أهتم؟ لكن هذه الفكرة خطيرة. نعم كل شيء يمر زمنيا، لكن ليس كل شيء يختفي أخلاقيا. وإذا كان المكان زمانا متجمدا، فإن طريقة تعاملنا مع الأمكنة تكشف أخلاقنا تجاه الذاكرة. لكن ينبغي الحذر من المبالغة في تقديس الماضي، فليس كل ما تجمد في المكان يستحق أن يبقى. هناك تظهر مسؤولية النقد. قد يحمل المكان ذاكرة مجيدة، لكنه قد يحمل أيضا جروحا لم تعالج. الأخلاق تبدأ عندما نجرؤ على قراءة ما تجمد في المكان قراءة صادقة. أخيرا، قد لا نستطيع إيقاف الزمن، لكننا نستطيع أن نقرر ماذا نضع فيه. قد لا نستطيع منع الأمكنة من حمل أثارنا، لكننا نستطيع أن نختار طبيعة هذه الأثار. والسؤال الأخلاقي الأهم ليس فقط أين عشنا وكم سنة عشنا، بل ماذا صار المكان بعد عبورنا، وماذا بقي في حياة الناس بعد مرورنا. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة من صوت كل لبنان.
2: كان في راديو رما. الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات ميدانية مواكبة للجيش. تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات، والجنرال كوبر في بيروت في خلال أيام. اتصال بين عون وماكرون ناقش مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفل وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب. الشارع سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. راجي يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. طرابلسي لصوت كل لبنان: المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان صعب، وطبول الحرب تقرع من جديد. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس النيابي، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر الملف. سلام في العراق في زيارة رسمية، ويشدد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوى والاستقرار. ذخائر الطوباوي البطيرك الحويك إلى عبرين، والراعي شدد على أن تطويبه يشكل شهادة لرجل جمع ولم يفرق. لا أزمة محروقات، والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان. كان في راديو رمال أحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شربل شليلة. شكرا وإلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: هو الأمر يعني في ظل التعنت الأمريكي والصمود الإيراني الأسطوري الإيراني، هذا الأمر باعتقادي الشخصي حسب المعطيات الحالية مستبعد. هذا السيناريو الثالث، الذهاب إلى طاولة المفاوضات.
5: طيب،
4: هناك سيناريو رابع وهو المرجح إلى حد ما، الرجوع إلى الساحة الرمادية قبل 7 أكتوبر. نذهب إلى ضربات هنا وهناك من قبل إيران وأمريكا وإسرائيل، استهدافات هنا وهناك من دون الاعتراف، أي بمعنى الرجوع إلى الساحة الرمادية قبل 7 أكتوبر.
5: واشنطن ترى بأن الضربات وصلت حدها الأقصى من الفاعلية، فهل بذلك انتهت الحلول العسكرية حتى وإن عاد

0: العمليات الحربية مرة أخرى؟
1: يعني الحقيقة ما لم يتم تحقيقه في الكتاب خلال 40 يوما أو أكثر من ذلك وخلال الحرب 12 يوما من المستحيل أن يتحقق خلال على طاولة المفاوضات. لذلك اليوم إيران لم تكن أضعف مما كانت عليه منذ أول يوم الحرب، بل عززت منظومتها الصاروخية 23%، عززت منظومتها الصاروخية 23%. ناهيك عن هذا، اليوم إيران تمكنت أن تلملم أوراقها ومرة أخرى تطور منظومتها الصاروخية. إيران لديها 14 جيل من الصواريخ، ولحد هذه اللحظة لم تستخدم سوى يعني أكثر ما استخدمته خلال الحرب 12 يوما، وخلال الحرب 40 يوما 83% من الصواريخ كانت إكسباير وقديمة، قديمة الصنع. لذلك فيه أكدت في حال استؤنفت الحرب من غير مستبعد سيتم فتح أول مخزن استراتيجي يمتلك صواريخ استراتيجية يمكن أن يغير المعادلات. ما تمتلكه إيران اليوم 19 مدينة صاروخية تحت الأرض. فلذلك إن استؤنفت الحرب بكل الأحوال إيران ستفعل بعض الأوراق الجديدة التي لم تفعلها خلال الحرب 40 يوما. بالدرجة الأولى من الغير مستبعد الورقة الاقتصادية الثانية التي ستكون ورقة ضاربة ولا تقل أهميتها عن مضيق هرمز وهي باب المندب. كذلك استخدام صواريخ أكثر تكنولوجية وأكثر إيلاء وأكثر تطورا، وقد تتمكن أن تغير المعادلات مرة أخرى. هذا الثاني. الأمر الثالث رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90%. ورقة قد تكون يعني مؤلمة لدى بالتحديد إسرائيل، بالتحديد إلى إسرائيل، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم. الأمر الرابع 7 كابلات للإنترنت تمر عبر مضيق هرمز. فكما أكدت إيران هذه ستؤثر إلى 35% على سرعة الإنترنت وكذلك على الملفات الاقتصادية وما شابه ذلك. ستكون مؤثرة سلبيا إذا تم تفعيل يعني هو حسب ما أكد الإعلام الإيراني تم تلغيم 7 كابلات. ناهيك عن هذا استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك استهداف العمق الإسرائيلي، كما أكدت أمر إسرائيل بأنه خلال الحرب 40 يوما وخلال الحرب 12 يوما من أصل 100% من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل على العمق الإسرائيلي 16% لم تتمكن القبب الحديدية أن يعني تمسكها أو تستهدفها في الجو.
2: أكدت مصر أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، محذرة من أي إجراءات تهدد أمن الممرات المائية أو تعرض حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية للخطر. جاء ذلك خلال اتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحث فيها تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.
0: وشدد الوزير المصري على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما التقى وزير الخارجية المصري نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة وناقشا التطورات الإقليمية، مشيرا إلى مواصلة التنسيق مع قطر في مختلف قضايا المنطقة.
2: من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي المصري الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، ما الرسائل المصرية من المطالبة بالحفاظ على حرية الملاحة، خاصة وأنها جاءت في تواصل مباشر بين وزيري الخارجية المصري والإيراني؟
3: يعني بالتأكيد الاتصالات الدبلوماسية المصرية بتدفع بجهود التسوية السياسية لكافة الأزمات والملفات العالقة في المنطقة، على رأسها طبعا ما يتعلق بدعم التهدئة الآن سواء على صعيد وقف الحرب والتوسط مع طبعا سواء باكستان أو المملكة العربية السعودية أو قطر وتركيا، وهذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، أو حتى حث الأطراف على مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي من أجل تخفيف الضغط الأمني على الممرات الملاحية الدولية. وهنا الحديث بالتحديد على مضيق هرمز، وهذا الاتصال أو هذه الاتصالات المصرية بتأتي في أيضا طور يعني اتصالات مكثفة بنراها الآن ما بين سلطنة عمان والجانب الإيراني، أو حتى ما بين مختلف يعني المخرطين في الإقليم الآن والمعنيين بهذه الأزمة والجوانب الأخرى لمحاولة حلحلة هذا الأمر، والتأكيد على أهمية أن يكون الممر الملاحي الخاص طبعا بمضيق هرمز محرر من هذه الأعباء الأمنية. الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة وهي التي تدفعها نحو هذا العمل الدبلوماسي المتعلقة بأهمية أن يكون هناك تحرر للملاحة الدولية، وأن يحيد مضيق هرمز بعيدا عن الصراعات، وأن يكون أو يعني أن يكون هناك مراعاة للأضرار التي باتت الآن يعني أو بات يتكبدها الاقتصاد الإقليمي والدولي نتاج طول أمد هذه الحرب واستمرارها وتأثيراتها السلبية على مضيق هرمز. وبالتالي اتصالات مكثفة ما بين وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي ونظيره طبعا العماني أو حتى الإيراني أو على صعيد قطر والمملكة العربية السعودية، وخاصة ونحن نتحدث عن انتقال الآن التوتر إلى مضيق باب المندب، وبالتالي اتصالات مكثفة هدفها الأساسي تحرير الملاحة الدولية من الضغوط الأمنية الراهنة.
2: ما الأوراق العربية في هذه المرحلة للحفاظ على أمن الملاحة دون زيادة التصعيد بين الجيران؟
3: يعني الورقة العربية متمثلة في وحدة الرؤية والتكاتف، وأن يكون هناك الآن عمل عربي مشترك لا يعتمد فقط على المواقف الموحدة التي نراها وهي جيدة للغاية ونراها الآن تظهر بشكل موحد لدى المجموعة العربية، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك رؤية شاملة لدعم ويعني صون الأمن القومي العربي في هذا التوقيت، رؤية أمنية تحدد المهددات التي هي محيطة بالأمن القومي العربي وكيفية التعامل معها سواء في الوقت الراهن أو حتى على المدار المستقبلي حتى لا تتكرر هذه المهددات مجددا، وأن يكون هناك عملا عربيا مشتركا سواء من خلال طبعا جماعة الدول العربية أو من خلال العمل الثنائي ما بين الدول العربية القادرة على لعب هذا الدور زي مصر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو غيرها من دول عربية تستطيع أن تلعب هذا الدور من أجل طبعا خفض التصعيد وصون وحماية الأمن القومي العربي الذي هو يدفع ثمن في حقيقة وثمن باهظ نتاج هذه التوترات الأمنية في المنطقة.
2: لكن هل يبرز دور أكبر أو تتوقع دورا أكبر للقاهرة أستاذ جمال في هذا التوقيت لتقريب وجهة النظر بين كافة الأطراف؟
3: بالتأكيد القاهرة هي ميزان العمل السياسي الدبلوماسي في المنطقة سواء طبعا على الصعيد العربي أو حتى على صعيد العمل الأفريقي أو حتى الشرق أوسطي بشكل عام. نحن نتحدث عن دولة صناعة قرار قادرة على أن تحرر قرارها السياسي من أي تجاذبات خارجية، وبالتالي هذا التحرر وهذا الالتزام بيجعلها تمتلك ثقة ومصداقية الجميع، بما أيضا يؤهلها للعب أدوار مهمة. وبالتالي بنجد أن اتصالات القاهرة متنوعة وأيضا مكثفة للغاية وتستطيع أن تصل لكافة الأطراف وتحفز كافة الأطراف بالفعل على خفض التصعيد، وبالتالي يعول على القاهرة في هذا الوقت تحديدا أو في لعب أدوار متعددة وجيدة من أجل أن يكون هناك تهدئة في وقت نحتاج فيه إلى صوت العقل وصوت الدبلوماسية بدلا من صوت المدافع وطبعا استمرار الأدوات العسكرية.
2: أخيرا أستاذ جمال رائف، ما المنتظر من الولايات المتحدة في ظل هذا التحرك العربي والمطالبات بضرورة إنهاء التصعيد العسكري؟ هل تستجيب؟
3: يعني يجب أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من يعني منطلق له علاقة أيضا أن الشركاء العرب هم شركاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب أيضا على الجانب الأمريكي أن يفكر في مصالح شركائه في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصالح الشركاء العرب الآن باتت تتهدد من طول أمد هذه الحرب. هذا جانب. الجانب الآخر أن حتى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها باتت في مهاب يعني تدهور الأمني الإقليمي، وبالتالي من المصلحة الأمريكية الآن أن يكون هناك خفض للتصعيد، وهذا يتلاقى مع المصلحة العربية، وبالتالي يجب أن يكون هناك استجابة أمريكية سريعة لفكرة خفض التصعيد وعدم تغليب الأدوات العسكرية في الوقت الراهن، لأن المنطقة في الحقيقة لن نقول على حافة الهوية، بل للأسف إنها يعني تنحدر إلى فوضى إقليمية عارمة باستمرار هذا التوتر الأمني، وبالتالي يجب هذا التوتر الأمني سريعا، وعدم أيضا الاستجابة لفكرة حرب استنزاف طويلة الأمد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد تدفع المنطقة ثمنها سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد الأمني.
0: وسع الجيش الإسرائيلي نطاق توغله شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقل الخط الأصفر إلى عمق منطقة أبو العجين. وتوغلت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في جنوب شرق دير البلح، وأزاحت الحواجز الأسمنتية الترسيمية التي تحدد نطاق انتشارها باتجاه العمق الغربي للمنطقة قبل تثبيت عوائق جديدة، مما أدى إلى مغادرة ما تبقى من العائلات من أراضيهم وسط إطلاق نار وتحليق مكثف للآليات العسكرية.
2: وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مقتل العقيد وائل موسى للداوي مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، بعد يوم من اغتيال إسرائيل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة. من جهة أخرى، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين بالضفة لا يقتصر على حكومة نتنياهو ويشمل المستوطنين والجيش، مطالبة بحظر الأسلحة ووقف التجارة مع تل أبيب وفق ما يقتضيه القانون الدولي. من غزة ينضم إلينا الأستاذ مصطفى إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصطفى، ماذا يهدف الجيش الإسرائيلي أو إلى ماذا يهدف الجيش الإسرائيلي من نقل الخط الأصفر في جنوب القطاع وتثبيت عوائق إسمنتية جديدة؟
4: أنا يأتي في سياق استمرار حرب الإبادة، بالرغم من 9 أشهر على وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل ما زالت مستمرة في حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتهديدات الإسرائيلية التي تسمع من حين إلى آخر، وما ذكره نتنياهو أكثر من مرة أن نسبة الأراضي التي كانت تسيطر عليها إسرائيل 53% من المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية لقطاع غزة أنها ستتوسع إلى 70%، وهذا واضح أن إسرائيل بدأت عمليا منذ فترة من توسيع ما يسمى الخط الأصفر في أكثر من مكان، حتى أن هناك بعض المناطق ما يطلق عليها الخط البرتقالي، سواء في منطقة بني السيلة جنوب مدينة خان يونس أو شمال رفح، المنطقة التي تفصل رفح وخان يونس، منطقة المواصي، منطقة التفاح. هي سياسة مستمرة إسرائيل في فرض واقع أمني وعسكري وجغرافي جديد في قطاع غزة، والاستيلاء على مزيد من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي عسكريا على الأرض، إضافة إلى السيطرة الأمنية من الجو وما تقوم به يوميا من اغتيالات وقتل من الفلسطينيين. صباح اليوم حتى الآن قتل أربعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، والأيام الماضية ربما لاحظت أن هناك ازدياد في حدة التصعيد الإسرائيلي وارتفاع كبير في عدد الشهداء، وأيضا الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها إسرائيل وما زالت أيضا تقوم بعمليات هدم وتفجير ما تبقى من مناطق في ما يسمى خلف الخط الأصفر، وهي مناطق خالية من السكان تماما، ويتكدس الفلسطينيين ربما في ما بين 30 أو 35% من مناطق غرب قطاع غزة.
2: لكن هل ترغب إسرائيل في رسم حدود جديدة في القطاع والتفاوض عليها في ظل عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية واكتظاظ المدنيين داخل غزة؟
4: يعني طبعا هذا من أهداف الحرب الإسرائيلية. إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر كما ليس كما كان قبل 7 أكتوبر، هي تريد وتحقق الآن فرض واقع أمني جديد، ولم يقتصر هذا على فرض الواقع الأمني العسكري الجديد، بل أيضا واقع جغرافي وديموغرافي. تسيطر إسرائيل على أكثر من 1/3 من أراضي قطاع غزة، وهو مرتبط صحيح بأنه فرض أمر واقع تستغله إسرائيل بما يجري من مباحثات أو مفاوضات على ما تبقى أو عن البدء في المرحلة الثانية، لأن إسرائيل حتى الآن لم تلتزم بإتمام المرحلة الأولى، سواء بتقديم أو بالالتزام بالبروتوكول الإنساني وإدخال أكثر من 600 شاحنة يوميا وإدخال الجرافات والمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية إلى المستشفيات وترميم المستشفيات والبدء بعملية تعافي مبكر في المرحلة الأولى. إسرائيل لم تلتزم بها ومصرة على تنفيذ ما يسمى بالمرحلة الثانية نزع السلاح، وهذا أيضا ما يتقاطع مع ما يطلبه مولدانوفي رئيس أو مدير المجلس التنفيذي للسلام في قطاع غزة، أو كما يسمونه الفلسطينيون المندوب السامي الجديد، وهو بذلك وكأنه يطبق الشروط الإسرائيلية والأمريكية، مع أن هذا مخالف لوقف إطلاق النار ومخالف الاتفاق لقرار مجلس الأمن 2803 الذي يقول على إسرائيل في المرحلة الثانية الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها وبدء عملية التعافي، وفي قلب ذلك يكون عملية نزع السلاح أو حصره أو ما يتم الاتفاق عليه. لكن إسرائيل تخلق كما ذكرت واقعا عسكريا أمنيا جغرافيا، وقد يرتبط الآن بما يجري من التحضير للعملية الانتخابية بعد انتهاء الكنيست لولايتها 4 سنوات كاملة، وهذا يدخل في عملية الضغط على المقاومة حركة حماس والفصائل، الإضافة إلى أن إسرائيل تحاول تقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق، سواء المناطق التي ذكرت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي عن حفر خندق بطول 20 كيلومتر من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، وأيضا تقسيم القطاع إلى 3 مناطق، هناك حديث عن إقامة منطقة إنسانية شمال مدينة رفح ما بين خان يونس ورفح، وهذه المنطقة الإنسانية لإجبار الناس على النزوح إلى الدخول إلى تلك المنطقة، إضافة إلى البقاء في المنطقة الغربية والتي تسميها سيطرة حماس عليها. كل هذا فرض واقع أمني وعسكري ابتدأته إسرائيل منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة، وهي مستمرة. إسرائيل أعلنت، ونتنياهو يكرر دائما شعار النصر المطلق، هو لم يحقق النصر المطلق، لكن سيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، هذا يعني بالنسبة له هدف عسكري مهم جدا والبقاء في قطاع غزة.
2: إسرائيل قتلت مدير شرطة محافظة شمال غزة أمس ومدير شرطة المحافظة الوسطى اليوم، ماذا تستفيد أو ما مدى استفادتها من سياسة الاغتيالات هذه؟
4: يعني إسرائيل لم تتوقف عن قصف الفلسطينيين وقتلهم من 9 أشهر حتى الآن، أكثر من 1250 شهيد أصبحوا، وأيضا استهدفت أفراد الشرطة وضباط الشرطة بذرائع مختلفة أنهم لهم علاقة بما جرى في 7 أكتوبر، لكن الهدف الأساس هو عدم السماح لقوات الشرطية والأمنية لحماس بالعمل وعدم تنظيم الأمور في قطاع غزة. إسرائيل تريد خلق فتنة وخلق فوضى لكي تسهل عليها عملية السيطرة على قطاع غزة. هذه الفوضى والفتنة وتهديد السلم المجتمعي باغتيال قادة وضباط الشرطة وضباط الأمن، وخلال حرب الإبادة استشهد العشرات والمئات من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، والآن هي تمارس هذا الدور بشكل عنيف جدا بذرائع مختلفة، وهي ليست بحاجة إلى ذرائع. عندما تقتال أمس عبد الناصر مقادمة مدير شرطة شمال قطاع غزة، هي تدرك تماما أن لذلك تأثير كبير على ضباط الشرطة وأفراد الشرطة وإخافتهم وخلق حالة من الفوضى، والفوضى تسهل سيطرتها على قطاع غزة، واغتيال أيضا اليوم مدير جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الوسطى أيضا هو يأتي في ذلك السياق، وسنسمع خلال الساعات القادمة أن هؤلاء كانت لديهم مشاركات في عملية 7 أكتوبر، لكن من يكون شارك في هذه العملية يعني اختفوا عن الأرض ولا يظهروا تماما لأنهم أهداف للاحتلال الإسرائيلي، لكن أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ولاحظنا هذا منذ بداية الحرب، خلق حالة من الفوضى، ورأيت كيف كانت تغتال فرق التأمين التي كانت تنظمها الشرطة أو حتى فرق التأمين التي حاول المجتمع الفلسطيني تنظيم نفسه عبر المؤسسات وعبر العشائر، وأيضا استهدفت كل فرق التأمين، فبالك عندما يكون الشرطة. وهدف إسرائيل من أهداف الحرب الإسرائيلية هو أن لا يكون أي حكم لا مدني ولا إداري لحركة حماس في قطاع غزة، وتعتبر إسرائيل أن الشرطة والأجهزة الأمنية هي من رموز هذه الإدارة أو الحكومة التي ما زالت تديرها حركة حماس كسلطة أمر الواقع في قطاع غزة.
2: سيد مصطفى إبراهيم، المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز طالبت بحظر السلاح عن إسرائيل ووقف التجارة معها، هل ننتظر موقفا دوليا رادعا إذن للحكومة الإسرائيلية نظير هذه العمليات في الضفة؟
4: أي موقف دولي من الولايات المتحدة الأمريكية ودول دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى الصامتة أو حتى الدول العربية أيضا، التي فقط نسمع من كل تلك الدول هي مناشدات وتسعة أشهر على وقف إطلاق النار، وكل هذه الجرائم ترتكب والدخائر الأمريكية والأوروبية تدفق. كل تلك الدول التي يعني أدانت ألبانيز في أكثر من تقرير لها بصفتها المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرضت عقوبات عليها من الإدارة الأمريكية لأنها تفضح كل هذه الجرائم وتزويد إسرائيل بالذخائر لم يتوقف في أي يوم من الأيام. ودول الاتحاد الأوروبي ممثلة بألمانيا، فرنسا، بريطانيا وغيرها من الدول التي يعني طوال فترة حرب الإبادة وربما حتى الآن تزود إسرائيل بالذخائر وقطع غيار الطائرات والدبابات وغيرها، كيف ستتخذ موقفا وهي جزء من حرب الإبادة؟ عندما ستارمر وزير رئيس وزراء الإسرائيل البريطاني السابق أيد قطع المياه عن غزة، هل سيوقف الأسلحة؟ والتظاهرات التي خرجت في بريطانيا ضد أمام مصانع بعض الأسلحة التي تزود بها كانت إسرائيل، وتم تجريم بعض المؤسسات والمتظاهرين الذين تظاهروا. هذه الدول التي شريك حتى الآن في حرب الإبادة وما زال شريك بصمتها وعجزها عن لجم ووقف كل هذه الانتهاكات في مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تدعي تلك الدول ديمقراطيتها ومعاييرها الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وما نشهده من استمرار الحرب الإبادة والتجويع والقتل وفرض الحصار والعقوبات الجماعية وتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر لم يتوقف حتى الآن، هي كل تلك الدول تساهم في تغييب العدالة والمساءلة وإفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب. هناك مذكرة اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وبحق وزير أمنه السابق جلنت، ولم تلتزم أي من الدول الأوروبية التي تنادي وترفع شعارات حقوق الإنسان بفرض عقوبات على إسرائيل، بل سمحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق بطائراته في أجواء الدول الأوروبية، بل زار أيضا المجر العام الماضي في تحد لكل المنظومة الدولية. وأيضا ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض مزيدا من العقوبات، كما فرضت الخزانة الأمريكية على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية في نهاية العام 2025 عقوبات، وأغلقت هذه المؤسسات وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان ومنظمة الحق الفلسطينية التي تعمل في الضفة الغربية. هذه هي الدول التي تضغط عليها ألبانيز وتحاول من خلال تقاريرها الرائعة والممتازة، لكن المجتمع الدولي انتصر لإسرائيل ولم ينتصر للعدالة وتطبيقها.
0: استقبل الرئيس السوري أحمد شرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في دمشق، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما عقد غوتريش اجتماعا موسعا مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وشدد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التي وصفها بالمصيرية.
2: وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الجولان أرض سورية، مطالبا بوقف جميع الانتهاكات والحفاظ على سلامة واستقلال وسيادة البلاد. وأكد وزير الخارجية السوري أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، مطالبا بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية.
0: من بيروت ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي السوري يعرب خيربيك. سيد يعرب، بعد التحية، ما أهمية زيارة أنطونيو غوتريش إلى دمشق في هذا التوقيت؟
5: نعم، تحياتي لك ولجميع متابعيكم. عمليا هذه الزيارة هي زيارة مهمة وأساسية، ولا يمكن إنكار هذه الأهمية، خصوصا إلى أنها أعززت التأكيد بأن المجتمع الدولي ما زال يقف مع سوريا، رغم أنه رغم أن هناك بعض الملاحظات، ولكن بالتأكيد هو موقف مبدئيا مهم، ومجرد وصول الأمين العام إلى سوريا هو تأكيد أن هناك اهتمام يفتح آمال أكثر للسوريين. تأكيده على سورية الجولان أتت النقطة الأساسية الأكثر اهتماما، يعني بالتالي كانت هذه نقطة إيجابية ويتمسك بها السوريون كثيرا، وهي تعطي شرعية اليوم لسوريا لاستمرار التفاوض والتأكيد على سيادتها على أراضيها. تأكيده على وحدة سوريا حسم جدلا طويلا وحسم الكثير من مخاوف السوريين، على الأقل لا أقول بأنه طمأنهم أن هذا الأمر لن يحصل، ولكن أكد بأن هناك جهة دولية وازنة كالأمم المتحدة ما زالت مصرة على وحدة وسيادة الأراضي السورية. هذه كلها كانت نقاط إيجابية مهمة، ولكن أيضا في الطرف الآخر يعني كان هناك في الوسط، دعنا نتحدث عندما تحدث عن ضرورات الأساسية للأمم المتحدة تحت عنوان يعني مثلا التعددية، مشاركة جميع الأطياف السورية، جميع مكونات المجتمع السوري، هذا الكلام أيضا يعني نحن اعتبرنا بأن هناك كانت هناك رسالة تأكيد وإعادة تفكير للحكومة السورية بهذا الواجب الأساسي. يعني أنا قبل كل هذا وأهم من كل هذا كنا نستغرب، يعني أنا ومجموعة من الحقوقيين السوريين تكتل الشرعية الدولية الذي يبدأ تشكله بشكل يعني خلال أقل من شهر سوف يكون انطلق، هناك إشكال أن القرار 2254 قرار دولي، وهذا القرار ما زال متوقف حتى الآن، وكل الحجج التي تقول أن ذهاب السلطة يلغي القرار هي غير مقبولة، لأن هذا القرار لا يعني السلطة بعينها بل يعني مكونات الشعب السوري. يعني اليوم مثلا لا تستطيع أن تنكر غياب عدم وجود، وليس عدم وجود بل إقصاء كامل مثلا لمكون علوي، للمكون الدرزي، لمكون كردي، لمكونات كثيرة، حتى مكونات بكل أطياف الشعب السوري. لذلك هذه إشكاليات، وحديث الدولة السورية في مجلس الشعب أننا لن نقبل بوجود أحزاب كان أيضا أمرا يعني مؤسفا ويقف عنده. لذلك نحن نستغل الحديث عن زيارة السيد أمين عام الأمم المتحدة والذي أتى مرحبا به ضيفا عزيزا ومفرحا لكل قلوب السوريين، نضيف لمسة عتب أنه لو تم تأكيد على ليس فقط 2254 والذي يتحدث عن إيجاد توافق بين كل مكونات الشعب السوري، بل عتب بأنه لماذا لم يتم الحديث عن مثلا مجزرة الساحل، لم يتم الحديث حتى الآن عن مجزرة السويداء، لم يتم الحديث عن حالة الفلتان الأمني. لذلك هذا الكلام إن كنا نتحدث به فخوفا على الدولة السورية، حتى يعني ليس من باب أنه ضد أو مع الحكومة السورية، اليوم القضية السورية أكبر من هذا بكثير، ليس هناك إشكالية محددة بعينها مع الحكومة كحكومة، الإشكالية مع غياب باقي الأطراف. لذلك كانت هذه الزيارة أنا أعتبرها من وجهة نظر متفائلة على أهميتها بتأكيد وحدة سوريا، تأكيد سيادة سوريا وملكية وسورية الجولان، كانت مهمة من ناحية التذكير بأن هناك قرارات دولية وبأن هناك يعني معايير دولية ورؤى قانونية دولية تندرج تحت عدة قرارات، أكثر من 13 قرار خاص بسوريا، إن كان من حتى الأراضي وإن كان من مشاركة جميع الأطراف. وأعتقد بأن هذه الزيارة يعني قد تعيد النظر إلى الحالة القانونية في سوريا والوضع الشرعي في سوريا، وربما تأصيل أكثر لهذا الوضع الشرعي. يعني ليس هناك أي رغبة بإيجاد اشتباكات وإيجاد إشكالات داخل سوريا، ولكن هناك رغبة بأن يكون هناك ضغط دولي بوسائل قانونية ودبلوماسية لإشراك الجميع، ليكون كل السوريين مشاركين في سوريا ويستطيع كل السوريين أن يعيشوا بسوريا.
0: وما أبرز الرسائل التي أراد الأمين العام للأمم المتحدة توجيهها عندما وصف سوريا بأنها تمر بمنعطف مصيري؟
5: نعم، بالتأكيد هذه الإشارة يعني حملت خطين مهمين جدا. الخط الأول هو ضرورة إعادة بناء المؤسسات والتي تحدث عنها والتي يقصد بها المؤسسات القانونية التي تبنى على أسس دستورية، والتي تشير في مكان آخر إلى إيجاد دستور شامل لكل سوريا. هذا من جهة داخلية، يعني الحديث عن منعطف تاريخي إما أن تنجح هذه الحكومة اليوم في أن توجد مؤسسات بأرضية وتأصيل دستوري ورؤية قانونية، تكون مؤسسات قانونية ضامنة لكل السوريين، تسمح لهم بأن يكونوا في مرحلة أكثر تطورا وأكثر تقدما وإمكانية للعيش المشترك، إضافة إلى إنهاء حالة الفوضى الأمنية، الفوضى القانونية، الفوضى الاقتصادية. هذا من جهة. حسب اعتقادي النقطة الأهم التي طرحها هي الواقع الإقليمي. يعني هو تحدث هذا الأمر حسب اعتقادي وحسب ما يجب أن يكون، هو أن سوريا اليوم يجب أن تختار في هذا الوضع الإقليمي اليوم، وربما إشار بشكل أو بآخر كنصيحة ضمنية أن لا يكون هناك أخطاء يعني إقليمية كبيرة، مثلا الحديث عن الدخول في لبنان، والذي أكد رئيس انتقالي رئيس الشرع أنه لا يريد أن يدخل به. بالتالي عدم دخول حتى سوريا في هذا الصراع الإقليمي اليوم من جهة، تثبيت الواقع المؤسساتي، الواقع الشرعي، إيجاد آلية إشراك للسوريين. يعني حتى أن الأمم المتحدة إن لم يتحدث بشكل واضح بل مر عليها مرور كرام بالنسبة لعدد المهاجرين وعدد الذين عادوا والذين لم يعودوا، هذه كانت إشارة أيضا هي أحد أكبر مشاكل الأمم المتحدة بالنسبة لسوريا، عدد المهاجرين المتواجدين في عدة دول والذين يشكلون أشكالا في كثير من هذه الدول. ولكن هذا الأمر حتى يحل لا يمكن أن تحله والبنية الأرضية في سوريا غير جاهزة، لا يوجد إمكانيات للعمل والحياة، لا يوجد أمان، لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقرار. بالتالي هذه هي الإشكالية، يجب أن يكون الدعم أكثر وضوحا وأكثر. يعني الرسائل السياسية كانت رائعة جدا ومهمة جدا ويقف عندها، وهي أعطتنا الكثير من الأمل والدفع لكل أطراف الفرقة السورية.
0: أخيرا، ما دلالة تأكيد غوتريش أن الجولان أرض سورية ومطالبته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية؟
5: عمليا يعني من ناحية المنصب والبنية الوظيفية للسيد غوتريش لا يمكن قراءة هذه الرسالة إلا تحت عنوان إعادتها إلى مبدأ الشرعية الدولية. يعني هذا قرار دولي، السيد غوتريش حتى لو كان ضد هذا الأمر ولا يستطيع إلا أن يقول هذا الأمر. بالتالي لذلك أنا عتبت لماذا لم يتم الحديث عن 22-54. يعني اليوم هناك حراك سياسي كبير في سوريا، إن كان من يعارض، من كان من مع الحكومة، بعض الأطياف بكل الجهات يبحثون عن مكتب سياسي يفتح لهم الباب لإيجاد آلية تشارك. يا أخي هناك قرار دولي جاهز، يعني كل دول العالم متفق عليه، وهو 22-54، لماذا لا يتم طرحه فورا؟ لذلك أعود لسؤالك أيضا بشكل أدق، هذه الدلالة بالنسبة للسيد غوتريش لا يمكن أخذها على أي محمل. طبعا كان هناك كثير من التحليلات بأن هناك يعني أبواب تفتح أمام هذا الكلام، ولكن أنا أؤكد لك وحسب رؤية قانونية ودلالاتية بأن هذا الكلام يعبر عن وظيفة والبنية الوظيفية لمجلس الأمن، وهو رأس مجلس الأمن هو الأمين العام. بالتالي لا يمكن أن يتحدث إلا بقرارات الأمم المتحدة. يعني عندما تحدث عن الهجرة تحدث عن قرارات الدعم، عندما تحدث عن البناء المؤسسات تحدث عن أكثر من 7 قرارات مرتبطة بقرارات تابعة للأمم المتحدة. فكل ما تحدث به هو قرارات اتخذتها الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة ولكن حتى الآن لا تنفذ. بالتالي حديثه عن سورية الجولان يعني أعتقد بأنه كان له أثر كبير تحت عنوان الحديث بأن ترامب تحدث بحضور الشرع بأن الجولان هو أهداها لإسرائيل. يعني هذا الكلام هدم تلك الرؤية. وأنا أعتقد بأن غوتريش مع نهاية فترته، كان هناك حديث بأن حتى هناك حديث أمريكي يعني فترته هي قاربت جدا على الانتهاء، وأعتقد قبل أن ينتهي قام بشيء للتاريخ وأعاد التأكيد على قرارات الأمم المتحدة، وخصوصا بأن كلام ترامب رئيس أمريكي بأنه أهدى جولان إلى إسرائيل هو لا يهدم فقط السيادة السورية أو حتى الكرامة السورية. يعني يتحدث بحضور رئيس لا يستطيع أن يتحدث ينمك بكلمة. هذه إهانة كبيرة كانت له وللدولة السورية ولتاريخ سوريا. ولكن الإهانة الأكبر هي القانون الدولي. أنت لا تتحدث عن دولتين اتفقوا أو لم يتفقوا، تتحدث عن تاريخ صراع وقرار أمم متحدة صدر بعد حرب وبعد إيقاف حرب وبعد التزام. وحتى هو أنه أكد على أن قوات اليونيفيل يجب أن تعاد تفعيلها، وكأنه يوجه رسالة لإسرائيل بأن هذه القرارات الدولية يجب أن يتم الحفاظ عليها، وهذا الأمر لا تتجاوزه، لا تستطيع إسرائيل أن تتجاوزه بهذه السهولة. سوف يكلفها سياسيا على مستوى العالم، لأن حديث أمين عام أمم متحدة عن قرار أمم متحدة موجود مسبقا مرتبط به أكثر من 6 أو 7 قرارات أممية قديمة وقرارات ذات صلة، إضافة إلى وجود شرعية وجود تاريخ وحقائق على الأرض، هذا الأمر عندما يرتبطه السيد غوتيريش وهو أمين عام أمم متحدة على الأراضي السورية فهو يضع نوع من العبء السياسي الكبير على إسرائيل، خصوصا باتجاه المجتمع الغربي عندما سوف تتحرك في الجنوب. وهو عمليا بمجرد هذه الكلمة أزاح الكثير من العبء الذي وضع بسبب السياسات الأخيرة التي أجريت وما تحدث به ترامب.
2: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن السودان والسعودية سيوقعان الشهر المقبل اتفاقا لإنشاء المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وأكد الوزير السوداني أن إنشاء المجلس سيتيح فرصا واسعة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق مصالح البلدين في مختلف المجالات.
0: وذكر وزير الخارجية السوداني أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات مع السعودية باعتباره الشريك الرئيسي للسودان، لافتا إلى أن السودان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار مؤسسي لتوحيد الرؤى وتفعيل مجالات التعاون بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية شاملة. ولفت إلى أن كل ما يستهدف السعودية والدول العربية يستهدف السودان، مشددا على وحدة المصير والمصالح المشتركة.
2: من بورت السودان ينضم إلينا الأستاذ معتز الفحل الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أستاذ معتز، ما أهمية إنشاء مجلس أعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السعودية والسودان؟
6: الاتفاق الذي يسير الآن كما ذكرت في تقريركم النص يكون الشهر القادم، هو في تقديري تتويج لتواصلات ولعلاقات، أنا في تقديري علاقات تاريخية عميقة ضاربة في الجذور بين الشعبين السعودي والسوداني، وما يربط المملكة العربية السعودية والسودان تواصلات روحية ودينية واجتماعية وسياسية واقتصادية. من الناحية التي طالما مشترك حيكون الغالب الذي يسيطر عليه الجانب الاقتصادي الأمني، وفي تقديري البحر الأحمر والتواصل بين البلدين، وده بيأكد عمق العلاقات في الجانب الاقتصادي. السودان أراضي زراعية خضبة كما تعلمون ولا يفوت عليكم أن الاستثمارات، لأن السودان يكون سلة غذاء العالم والسعودية لها تجارب جيدة في الاستثمار في الأراضي الزراعية في السودان وفي تجارب 3-4 تجارب. السعودية لها تأثير في التواصل الاقتصادي وفي الدعم للسودان في جميع مسيرات تطوره، وكثير من الطرق والإنشاءات التاريخية في السودان السعودية لها دور كبير، كان والدول الشقيقة العربية الأخرى في مصانع في جنوب السودان، مزارة مصانع تعليب الفواكه في كريمة، طريق بور السودان الخرطوم القومي، ومشاريع أخرى كثيرة أسهمت فيها السعودية عبر مسيرة بتاع التواصل وحرصة على سلامة واستدامة السودان، ووقفت موقف وبادرت، وكان اتفاق جدة اللي هو الأساس اللي تبنى عليه كل المفاوضات اللي هي وقفت في أنه خروج الدعم السريع من العيان والمساكن المدنية وعدم مساكن المواطنين. بعد كده السعودية موقفت موقف في الدعم الإنساني والتواصل الإغاثي، مركز الملك سلمان كان في تواصل يومي مع كل السودانيين في كل المناطق. بالتأكيد ده له تأثير الاقتصادي، هنا يظهر الجانب بتاع التواصل السياسي تحت التواصل المباشر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد سلمان، وهو الرؤية بتاعته في السعودية في بناء تطور جديد في السعودية بيعتمد على تواصل جيد مع دول الجوار. وأنا بفتكر الجانب الأمني أمن السعودية من أمن السودان وأمن السودان من أمن السعودية امتداد خط البحر الأحمر والتواصل. وأنا بفتكر هذا التواصل اللي هو بيرتبط بين السعودية مصر السودان هيكون مثلث منتج ومفيد للمنطقة وللدول مع بعض. في تقديري الاتفاق هيكون إضافة حقيقية ونقلة نوعية وتأقير وتوطير للعلاقات بين البلدين، وحتسهم إسهاما إيجابا في كل ما ذكرنا أعلى. تواصل روحي وإجتماعي واجتماعي، الأراضي المقدسة والحج والعمرة وكل العمرة وكل المكرمات اللي بتقوم بها المملكة العربية السعودية. هذا التواصل نجحت المملكة العربية السعودية في خلق هذا الروح التواصلي، هذا الأداء الرائع في التعامل مع الواقع الإقليمي. خلي إنه يكون في تقدير كبير جدا من الشعب السوداني ومن السودانيين حكومة وشعبا للدور السعودي المتميز في دعم ونصر إخوته في السودان.
2: لكن كيف يمكن أن يسهم المجلس في دعم جهود السودان على المستويين السياسي والاقتصادي؟
6: إذا أنجز هذا التعاون، الاتفاق التعاون المشترك، وزي ما قلت لك في الحديث هو تأطير وتتويج لتواصلات واتصالات وإسهامات. هذا الإسهام هيسهم في أنه أنت التلاقي والتلاقي ما بين رأس المال والإمكانات الموارد الطبيعية والاقتصادية الموجودية تكون النتائج بتاعه نتائج خير للشعبين. في الجانب ده لما يحصل تطور اقتصادي واجتماعي وحل كثير من المشاكل، بالتأكيد هذا يأتي أكله على الشارع السوداني وعلى الشعب السوداني في إنتاج، في خير وفير، في حياة أفضل، في معاش أحسن للناس، والإسهام في الضائقة المربعة السودان، لأنه ما السودان يخرج الآن من حرب دمرت وغضب على الأخضر واليابس، ومحتاجة لتواصل سعودي عربي آخر وكل الدول يكون هناك تكامل. وبفتكر أنه هكذا اتفاقات في الوقت الراهن، لأن الدول أصلا والشعوب تتجه نحو التكامل والتعاون. وأنا أفتكر هذا استجابة للواقع والقراءة الواقعية للسياسة السودانية. بالتأكيد كذلك الإسهام بين السودان برضو حيث في بالمواد الخام، إذا تم خلق صناعات وتواصل على الأرض هنا بالتأكيد حتأثر بتأثير إيجابي على المشروع السعودي للسعودية 2030، وحيكون في كان حقيقي. برضو كلما كان هناك استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقتين باسم إسهام إيجابي جدا في تأمين واستقرار أمني وعدم حدوث أي اضطرابات في المناطق، ويكون في تعاون يؤدي لكثير من الفوائد للشعبين في البلدين.
2: وماذا يعني التحول في مستوى العلاقات بين الرياض والخرطوم إلى الشراكة الاستراتيجية؟
6: يعني بالنسبة لي أنا أقرأه يعني أن التواصل السياسي والدبلوماسي والعسكري وعلى أعلى مستوياته أولا، ثانيا إدراك لواقع أن ضرورة التكامل والتواصل بين الدولتين الشقيقتين هو المهم وهو الملهم لإبداع أكثر ولعطاء أكثر لشعب البلدين. يعني أيضا أمن البحر الأحمر والاستثمار في موارده وتأمين الأداء داخله، يعني هذا برضو يعني أن هناك واقع حيكون أفضل وحيكون في إنتاج وعطاء أكثر وإبداع أكثر في هذا المجال. يعني أيضا أن مستوى الأداء الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي داخل مؤسسة الدولة السودانية وعي وإدراك للدور المحوري والأساسي وتقديره للمملكة العربية السعودية ولفخامة قادم الحرمين الشريفين ولي عهده، في إدراك حقيقي وفي تقدير لهذا الأمر. وهذا تواصل يعني نسمعه كثيرا في كل أحاديث قيادات الدولة، والرئيس البرهان يضع تقدير كبير جدا للدور السعودي في دعم السودانيين في معركتهم ضد الميليشيا، ووقوف وحرص السعودية على أن لا يكون هناك حرب واستفتاء في السودان ودعم لسلام دائم في السودان.
2: أستاذ معتز الفحل، هل يحمل الاتفاق برأيك أبعادا أمنية وعسكرية إلى جانب التعاون الاقتصادي والسياسي؟
6: بالتأكيد روحه حتكون مسيطرة، حتكون في روحه وأجواءه حيكون فيها التقديرات الأمنية والعسكرية الموجودة. لكن أنا بفتكر الحرص على الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هو في النهاية رسائل ذات أمن وسلام وسياسة للجميع. نحن حريصين ومستقر الدولتين حريصين إنه استدباب الأمن واستدامة السلام بالنسبة للوعي بتاع القيادتين هو مسيطر عليهم، وهذا بفتكر الخطوة بتكون لها تأثير الواضح جدا في إخراج اتفاق تعاون يلعب دور إيجابي ويعزز من مكانة العلاقات بين الدولتين.
7: مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
0: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي حرر بلدة شفشنكو في جمهورية دونيستك الشعبية نتيجة عمليات استباقية وحاسمة قامت بها مجموعة المركز. وأعلنت الوزارة في بيان تحييدا نحو 1345 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال خلال الساعات 24 الماضية.
2: أعادت دولة الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد إغلاقه مؤقتا على خلفية هجوم بطائرات مسيرة استهدف المنطقة الأسبوع الماضي. وكان الجيش الكويتي أعلن إغلاق منفذ العبدلي يوم الخميس الماضي عقب هجوم بطائرات مسيرة تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، في حين لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق تلك الطائرات.
0: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القوة الإسرائيلية فتحت طريقا داخل المنطقة وأقامت حاجزا في قرية العارضة ضمن سلسلة تحركات متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل. وفي ريف القنيطرة الجنوبي ووادي الرقاد وأطراف قرية جملة حيث أقامت مؤخرا حواجز لتفتيش مركبات المدنيين.
2: اشتدت المعارك في ولاية شمال كردفان بالسودان، وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بمدينة بارا. وحررت القوات مناطق بركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة والشيخ وبارة في ظل احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض والمناطق المحيطة بهما. واعتبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن ما تحقق بداية لمرحلة جديدة من الحسم.
0: واقتصاديا، ارتفعت صادرات الأسمدة الروسية إلى الولايات المتحدة لمستوى تاريخي في الفترة من يناير إلى مايو هذا العام، ووصلت قيمتها إلى أكثر من مليار دولار. واستوردت الشركات الأمريكية أسمدة من روسيا بقيمة مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات للفترة نفسها في العام 2025 إلى 806 ملايين دولار وفقا لبيانات الجمارك الأمريكية. وأصبحت روسيا بين شهري يناير ومايو ثانية أكبر مورد للأسمدة إلى السوق الأمريكية، وشملت قائمة أكبر 3 مصدرين أيضا كندا والسعودية.
2: أعلنت مصر تسجيل أعلى مستوى لإنتاج البترول الخام منذ عامين في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي بقطاع النفط مدفوعة بزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن زيادة الإنتاج المحلي بالتزامن مع توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية أسهمت في تحقيق طفرة بقطاع التكرير خلال عام 2026 وتعظيم القيمة المضافة للخام عبر تحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. وأوضح أن معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية ارتفعت إلى نحو 80% خلال العام الجاري، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويحد من الحاجة إلى الواردات.
0: رياضيا، بدأ زينيت بطرسبورغ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الروسي لكرة القدم بفوز عريض على أكرون تولياتي بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة. وأقيمت المباراة في مدينة سمارا وشهدت تألق ألكسندر سوبوليف الذي سجل هدفين. وفي الجولة الثانية يستضيف أكرون فريق روبن قزان في الأول من أغسطس، بينما يحل زينيت ضيفا على أورينبورغ في اليوم التالي.
2: أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بضم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفادت تقارير صحفية أن أرسنال استفسر عن وضع اللاعب البرازيلي الذي تبقى عام واحد في عقده مع ريال مدريد. ويرغب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في التعاقد مع لاعب يبني عليه طموحات الفريق بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. ويحيط الغموض بمستقبل النجم البرازيلي مع ريال مدريد بعد عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى النادي.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
11: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. نتحدث فيها اليوم عن الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسية، حيث نفتح نوافذنا على عوالم مختلفة ونلتقي بأصوات ملهمة تروي قصصا تستحق الوقوف عندها. لكننا لن نستمع اليوم إلى دبلوماسي أو أستاذ جامعي، بل إلى فئة خاصة جدا من الشباب العربي.
10: برنامج الإنسان والثقافة.
11: للإضاءة أكثر على هذا الموضوع، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى سهام السايح. أهلا ومرحبا بك سهام في حلقة اليوم من برنامجنا.
12: شكرا جدا على الاستضافة، سعيدة اليوم بوجودي معكم وسعيدة أن أكون جزءا من حلقتكم اليوم، شكرا جدا.
11: أهلا بحضرتك، ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. أيضا أبدأ معك مع دراستك، مع معيشتك في روسيا وبالتحديد في موسكو، وكيف ألهمك ذلك وأثر بك كصانعة محتوى؟
12: بداية صناعة المحتوى في موسكو بالذات، كانت بالنسبة لي موسكو هي تلك الشعلة أو الدافع الذي جعلني أبدأ في صناعة المحتوى، أو بالأحرى نحن دائما نصنع الأشياء التي نبحث عنها. فكنت دائما أبحث عن فيديوهات أكثر عن روسيا، وعن فيديوهات تعكس ثقافة الشعب الروسي كما أراها بعيني. فعندما لم أجدها قررت أن أكون أنا من أصنعها وأنا أن أكون تلك المرآة التي تعكس أو العين العربية للشعوب العربية في موسكو، وبذلك ألهمتني موسكو بتعدد ثقافات، بالأجواء المختلفة. فدائما نحن كشعوب نبحث عن الأشياء المختلفة، فنرى نحب أن نرى بأعيننا الثقافات الأخرى، فهذا كان السبب بدايتي في صناعة المحتوى.
11: نعم، وما هو الشيء الذي أثار إعجابك في حال وصولك إلى روسيا، إلى موسكو بدء الدراسة؟ شيء يعني جديد بالنسبة لك عن روسيا؟
12: كبداية وكأي طالب، الجو. كيف يستطيع الشعب أن يعيش في هذا الجو
11: البارد؟
12: البارد جدا، والأكثر من ذلك أنهم شعب نشط يصنعون حكاياتهم. فأنا دائما أعكس للناس وأقول انظروا إلى الشعب الروسي، شعب جدا نشط في هذا الجو. ما عذرك أنت، ما عذرك ألا تستيقظ باكرا في أجواء البرد إذا كانت درجة الحرارة يعني معتدلة، أما في روسيا تصل إلى ناقص 20 وتجد الناس على الساعة 7 صباحا
11: صحيح
12: على أتم نشاطهم ويعملون ويستيقظون باكرا وكأنهم يعيشون يعني في دول إفريقيا الدافئة.
11: نعم، يعني كل شعب حسب جوه وحسب مناخه. طيب سهام، كيف بدأت مسيرتك في التدوين؟ ما الذي دفعك لذلك؟
12: بداية كنت أريد أن بداية كنت معجبة بفن الإلقاء، بدأتها بالشعر وبمشاركة بعض المعلومات البسيطة. أول فيديو أتذكر شاركت مع الناس معلومة هل يجب أن نشرب القهوة أم نحتسيها، وجدت تفاعلا على الفيديو هل يجب أن نشرب القهوة ببطء أم نشربها بتدفق الكافيين إلى ما غير ذلك، ووجدت أن الناس لا يهتمون بالمعلومة التي ألقيها بل بالخلفية كانت وراء الغابة مع الخضورة. فبدأ الناس يتساءلون هل أنت فعلا في روسيا؟ أليست روسيا كون

0: مع العالم، وكيف أنا كطالبة أرى روسيا بعيني بدون أي فلترة، بدون أي كما نقول بدون تزيين، أراها كما هي فأعكسها للناس كما هي. بالإضافة أنني وجدت أن الفيديوهات التي تتحدث عن جمالية روسيا والشعب الروسي على حقيقتهم وجدت أنها قليلة، فأردت أن أضفي يعني لمستي الخاصة. نعم. كما نقول.
1: طيب سهام، هل حصل معك يعني حادثة طريفة أثناء يعني تسجيلك لخبر عن روسيا أثار إعجاب المتابعين؟
0: حقيقة في حديث بعض أصدقاء الروس باللغة العربية وتعلمهم، يندهش بعض العرب أن الشعب الروسي كذلك مهتمون بثقافتنا العربية ويبحثون عنها ومعرفتهم ببعض اللغة باللغة ويتحدثون باللغة العربية، فوجدت أن هذه اللمسة عكس ثقافات لبعضها أنها نادرة ما نعكسها. كلنا نظن أن فقط نحن من نتعلم اللغة الروسية، لكن القليل الذين يعلمون أن الشعب الروسي كذلك مهتم بالثقافات العربية.
1: نعم. طيب لماذا قررت الدراسة في روسيا، وما الذي يجذبك تحديدا إلى هذا البلد؟
0: بداية بدأت القصة من مراهقتي، كنت جدا معجبة بالكتابات وقراءة الروايات دوستويفسكي بوشكين، كنت مغرمة بقصة هؤلاء الناس وكنت أريد أن تكون لي قصة مشابهة، وبالتأكيد المحيط الذي عاشوا فيه سيصنع نفس الشخص، فأردت أن أكون جزءا من هذا البلد. بداية كنت أمام خيارين بين فرنسا وبين روسيا، فكفتاة محجبة ومتمسكة ببعض المبادئ لن أجد حريتي الكاملة في الدراسة في بلد آخر، فسيكون الخيار الأمثل روسيا. أولا كنت متخوفة قليلا من نظرة الشعب الروسي إلي، فوجدت أن الروس يعني يحترمون الشخص الآخر كما أنه روسي، لم أجد أي يعني شكل من أشكال العنصرية خلال إقامتي في روسيا التي امتدت لأربع سنوات. هذا بداية، بالإضافة إلى الشعب الروسي، جميعنا عكس إلينا أن الشعب الروسي لا يبتسم، الشعب الروسي متعصب، الشعب الروسي دائما يحب الجدية، ولكن عندما تعيش في أرض الواقع تكتشف العكس. الشعب الروسي شعب يحب المزاح، يحب الضحك، يحب مشاركة الآخرين الآراء والتحدث. فهذه كانت من الأشياء التي ألهمتني لروسيا، وأردت كذلك أن لا أتمم دراستي في المغرب بالتحديد، وإنما في دولة أخرى، بحيث أعكس عروبتي للعالم من خلال روسيا وقارتي الإفريقية وكذلك مغربيتي، فأردت أن أعكس ثقافتي لباقي الدول وأن أعكس باقي الدول إلى المغرب.
1: نعم. طيب حضرتك تدرسين في جامعة الصداقة، ما انطباعاتك عن الدراسة في جامعة الصداقة رودي إن، وهي معروفة يعني منذ نشأتها بأنها جامعة تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، يعني مختلف أنحاء العالم على مبدأ الصداقة والتعاون بين الشعوب المختلفة، ما أهمية هذا الأمر بالنسبة لك؟
0: دائما أؤمن بإحدى المقولات التي رأيتها، لا أنا ولا أنت من نحدد حجم ظلنا، إنما هي الشمس. هنا وهنا الشمس بالتحديد الجامعة، فإذا أردت أن تصبح الشخص المثالي لن تستطيع ذلك لوحدك إذا لم تختار الجامعة الصح لهذا، ورودين بالتأكيد كانت الخيار الصح، فوسط عالم مليء بالثقافات المختلفة ستجد نفسك، ستحاول صنع قصتك الحقيقية وسط هذا العالم المختلف، ستجد أنك تدافع عن آرائك، تدافع عن ثقافتك، عندما تجد أشخاص من دول آسيا، أمريكا، كل ثقافات في نفس الجامعة يحاولون صنع مستقبل، فسيدفعك ذلك بالتأكيد إلى محاولة كتابة قصتك أنت كذلك.
1: نعم. وعلى فكرة أنا أيضا خريج جامعة الصداقة،
0: هذا الشيء الذي ألهمني أكثر،
1: وكان اسمها UDN Universität Druzhbina Rodov، وتخرجت طبعا بماجستير صحافة.

0: من هناك، وأنا أيضا سعيد بأنني درست في هذه الجامعة الأممية. يعني كان هناك طلاب من مختلف أنحاء العالم، لأول مرة اختلطنا بالطلاب الأفارقة مثلا، بالطلاب الأمريكا اللاتينية. بالنسبة لنا كان شيء يعني عجيب غريب. الآن يعني عبر وجود هاي وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبح الناس يعرفون عن بعضهم الكثير، لكن في ذلك الوقت لم يكن،
1: كانت صدمة
0: طبعا.
1: أول مرة ترى شخص مختلف عنك مثلا، مثلا في الشكل، في الديانة، في الثقافة. فهذا نفس كما نسميها صدمة ثقافية التي حصلت لي في الأول عندما رأيت بعض الأشخاص من دول أفريقيا المجاورة، من العرب الأشقاء. كنت يعني في الأول لاحظت أن سأجد صعوبة في الأمر، سأجد صعوبة في السكن الجامعي، في الجامعة، في التواصل. وجدت أن رودين ستجعلك تؤمن أن التواصل لا يحتاج لغة واحدة، بل يحتاج قلوب منفتحة وتنتظر العطاء أكثر. فرودين ستعلمك الصداقة الحقيقية.
0: صحيح صحيح، أنا أؤمن بذلك.
1: طيب. وأنا سعيدة جدا أنني عرفت أنك أنت كذلك خريج يعني من الرودين. سعيدة بذلك وأرى نفسي فيك.
0: نعم.
1: بإذن الله.
0: ونتمنى لك كل النجاح في دراستك والتوفيق إن شاء
1: سعيدة
0: الله.
1: سعيدة سماعي ذلك.
0: طيب سهام، كيف يساعد صناع المحتوى أمثالك الجمهور العربي على معرفة المزيد عن روسيا؟ يعني ولماذا يعد هذا الأمر بالغ الأهمية لتعزيز الروابط بين الشعوب؟
1: دائما أؤمن أن صناعة المحتوى هي تلك المرآة التي تعكس لباقي العالم ما يعيشه الطرف الآخر أولا. وبالنسبة لي صناع المحتوى في وقتنا الحالي أقوى وسيلة إعلامية، أقوى من الوسائل التقليدية. وصانع المحتوى في زمننا اليوم هو صحفي في الأول والآخر، يعني هو إعلامي. كل من يمتلك هاتف في يومنا الآن يستطيع أن يصنع فكرة قد تغير تفكير شخص ما في زمن آخر، في بلد آخر. فأؤمن أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم وتعزز من هذه الروابط، يعني تربط بين كيف أنها تصنع روابط خفية لا تحتاج تأشيرة ولا تحتاج جسور متواصلة لكي تربط بين الثقافات والشعوب. وهذا ما ولهذا السبب يعني أردت أن أصبح أحد الصحفيين قبل أن أحصل على شهادة صحفي. أريد أن أصبح يعني صحفي صانع محتوى.
0: وصانع المحتوى يمكن أن يوصل أشياء، أمور دقيقة جدا لا يتناولها الإعلام بشكل عام، يعني ليس من وجهة نظره، لأنه عايش في هذا الواقع ويستطيع أن ينقل بشكل مباشر حتى الأمور الصغيرة، يعني عن مثلا عن سكان موسكو، عن المدن الكبيرة والمدينة التي تعيشين فيها.
1: أؤمن دائما أن صانع المحتوى لديه الحرية طبعا أكثر من الصحفي، فهو غير خاضع لخطوط تحريرية مثلا معينة. نعم. غير خاضع أن يقول هذه الكلمة وهذه الكلمة يتجاوزها، فهو أكثر حرية، بمعنى أنه سيكون أكثر عطاء في المهنة. فإن أردت أن تأخذ المعلومة خذها من صناع المحتوى الحقيقيين أن يعكسوا المعلومة، ومن الصحفي طبعا التابع لخطوط تحريرية موثوقة.
0: طيب أليس هناك فوضى في هذا المجال عند صناع المحتوى والمدونين؟ يعني هناك ناس راقيين فعلا أمثال حضرتك، يقدمون يعني المعلومة، يقدمون أشياء مفيدة، ولكن في المقابل هناك
1: هنا يأتي دور
0: يركضون وراء المال وراء
1: بالضبط. هنا يأتي دور المتلقي للمعلومة.
0: نعم.
1: فأنت تملك الهاتف في يديك، تملك الخيار، يا إما ستأخذ المعلومة بدقتها من أناس موثوقين، أو ستتبع الهوى والترند وهذا فعل وذاك فعل، ومعلومات يعني لن تفيدك بشيء، أو ستتبع معلومات ستفيدك وستطور منك. يعني أن تتابع صناع المحتوى هو سلاح ذو حدين، يا إما سيطورك يا إما سيؤديك إلى الهاوية.
0: نعم، وللأسف يعني هناك أمور نلاحظها تافهة ولها يعني متابعين،
1: فضائح أكثر شهرة من النزل. فهذا كان من الأهداف أن يكون دائما المحتوى الذي أقدمه ذو رسالة معينة للشخص. إذا لم يستطع أن يغيرك أنت كشخص يمكن أن يغير نظرتك للحياة. أحاول دائما أن أشارك الإيجابية مع الناس، أن أشارك الأفكار الصادقة بدون كذب، بدون طاقة سلبية. أحاول دائما أن أكون صورة شفافة للناس تعكس ما أحس به وما يشعر به باقي الطلاب وباقي الأجانب. كل الروابط التي تعيش في دول أجنبية ربما تشعر بمشاعر لا تستطيع أن تشاركها مع أهلها، مشاعر الحنين والغربة، فحاولت أن أشارك كل هذه المشاعر بصورة واضحة. ودائما ستكون هذه رسالتي في الحياة، أن أشارك كل ما هو مفيد للناس، أن تجعل متابعتك لي ذات فائدة لك، فلن تضرك ولكن ستكون ذات فائدة لك. فهذا كانت رسالتي في الحياة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
0: يعني لا شك أنه وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وهذه الثورة التكنولوجية قربت العالم كما قلنا، وأصبح الناس يعني قريبين حتى ولو كانوا جغرافيا بعيدين، لكن هناك شيء يعني معروف. ما رأيك في دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية؟
1: عالم وسائل التواصل الاجتماعي أو القرية الصغيرة كما يسمونها جعلت من العالم عبارة عن محيط صغير، نستطيع أن نعرف كيف يعيش سكان آسيا، كيف يعيش سكان أمريكا، طريقة حياة، طريقة تفكير. فلعبت وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير جدا. أنا لا كلما أفكر في الأمر، كيف استطاع الناس قبل وسائل التواصل الاجتماعي العيش؟ وهنا سؤال حضرتك، كيف استطعتم البحث عن معلومات عن روسيا قبل أن تأتوا إليها؟
0: كان هناك صعوبة أكيد،
1: صعوبة جدا. فنحن كيف أقولها، قدمت لنا الحياة في ملعقة من ذهب، نبحث عن المعلومة ونحصل عليها بطريقة سهلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الذكاء الاصطناعي وإلى ما غير ذلك. وهذا سيكون يعني دافع لنا نحن كصناع أن يعني نعطي لمستنا الخاصة.
0: نعم، مثلا أنا عن الاتحاد السوفيتي قبل أن أأتي إلى هنا، على أيام الاتحاد السوفيتي السابق كنت أقرأ مجلة المدار، وهي مجلة باللغة العربية مطبوعة في موسكو، يعني كانت تعطي معلومات، وغير ذلك ليس هناك أي معلومات في هذا الأمر. يعني أصبح الوضع
1: المشكلة يعني كفتاة، يعني كشاب أو فتاة، كيف ستقنع أهلك بدون وسائل التواصل الاجتماعي أن يسمحون لك أن تذهب إلى قارة أخرى، دولة أخرى، بإتمام دراستك وهم على أشد الإطمئنان؟ كيف سيتواصلون معك؟ نحن الآن يعني الحياة سهلة، مكالمة فيديو مع الأهل يرون كيف تعيش. أما الناس الذين عاشوا من قبلنا، يعني حرفيا نحن محظوظين جدا.
0: طبعا أنا عندما أتيت إلى هنا، يعني في السنة كنا نستلم رسالة
1: ورقية.
0: في السنة ورقية فقط. يعني طبعا كانت ظروف لبنان حرب وأهلية ومشاكل وقصص، فكنا ننتظر بالسنة الواحدة رسالة أو رسالتين عندما يذهب أحد من الطلاب. يعني الآن في أتم الأمور. طيب سهام، ما مدى أهمية فعاليات المهرجانات الشبابية كمهرجان الشباب العالمي في يكترينبورغ الذي سيحدث قريبا في تعزيز الروابط بين الشباب من مختلف البلدان؟
1: أكيد الفعاليات الدولية تلعب دور كبير جدا في تعزيز الروابط بين الشباب وبين مختلف ثقافات العالم، ومن بينها المهرجان الدولي للشباب، بحيث ستلتقي مع مختلف الثقافات وستعيش التجربة، ويمكن أن يعني يساهم بشكل كبير يعني في تعزيز روابطك مع باقي الثقافات وصنع صداقات جديدة وصنع مستقبل وربما التعرف على شخصيات مهمة.
0: نعم.
1: وصنع قصتك وسط هذا العالم. يعني
0: وشاركت سابقا في أي مهرجان شبابي في روسيا؟
1: شاركت في بعض الفعاليات، لكن بالضبط المهرجان الدولي للشباب لم تحظى لي الفرصة، لكن هذه السنة حصلت على تأشيرة أو بطاقة دخول للمهرجان من خلال مشاركتي في برنامج واو راشا لتعزيز عمل طلاب الأجانب، وذلك بضم الشباب المبدعين لهذا المهرجان، ومن ضمن أزيد من 1000 مشارك اختاروا 15 مشارك من خلال مشاركة في فيديو يتحدث عن جامعتك وكيف تعزز الروابط بينك وبين الحياة في روسيا. فكنت من المحظوظين وسأكون واحدة من المشاركين في هذا المهرجان بإذن الله، وسيسمح لي أكيد أن أكون سفيرة لبلدي هناك وجاهزة.
0: ما المحتوى الذي تريدين تقديمه في هذا المهرجان؟
1: أولا أن أعرف هذا المهرجان لباقي الأشقاء العرب، أن أعكس دوره في تعزيز الروابط بيني وبين باقي الزملاء من الدول الشقيقة، بالإضافة أن أعكس عروبتي لباقي الدول وثقافتي المغربية، وأن أكون سفيرة لبلدي. وأنا جاهزة، وحرفيا بدأت أبحث عن أفكار وكيف أعرف ثقافة بلدي لباقي البلدان، كيف يعرفون أكثر عن المملكة المغربية وثقافتنا يعني وعروبتنا وهكذا.
0: طيب، قراءتك للقرار الذي اتخذته وزارة التربية الروسية بالبدء بتعليم اللغة العربية في المدارس في الأول من سبتمبر القادم؟
1: أنا جدا أؤمن دائما هذا القرار، حرفيا عندما قرأته لم تأكدت منه عدة مرات لحد ما تأكدت فعلا أنه صحيح، فكنت في قمة سعادة أن هذا سيكون، يعني كما سأجد صعوبة أنا في تعلم اللغة الروسية سأجد أن الروس كذلك يتعلمون في دراسة اللغة العربية. ونعكس،
0: لكن الأطفال أسهل لهم أن يتعلموا من الصغر.
1: بالضبط، سأكون سعيدة بذلك، أن أرى الشعب الروسي كذلك مهتمون بلغتنا العربية، وأن يكونوا فصيحي اللسان بإذن الله، وأن لما لا في المستقبل أن أتحدث مع باقي الزملاء الروس باللغة العربية الفصحى، وأن تكون لنا لغات مشتركة أكثر من الروسية والإنجليزية.
0: نعم، وعلى فكرة يعني أنا كوني أيضا أستاذ أعلم اللغة العربية في إحدى الجامعات الروسية هنا، وهناك إقبال كبير يعني من قبل الشباب، خصوصا يعني من في كليات العلاقات الدولية أو المانجمنت البيزنس وغيره، يعني هناك إقبال كبير للتعاون في المستقبل مع الدول العربية هناك.
1: بالضبط، أنا أرى أن تعزيز اللغات بين الشعبين سيفتح آفاق أكثر. سنحاول مثلا ما أمكن، وحتى في المحتوى مثلا ستجد أن الشعب الروسي مقبلين أكثر على المحتوى باللغة العربية، ويفهمون أكثر ويرون كيف يفكر الشعب العربي، كيف تفكر الدول العربية، كيف يعيشون أنماط الحياة. وكذلك بالنسبة للشعب العربي، فصراحة خبر جميل جدا.
0: وبالإضافة إلى أنه في روسيا متعددة القوميات، وهناك يعني يبلغ عدد المسلمين في روسيا حوالي أكثر من 20 مليون.
1: الديانة الثانية أصبحت مؤخرا، فهذا يزيدني شرفا.
0: مهم جدا بالنسبة للمسلمين في هون، وبالنسبة للروس يعني هم يحبون الاطلاع على الثقافات الشرقية وعلى،
1: وكذلك يعكس صورة للعالم أن روسيا ترحب وتحترم كل الثقافات وكل الديانات، وأن كل الديانات تستطيع أن تعيش بأريحية في روسيا، كما يستطيع الشعب الروسي أن يعيش في الدول العربية بكل أريحية.
0: ولا ننسى أنه يعني بالنسبة لروسيا هناك تقاليد أسرية هناك يعني قريبة من مجتمعاتنا الشرقية، تختلف عن ما هو في الغرب في مثلا دول السويد النرويج وغيره.
1: بالضبط، كثقافة شرب الشاي، احنا كعرب نشرب الشاي في كل وقت في كل زمان ومكان، وكذلك بالنسبة للشعب الروسي احترام العائلة، احترام الأب والأم، وهذه تعزيز الروابط العائلية نفس الشيء. عندما أتحدث مع زملاء الروس عن ثقافاتنا بعد ثقافات العربي، أجد أن مشتركين في أشياء كثيرة ربما لم نكن قبل ندري بها لولا مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، يعني شعوب قريبة مننا كعرب،
1: شعوب مختلفة ولغات مختلفة لكن قلب واحد.
0: نعم. طيب في الختام، ما هي الكلمة الأخيرة التي تودين أن تقولينها عبر إذاعتنا؟
1: كسهام وكصانعة محتوى وكصحفية مستقبلية إن شاء الله، أريد أن أقول لكل طلاب وكل الأجانب في روسيا، كونوا مرآة لحضارتكم لثقافتكم. أنت سفير بلدك، أنت تمثل، أي تصرف منك خاطئ فهو يعكس صورة بلدك. أنت هو المثل الأعلى والقدوة، أنت السفير بدون ورق كما نقول، فكونوا القدوة الحسنة لشعبكم ولثقافتكم، وكونوا أنتم المثل الأعلى، وآمنوا بثقافتكم، وليس هناك شيء صعب. بما أنك ستأتي إلى روسيا، انسى كلمة صعب، ستعيش في ثقافة مختلفة، لغة صعبة، أجواء صعبة يعني،
0: ولكن بيتعود على الإنسان،
1: لكن ستصنع قصتك.
0: نعم صحيح.
1: ستنسى كلمة صعب، ستنساها بإذن الله، وآمنوا بأحلامكم، وكل الأشياء وكل ما تؤمنون به سيصبح حقيقة بإذن الله.
0: وأهم شيء أنه يكون التفكير إيجابي، لأنه هذا يساهم بشكل كبير في نجاح أي شخص، سواء في الدراسة أو في المعيشة. يعني حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأمور السلبية، يعني
1: الابتعاد عن الأمور السلبية والأشخاص السلبيين. إذا مثلا رأيت شخص يتحدث ويقول أنا ذهبت إلى روسيا ولم أنجح، ابحث واذهب إلى الأشخاص الذين نجحوا في حياتهم وصنعوا قصتهم في روسيا. هناك 1% مثلا لم يستطع أن يصنع حكاية فشل، فهو يروج أنه لم يستطع. أنت لم تستطع، أنا أستطيع.
0: صحيح.
1: أنت لم تكن، نقول كيف بنقول بلهجتنا، أنت مش قدها، أنا قدها.
0: نعم صحيح.
1: وهكذا آمنوا بأحلامكم، كونوا أشخاص إيجابيين، ابتعدوا عن السلبية وعن الأشخاص السلبيين، واكتبوا حكايتكم في روسيا، وآمنوا بأحلامكم،
0: وساهموا في نشر أشياء إيجابية عن روسيا.
1: الحقيقة،
0: الحقيقة طبعا
1: ساهموا،
0: يعني أي شيء موجود صحيح. أنا سعيد جدا اليوم بحضورك سهام السايح، طالبة كلية الصحافة وصانعة محتوى، وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه هذا اللقاء الرائع اليوم.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم اليوم، وسعيدة اليوم بالتعرف عليكم وأن أكون جزءا من حلقتكم، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا لك لحضورك إلى الاستوديو اليوم.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم، وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
3: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. مزارعو سوريا يتلفون محاصيلهم بسبب انهيار الأسعار. بوتين يؤكد أن إيرادات روسيا غير النفطية قفزت 25% في الربع الثاني، ولافروف يتوقع مضاعفة حجم التجارة بين روسيا ودول آسيان. وقنبلة الديون الأوروبية، 16 دولة تسجل أرقاما غير مسبوقة في العام الجاري. تكبد مزارعو الخضروات والفواكه الصيفية في ريف حماة خسائر فادحة إثر انهيار الأسعار، ما دفع كثيرا منهم إلى تحويل محاصيلهم إلى علف للحيوانات. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين العلي. أهلا بك دكتور ياسين معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه الخسائر الفادحة للمزارعين السوريين بسبب انهيار الأسعار، يعني ما أسباب هذا الانهيار برأيك؟
4: حقيقة لا يمكن تفسير انهيار الأسعار بعامل واحد، بل هو نتيجة تزامن عدة عوامل هيكلية وموسمية. فمن جهة شهدت بعض المناطق إنتاجا مرتفعا في توقيت أو في مواقيت متقاربة، بينما بقي الطلب المحلي محدودا نتيجة ضعف القدرة الشرائية. وأيضا من جهة أخرى ما تزال قنوات التصدير خجولة وغير مستقرة بالنسبة للإنتاج الزراعي، وكذلك الأمر التصنيع الزراعي ما زال محدود ولا يستوعب يعني جزء يسير من الفائض الزراعي، في حين أن إمكانات التخزين والتبريد والنقل أيضا ما تزال دون المستوى المطلوب. الحقيقة هذه الأسباب مجتمعة يجب أو هذه العوامل أخذها بعين الاعتبار. أيضا غياب قاعدة بيانات وطنية للإنتاج والطلب يجعل المزارعين يتجهون جماعيا إلى زراعة المحاصيل نفسها، وبالتالي تتكرر عنا دورات فائض الإنتاج وإنهيار الأسعار. لذلك المشكلة ليست في الإنتاج بحد ذاته، وإنما في ضعف إدارة السوق وسلسلة القيمة الزراعية من الحقل حتى المستهلك.
3: ما التحديات التي يواجهها المزارع السوري بشكل عام؟
4: في الحقيقة المزارع السوري اليوم يواجه تحديات متراكبة تبدأ حتى قبل الزراعة ولا تنتهي بعد الحصاد، فهو دائما يتحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من البدار والأسمدة والمحروقات ومستلزمات الري، إضافة الحقيقة إلى نقص التمويل وصعوبة الحصول على قروض ميسرة. وكذلك الأمر بعد الإنتاج الحقيقة تبدأ تحديات من نوع آخر تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل وضعف مراكز الفرز والتوظيف والتخزين، وكذلك تقلب الأسعار وغياب الحقيقة عنصر هام في هذا القطاع الذي يتسم بالمخاطر العالية وهو التأمين الزراعي الذي يحميه من المخاطر المناخية أو السوقية. بمعنى آخر الحقيقة اليوم مزارع السوري يتحمل مخاطر الإنتاج بمفرده ومخاطر السوق ومخاطر التمويل في آن واحد، بينما يجب أن يكون الحال المثلى، يجب أن يتم توزيع هذه المخاطر ما بين الدولة والمجتمع عبر حوكمة هذا القطاع واعتباره قطاعا عالي المخاطر وتوفير الأدوات التي تساعد على تقاسم المخاطر ما بين الدولة والمجتمع حتى يبقى هذا القطاع في حالة إنتاجية مستمرة ومستقرة. وأيضا يعني دائما المزارع يحصل في النهاية للأسف على أقل حصة من القيمة الاقتصادية اللي بينتج من محصوله.
3: نعم دكتور ياسين، يعني ما الخطة الاستراتيجية برأيك للنهوض بقطاع من أهم القطاعات في سوريا؟ يعني لطالما سوريا كانت سلة غذائية لكل دول الجوار.
4: أعتقد الحقيقة هذا السؤال غاية في الأهمية. اليوم إذا بدنا نحكي عن الاستراتيجية للنهوض القطاع الزراعي والزراعة بشكل عام في سوريا، الحقيقة لا تتحقق عبر خطط إسعافية أو عبر دعم موسمي أو قرارات يعني تتسم بأنها كعلاج إسعافي، إنما من خلال رؤية وطنية تعتبر الزراعة قطاعا اقتصاديا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وتنمية الصادرات الزراعية. وأرى أن الأولويات تتمثل في الانتقال من إدارة المحاصيل إلى إدارة سلاسل القيمة الزراعية، بناء قاعدة بيانات وطنية توجه الإنتاج وفق احتياجات السوق، تطوير الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض وتحويله إلى قيمة مضافة، توسيع قدرات التخزين والتبريد والنقل، كذلك فتح أسواق تصديرية مستقرة من خلال اتفاقيات تجارية ولوجستية، إنشاء نظام تأمين زراعي وصندوق لإدارة المخاطر، كذلك توفير تمويل ميسر وربط المزارعين بالتقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي. الحقيقة الهدف يجب أن لا يكون زيادة الإنتاج، وإنما زيادة دخل المزارع، والعمل الحقيقة على اقتصاد المزارع قبل أن نصل إلى الاقتصاد الزراعي. فعندما نشتغل على يعني أو نعمل ونركز الاستراتيجيات أن يكون محورها المزارع من خلال تعظيم ربحيته، فهذه ستؤدي في الحقيقة إلى استقرار الإنتاج الزراعي الكلي، وأيضا استدامة النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الأمن الاجتماعي في المناطق التي يعيش فيها المزارعين الحقيقة، وهي جغرافيا واسعة من الجمهورية العربية السورية. مثل ما بنعرف اليوم كلياتنا سوريا تقريبا 70% منها محاطة بالأرياف، تلك المدن الكبرى وجميعها محاطة بالأرياف، وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظات الأخرى.
3: هل تتوقع دكتور ياسين زيادة في الأسعار بالمواسم المقبلة؟ في حال حدوث ذلك كيف سيعيش المزارع إذا استمر انخفاض الأسعار؟
4: يعني الحقيقة سؤال أيضا مهم جدا، إنه كيف رح يعيش المزارع إذا استمر انخفاض الأسعار. الحقيقة إذا استمرت الأسعار الحالية بدون معالجة، يعني فمن المرجح أن يعزف عدد من المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل، يعني سيما المحاصيل الاستراتيجية كالقمح مثلا في الموسم القادم بسبب الخسائر المتراكمة، وعندها أكيد سينخفض حجم الإنتاج، وقد نشهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة نقص المعروض وليس نتيجة تحسن الاقتصاد الزراعي، وهذا أمر غاية في الأهمية، وهذا بحد ذاته يمثل سيناريو غير صحي لهذا القطاع، لأنه يعني أن المستهلك سيدفع سعرا أعلى، بينما يكون المزارع قد خرج أصلا من دائرة الإنتاج. لذلك الحقيقة استقرار الأسعار هو أهم من ارتفاعها أو انخفاضها. المزارع حقيقة يحتاج إلى سعر عادل يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح معقول، والمستهلك يحتاج إلى أسعار مستقرة، والدولة كذلك تحتاج إلى استمرار الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3: هل أثر إغلاق مضيق هرمز برأيك على المزارع السوري؟
4: الحقيقة لما نتكلم عن مضيق هرمز وتأثيره على المزارع السوري، حتى الآن يعني لم يظهر تأثير مباشر كبير على الزراعة السورية، لكن التأثير غير المباشر يبقى واردا ومهما. فأي اضطراب في مضيق هرمز أكيد ينعكس على أسعار النفط العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهذا بكل تأكيد يعني ارتفاع كلفة استيراد الأسمدة والمبيدات وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة لارتفاع تكاليف النقل الداخلي والخارجي. الحقيقة تزداد الحساسية يعني في سوريا لهذه المتغيرات، لأنها ما تزال تستورد جزءا مهما من مدخلات الإنتاج الزراعي، وبالتالي فإن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أكيد قد ينعكس على تكلفة الإنتاج المحلي. يعني اسمحي لي الحقيقة أختم هون برأيي أنه لم تعد القضية الزراعية في سوريا قضية إنتاج فقط، أعتقد بل هي قضية إدارة اقتصادية متكاملة. المزارع السوري أثبت مرارا أنه قادر على الإنتاج حتى في أصعب الظروف، لكن ما يحتاجه اليوم هو منظومة اقتصادية عادلة تحمي قيمة هذا الإنتاج. والنجاح الحقيقي لا يقاس بكمية المحاصيل التي أكيد يتم إنتاجها، بل بالقدرة على تحويل كل طن من الإنتاج إلى دخل كريم للمزارع، وأمن غذائي للمجتمع، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وعندما تصبح الزراعة جزءا من رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، فهي بكل تأكيد تتحول من قطاع يعاني الأزمات الموسمية إلى أحد أهم محركات نمو استقرار في سوريا.
3: الخبير الاقتصادي والزراعي الدكتور ياسين العلي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفاع إيرادات روسيا غير المرتبطة بالنفط والغاز في الربع الثاني بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر إيجابي على تنويع الاقتصاد الروسي. بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتوقع مضاعفة حجم التجارة بين روسيا ودول آسيان بحلول عام 2036.
5: تؤمن روسيا أن رابطة آسيان شريك موثوق وحليف متوافق معها في الرؤى، ونحن ندعم باستمرار الدور المحوري للرابطة في جميع الشؤون الإقليمية، ونسهم في تعزيز العلاقات بين دول الرابطة على أساس مبادئ القانون الدولي والشفافية والمساواة ومراعاة مصالح جميع الأطراف. إن التزام القادة المعلن في كازان ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا واستدامة وتعزيز بنية أمنية متوازنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيدعم جهودنا المشتركة بشكل كبير.
3: ولبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم أستاذ الاقتصاد الزائر في جامعة موسكو الحكومية الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور نور معنا في برنامج قوانين الاقتصاد.
6: أهلا بك.
3: يعني
6: أبدا مستمعي راديو سبوتنيك العظيم.
3: أهلا بك يا دكتور. أبدأ من ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 25% من إيرادات الروسية غير النفطية. يعني كيف استطاعت برأيك موسكو الوصول لهذه الأرقام بالرغم من العقوبات؟
6: أولا مرة أخرى سعيد بالالتقاء بك وبالسادة الزملاء في راديو سبوتنيك، تحية خاصة إليهم. في نفس الوقت قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمح لي أن أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري الذي يحتفل اليوم بالعيد القومي، عيد ثورة 23 يوليو التي فجرها القائد المصري العربي جمال عبد الناصر، وهو بالمناسبة صديق الاتحاد السوفيتي. نعود إلى موضوع الاقتصاد.
3: دعني بدوري أهنئ الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، ومصر دائما ولادة بالمناضلين والمثقفين والمفكرين.
6: أشكرك. في الحقيقة يمكن ليس غريبا أن يحقق الاقتصاد الروسي هذه الزيادة في إجمالي الناتج القومي بحوالي 25%. لو بصينا إلى الاقتصاد الروسي هل هي اقتصاد متنوع مش اقتصاد يعني نشاط وحيد، إذا انضرب هذا النشاط سقط أو تراجع هذا الاقتصاد. يعني البعض عندما يذكر الاتحاد السوفيتي يذكر روسيا، فهو بيذكر النفط والغاز مثلا for example على سبيل المثال، لكن في الحقيقة أن النفط والغاز ليسوا فقط هما المنتجات الرئيسية في روسيا. روسيا اقتصادها متنوع. أولا توجد المحاصيل الزراعية، روسيا هي سلة غذاء العالم، يعني نحن نأكل هنا في مصر، نحن 80% من وارداتنا من القمح من روسيا، ومصر تعتبر على فكرة الدولة الأولى في استيراد القمح، تستورد سنويا حوالي 12 مليون طن من القمح. وبالتالي ليس مصر فقط، أنا رأيي أن أوروبا تعاني الآن بشدة من جراء انخفاض أو انعدام الواردات الزراعية الروسية. واضح أن النهضة والرفاهية الأوروبية كانت على حساب رخص مصادر الطاقة الروسية وعلى حساب توفر الغذاء من روسيا الاتحادية. روسيا دولة عظيمة، مساحة جغرافية ضخمة حوالي 18 مليون كيلو متر مربع، يعني 18 ضعف دولة زي مصر، ويمكن عدد من المرات قد أوروبا مجتمعة، دولة متنوعة المناخ ومتعوق. يعني داخل روسيا يعني فروق التوقيت لو بصينا لها في الأراضي الروسية أحيانا بتبلغ حوالي 12 ساعة ما بين نقطة إلى نقطة أخرى. يعني الليل يعني إذن روسيا لا تنام، روسيا 24 ساعة موجودة، هناك أجزاء، هناك أقاليم تعمل، هناك إنتاج متنوع. زائد أهم ما يعني ما يعني يسعد الإنسان وأهم عنصر وراء هذه الزيادة في حجم الناتج القومي الإجمالي الروسي في رأيي الشخصي اكتشاف روسيا لقدراتها التكنولوجية. يعني روسيا في فترة من الفترات خاصة بعد 91-92 يعني كسلت أو اعتمدت إلى حد ما على مصادر تكنولوجية غربية. لما انسحبت هذه التكنولوجيا الغربية بدأ تظهر أن جوه الاقتصاد الروسي إمكانيات مهمة جدا تكنولوجية. وعشان كده أنا عايز أقول أن المقاطعة والعقوبات الغربية إلى روسيا ادت فرصة لروسيا على فكرة لاكتشاف ذاتها. وأنا رأيي الشخصي أن هذا أعظم إنجاز حققته المقاطعة والعقوبات الاقتصادية. ومن ضمن هذه الإنجازات هي قدرة روسيا على الصمود. من ضمن هذه الإنجازات إدراك روسيا بتنوع مصادرها الاقتصادية. من هذه السمات هي إدراك روسيا أن الروس يمتلكون قدرات تكنولوجية متقدمة جدا تستطيع أن تنهض باقتصادها.
3: نعم يا دكتور. أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بأنه بلغ حجم التبادل التجاري مع دول آسيان 22 مليار دولار، وهذا الرقم سيتضاعف حتى عام 2036. هذه القوة الاقتصادية التي هي روسيا ودول آسيان، ما موقعها في الجغرافيا الاقتصادية برأيك؟
6: لو كان الزيادة في التبادل التجاري أو التبادل التجاري بين روسيا ودول آسيان بيبلغ 22 مليار دولار كما قال السيد لافروف وسيرجي لافروف، فأنا بضيف رقم آخر أن حجم التجارة الخارجية بين مصر ومصر دولة إفريقية وروسيا كان 5.5 مليار من حوالي سنتين أو من سنة ونص تقريبا. الآن حجم التبادل التجاري الروسي المصري بيصل إلى حوالي 15 مليار دولار دي مصر. لو أنا بصيت إلى أفريقيا وإلى معدلات النمو، وأنا رأيي أن رقم الأسيان إذا كان 22 مليار دولار، أنا رأيي أن الرقم متواضع نسبيا أمام حجم ما حققته التجارة الخارجية الروسية. روسيا طورت أسواق كانت موجودة بالفعل واهتمت بأسواق إلى حد ما كانت مهملة. وأنا أعتقد أن الاقتصاد الروسي اكتشف ذاته واكتشف أسواقه واكتشف أصدقائه بالمقاطعة وبالعقوبات. ولذلك رقم 22 مليار اللي قاله السيد سيرجي لافروف أنا رأيي أنه رقم بسيط جدا إذا ما قارنا بإجمالي الزيادة في حجم التجارة الخارجية لجمهورية روسيا الاتحادية. الزيادة ضخمة، وعشان كده أستطيع أن أقول أن روسيا لم تتأثر اقتصاديا إطلاقا بالضغوط الغربية التي تمارس عليها الآن.
3: نعم. مجلس الدوما الروسي دكتور نور يعني أقر قانون العملة الرقمية والحقوق الرقمية، كيف يساهم ذلك باستمرار التحويلات البنكية رغم توقف سويفت والعقوبات على النظام المالي الروسي؟
6: أنا عايز أقول إن يعني التحول إلى العملة الرقمية ليس سياسة روسية خالصة، بل أستطيع أن أقول كل الدول العالم بما فيها حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتطرح الدولار الرقمي، الصين بتطرح اليوان الرقمي. هناك تحولات عالمية في اتجاه التعاملات الديجيتال أو التعاملات الإلكترونية، خاصة بعد ما تم اكتشاف الاستخدام السيء الذي قامت به الإدارة الأمريكية للدولار ولنظم الدفع بشكل كبير جدا، معقبة للدول التي تختلف معها سياسيا. حتى أوروبا كانت تبحث عن بديل لسويفت، يعني تطلب بديلا، خاصة بعد ما أدركوا قد إيه في بداية المقاطعة لما كان نظام الدفع الروسي بيعتمد على سويفت. في بداية المقاطعة فجأة قطعوا التعاملات عن كثير أو معظم الجهات الروسية، وكان في أزمة حقيقية. يعني حتى السواح خارج روسيا كان عندهم مشاكل في الدفع، خاصة اكتشفوا أن الفيزا كارت اللي هي المعتمدة على وسائل الدفع الأمريكية ما بتشتغلش. إلى أن ابتدع الروس أنظمتهم الداخلية.

0: الأشياء التي
1: باعتباره قطاعا عالي المخاطر وتوفير الأدوات التي تساعد على تقاسم المخاطر ما بين الدولة والمجتمع حتى يبقى هذا القطاع في حالة إنتاجية مستمرة ومستقرة. وأيضا يعني دائما المزارع يحصل في النهاية للأسف على أقل حصة من القيمة الاقتصادية اللي بينتج من محصوله.
2: نعم دكتور ياسين، يعني ما الخطة الاستراتيجية برأيك للنهوض بقطاع من أهم القطاعات في سوريا؟ يعني لطالما سوريا كانت سلة غذائية لكل دول الجوار.
1: أعتقد الحقيقة هذا السؤال غاية في الأهمية. اليوم إذا بدنا نحكي عن الاستراتيجية للنهوض القطاع الزراعي والزراعة بشكل عام في سوريا، الحقيقة لا تتحقق عبر خطط إسعافية أو عبر دعم موسمي أو قرارات يعني تتسم بأنها كعلاج إسعافي، إنما من خلال رؤية وطنية تعتبر الزراعة قطاعا اقتصاديا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وتنمية الصادرات الزراعية. وأرى أن الأولويات تتمثل في الانتقال من إدارة المحاصيل إلى إدارة سلاسل القيمة الزراعية، بناء قاعدة بيانات وطنية توجه الإنتاج وفق احتياجات السوق، تطوير الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض وتحويله إلى قيمة مضافة، توسيع قدرات التخزين والتبريد والنقل، كذلك فتح أسواق تصديرية مستقرة من خلال اتفاقيات تجارية ولوجستية، إنشاء نظام تأمين زراعي وصندوق لإدارة المخاطر، كذلك توفير تمويل ميسر وربط المزارعين بالتقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي. الحقيقة الهدف يجب أن لا يكون زيادة الإنتاج وإنما زيادة دخل المزارع والعمل الحقيقة على اقتصاد المزارع قبل أن نصل إلى الاقتصاد الزراعي. فعندما نشتغل على يعني أو نعمل ونركز الاستراتيجيات أن يكون محورها المزارع من خلال تعظيم ربحيته، فهذه ستؤدي في الحقيقة إلى استقرار الإنتاج الزراعي الكلي وأيضا استدامة النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الأمن الاجتماعي في المناطق التي يعيش فيها المزارعين الحقيقة، وهي جغرافيا واسعة من الجمهورية العربية السورية. مثل ما بنعرف اليوم كلياتنا سوريا تقريبا 70% منها محاطة بالأرياف، تلك المدن الكبرى وجميعها محاطة بالأرياف، وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظات الأخرى.
2: هل تتوقع دكتور ياسين زيادة في الأسعار بالمواسم المقبلة؟ في حال حدوث ذلك كيف سيعيش المزارع إذا استمر انخفاض الأسعار؟
1: يعني الحقيقة سؤال أيضا مهم جدا، إنه كيف رح يعيش المزارع إذا استمر انخفاض الأسعار. الحقيقة إذا استمرت الأسعار الحالية بدون معالجة يعني فمن المرجح أن يعزف عدد من المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل، يعني سيما المحاصيل الاستراتيجية كالقمح مثلا في الموسم القادم بسبب الخسائر المتراكمة، وعندها أكيد سينخفض حجم الإنتاج وقد نشهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة نقص المعروض وليس نتيجة تحسن الاقتصاد الزراعي، وهذا أمر غاية في الأهمية، وهذا بحد ذاته يمثل سيناريو غير صحي لهذا القطاع، لأنه يعني أن المستهلك سيدفع سعرا أعلى بينما يكون المزارع قد خرج أصلا من دائرة الإنتاج. لذلك الحقيقة استقرار الأسعار هو أهم من ارتفاعها أو انخفاضها. المزارع حقيقة يحتاج إلى سعر عادل يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح معقول، والمستهلك يحتاج إلى أسعار مستقرة، والدولة كذلك تحتاج إلى استمرار الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2: هل أثر إغلاق مضيق هرمز برأيك على المزارع السوري؟
1: الحقيقة لما نتكلم عن مضيق هرمز وتأثيره على المزارع السوري، حتى الآن يعني لم يظهر تأثير مباشر كبير على الزراعة السورية، لكن التأثير غير المباشر يبقى واردا ومهما. فأي اضطراب في مضيق هرمز أكيد ينعكس على أسعار النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهذا بكل تأكيد يعني ارتفاع كلفة استيراد الأسمدة والمبيدات وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة لارتفاع تكاليف النقل الداخلي والخارجي. حيث تزداد الحساسية يعني في سوريا لهذه المتغيرات لأنها ما تزال تستورد جزءا مهما من مدخلات الإنتاج الزراعي، وبالتالي فإن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أكيد قد ينعكس على تكلفة الإنتاج المحلي. يعني اسمحي لي الحقيقة أختم هون برأيي إنه لم تعد القضية الزراعية في سوريا قضية إنتاج فقط، أعتقد بل هي قضية إدارة اقتصادية متكاملة. المزارع السوري أثبت مرارا أنه قادر على الإنتاج حتى في أصعب الظروف، لكن ما يحتاجه اليوم هو منظومة اقتصادية عادلة تحمي قيمة هذا الإنتاج.
0: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
3: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب، ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك،
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية.
6: تي في تواكب دخول الجيش إلى زوطر مع عودة الأهالي التدريجية وسط إجراءات أمنية مشددة. بري يفتح باب المملكة نحو واشنطن والجنوب اللبناني في سباق مع الوقت. ملف الطاقة يتحرك شمالا مع معاينة مصفاة طرابلس تمهيدا لإعادة تشغيلها. هدوء حذر على خط واشنطن طهران، وترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة.

0: مساء الخير. الثلاثاء المقبل يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثلاثاء الذي يليه تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. بين الموعدين وما قبلهما وما بعدهما تتداخل المسارات والانعكاسات والنتائج، فالمحادثات المنتظرة في روما لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى البحث في آليات التنفيذ والرقابة، بما يجعل نتائج لقاء ترامب نتنياهو مؤثرة في المناخ السياسي الذي ستنعقد فيه الجولة اللبنانية الإسرائيلية. اليوم عاد الأهالي إلى زوطر الغربية في سياق تنفيذ خطة المناطق التجريبية، لكن الاستقرار الكامل في الجنوب لا يزال ينتظر استكمال المسار الدبلوماسي الذي تصر عليه الدولة اللبنانية باعتباره السبيل إلى وقف الحرب وتثبيت السيادة. حتى الآن لم يحسم موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات المرتبطة بإيران. وفي المقابل لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة فكرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة تنفيذ الاتفاق، فيما يجري تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل في هذا الإطار، كما حضرت مسألة مرحلة ما بعد اليونيفيل في الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى عرض لأفاق هذه المرحلة وأهمية استمرار المواكبة الدولية للحفاظ على الاستقرار في الجنوب، الذي جالت فيه الام تي في اليوم وعادت بهذا التقرير.
1: هي خطوة تجريبية يعمل الجيش اللبناني بعزم وثبات لإنجازها، فزوطر الغربية التي دخلها الجيش بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها هي أولى خطوات إثبات الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ولما بدأ الأهالي يدخلون تدريجيا إلى البلدة مع قيام الجيش وفوج الهندسة بتأمين هذا الدخول، الام تي في جالت مع وفد إعلامي بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في النبطية داخل البلدة المنكوبة وواكبت عودة الأهالي إلى بيوت أصبحت ركام. وفي حين أن دخول البلدة أصبح منظما ومنسقا، فإن الجيش اللبناني يدقق يوميا بأسماء الوافدين ولوحات السيارات. المفارقة أن مقابل هذه البلدة التي انسحب منها الإسرائيلي بعد تدميرها، زوطر الشرقية المواجهة لها تغلغل الإسرائيلي فيها، وقد تزامن مع وجودنا في زوطر الغربية تحرك لجرافة إسرائيلية في الشرقية منها، ومركبة جالت في أحياء مواجهة ومشاة خرجوا مما بات مركزا لهم على ما يبدو، عدا طبعا المسيرة التي رافقتنا طوال جولتنا في البلدة. وخلال هذه الجولة كان لابد أن نتوقف عند مشاهد متكررة لمن عاد إلى بيته شبه المدمر ومن فتح مصلحته الخجولة عسى أن يسترزق منها. رئيس البلدية عبد عز الدين أكد للإم تي في

0: للناس تفوت على بيوتها إلا ليعمل مسح.
1: إذن الجيش ضمانة الأهالي وضمانة استعادة الجنوب وأهله أراضيهم المحتلة، وما شهدناه على الأرض ولمسناه هو جدية تعاطي الجيش مع هذه الخطوة واحتضان الأهالي له، فهم يريدون عودة آمنة لبلداتهم، والجيش يريد بسط سلطة الدولة على كافة أراضي الجنوب بعد تحريرها بأقرب وقت. إذن عند هذه النقطة حيث يتمركز الجيش اللبناني هي حدود زوتر الشرقية والغربية. الجيش اللبناني انتشر في زوتر الغربية ضمن طبعا المناطق التجريبية، فيما الجيش الإسرائيلي منتشر في زوتر الشرقية، ومع هذا يصر أهالي البلدة أن يدخلوا إلى بلدتهم لا بل أن يبقوا في هذه البلدة رغم الدمار الكبير. نسمع الآن أيضا الدرون الإسرائيلية التي وصلت إلى البلدة مع وصولنا، طبعا هي تصور كل ما يجري الآن على الأرض، ومع ذلك الأهالي يصرون على العودة إلى بلدتهم وعلى أن يحيوا ما يعتبر أنها بلدة انتهت، لأن أهالي الجنوب اعتادوا على أن تكون هذه الأرض دائما حية ما بقيهم أحياء. من الجنوب نوال بري، MTV.
2: من ذوي الانفجارات إلى أجهزة رصد الزلازل، ماذا يحدث تحت أرض الجنوب؟ التفاصيل في هذا التقرير ليارا الهندي.
3: ليست سابقة من نوعها، فكلما دوت التفجيرات الضخمة في جنوب لبنان حضرت معها الموجات الأرضية. فبين منطقتي العديس ورب 30 في تشرين الأول 2024 أدى تفجير إسرائيلي ضخم إلى تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها نحو 3.7 درجات رصدتها محطات الزلازل وحتى أنظمة الإنذار المبكر. ثم تكرر المشهد في الأنطرة في نيسان 2026 ولاحقا في مجد الزون في حزيران 2026، حيث خلفت التفجيرات موجات أرضية أعادت طرح السؤال نفسه: هل يمكن للتفجيرات العسكرية الإسرائيلية أن تؤثر في الأرض؟ ومع الحديث اليوم عن تفجير محتمل في محيط قلعة الشقيف يعود هذا السؤال إلى الواجهة. على هذه الخريطة تظهر الفوالق الزلزالية الممتدة من الجليل في إسرائيل وصولا إلى لبنان، حيث ينقسم المسار إلى فالق روم غربا وفالق اليموني شرقا. أما موقع قلعة الشقيف فيقع في منطقة جيولوجية حساسة، ما يطرح تساؤلات بشأن إمكان تأثير الضغوط الناتجة عن التفجيرات على فالق روم وتحفيز الحركة الزلزالية.
4: وقت ما يكون التفجير كتير قريب من الفالق مثل ما هو حال قلعة شقيف، ممكن هالتفجير يلي هو خطير بلاحظته ممكن يستحث الحركة على الفالق بمحل تاني، والحركة وقت ما تستحث بمحل تاني ممكن يتبعها حركات، هون بتصير الخطورة.
3: إذن ما ترصده أجهزة الزلازل بعد التفجيرات بات حقيقة موثقة، أما أي تأثير على الفوالق النشطة فيبقى مسألة يحسمها العلم والقياسات الجيولوجية.
2: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مجرد طرح اتفاق يتعلق بلبنان يعد تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تراجع قدرة حزب الله على التأثير في قرارات الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي قال إن الجيش الإسرائيلي يطهرها.
5: سياسيا بري يدخل مسار واشنطن من باب المملكة ويرد الإجر لعون، لا وفد عسكريا أمريكيا في لبنان حاليا، والجنوب يسابق المحظور مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. رامي نصار.
6: أنا مع المملكة العربية السعودية والمملكة مع مسار واشنطن وتدعمه. بهذه الرسالة الضمنية رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ملامح موقفه من المسار السياسي الحالي في حديث قرأه كثيرون على أنه انفتاح مدروس وحذر على مسار واشنطن من البوابة السعودية. فبري وبعد تعليقه على إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به بالقول إن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين، قال إن من تحبه المملكة العربية السعودية يحبه العالم كله، ولبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية سعودية أمريكية إيرانية، كاشفا عن تواصل مكثف مع المسؤولين السعوديين ولاسيما الأمير يزيد بن فرحان الذي أكد له دعم الرياض للمسار الجاري ومتابعته مع واشنطن. وفيما يشبه ردة الإجر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد بري أن العلاقة بينهما ممتازة رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية، معلنا أنه سيزوره قريبا، كما اختصر علاقته برئيس الحكومة نواف سلام بابتسامة عريضة قائلا إنها دائمة وقائمة على المحبة.
7: تشير

0: هذه المواقف إلى أن بيري لا يعارض مسار واشنطن، وإن كان لا يبدي تفاؤلا بسرعة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل انطلاقا من تجربة زوتر الغربية التي سيتم تقييمها في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من آب في روما، حيث سيستكمل البحث في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق. وبحسب معلومات الام تي في لم يحسم بعد موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات مع إيران، فيما لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة ومباشرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة التنفيذ، مع تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل. وفي موازاة ذلك تتواصل المخاوف اللبنانية من غياب اتفاق على بديل اليونيفيل في ظل استمرار التحفظ الإسرائيلي على تمديد مهمتها رغم طرح هذه الفكرة في واشنطن بحسب معلومات الام تي في. لذلك سيكون الشهر المقبل مفصليا في تحديد مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، مع محاولة لبنانية لتأمين مزاولة اليونيفيل مهامها على الأقل خلال العام 2027 في مقابل توالي تنسيق البعثات الأجنبية مع مسؤولين لبنانيين انسحاب قواتها في المرحلة الحالية.
1: ومن خطاب النصر إلى أزمة التعويض، أين سقط وعد الحماية الاجتماعية لحزب الله؟ تقرير مجدولين اللحام.
2: من 20 سنة وبخطاب النصر 2006 أقام حزب الله مع بيئته عقد سياسي واضح.
3: نحن أصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، لا يمكن أن نسمح لأحد أن يهدر كرامتنا من أجل أن يبني لنا بيتا وقد هدم من أجل كرامتنا.
2: ربط الأمين العام السيد حسن نصر الله يوما بين كرامة الجنوبيين وإعادة إعمار بيوتهم من دون ثمن سياسي. بعد 20 سنة بال 2026 مؤسسة السلاح لم تعد قادرة على تمويل النتائج المدنية لاستخدامه.
4: جنوب لبنان، جنوب إيران،
2: حتى ساحات إيران هتفت حذار أن يتحول جنوب إيران إلى جنوب لبنان. هذا مع أنه جنوب لبنان قدم أغلى ما عنده إسناداً وينتظر إعادة الأعمار، التعويض والتحرير الفعلي.
5: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجار ومنقعد على التراب، بس ما منرجع نفوت على أرضنا ونفوت نشوف أرزاقنا اللي ما حتى إسرائيل من الوجود.
2: ومع غرس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للعلم اللبناني بأرض الجنوب بدأ مشوار انهيار نموذج الدولة الموازية.
6: أنا ما بعرفش إذا هذا بيتنا وأرضنا وديارنا وحقالينا اللي نحن منزرعها.
7: اختبع حلم الله.
6: بيوتنا كانت جنة وبترجع جنة، نحن هذا من تعبنا عاملين. نحن بيوتنا قصورة، بيوتنا فلل، من تعبنا ومن تعب الأرض.
2: علمياً لا يمكن الجزم بأن حزب الله مفلس. الأدق هو الحديث عن أزمة كبرى بدخول الجيش اللبناني منطقة نفوذه. حزب الله عنده أزمة بالسيولة المالية، تضخم بالالتزامات وتغيير بأولويات إنفاقه. أما عدم بناء حزب الله أي قاعدة بيانات للأضرار فيعني أنه برنامج التعويض نفسه لم يصبح أولوية تنفيذية بعد.
8: بالعودة إلى ملف لبنان وصيغة الإطار، ما هو المتوقع من جولة محادثات روما بين لبنان وإسرائيل في آب المقبل؟ للقراءة في أبعاد الجولة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية دكتور سامي نادر.
9: مساء الخير
8: دكتور. قبل ما نحكي عن الجولة المقبلة في زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن الثلاثة المقبل بعد زيارة الرئيس جوزيف عون أيضا، وكل هذه بين الزيارتين يأتي اتفاق الإطار الموقع بين الدول الثلاث، شو القراءة برأيك؟
9: يعني صحيح أنه زيارة نتنياهو لواشنطن مرتبطة بالوضع بالإقليم وعودة المواجهة، يعني خاصة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أيضا تأتي بعد يعني زيارة الرئيس عون، تأتي بعد رعاية أمريكية لاتفاق الإطار ونوع من وعد أنه يصير في ضغط على الطرف الإسرائيلي من أجل أن يلتزم بموجبات هذا القرار الاتفاق. وأعلن يعني على فوكس نيوز نتنياهو كلام إيجابي صحيح من وجهة نظر إسرائيلية، ولكن كلام إيجابي بما خص صيغة الإطار. النقطة الإيجابية الثانية أنه المناطق التجريبية ورغم يعني كل التحديات الكبيرة والوضع الهش، ولكن هي بداية مشجعة لمسار متدرج. وقد تكون النقطة الإيجابية الثالثة حول صيغة الإطار هي الكلام الصدر عن الرئيس بري وإعادة تموضع الرئيس بري يمكن من خلال النافذة السعودية أيضا، يعني من كلام أنه هيدا اتفاق أسوأ بكذا مرة 10 مرات من اتفاق 17 أيار إلى خلينا نشوف أنه العبرة بالتنفيذ، وبالتالي يلاقي يعني جو عربي داعم لاتفاق الإطار مع حذر والكلام أنه العبرة بالنتيجة هي في التنفيذ.
8: طيب نحن متوقعين جولة سابعة من المفاوضات هذه المرة.
9: سادسة؟
1: سابعة.
9: سابعة.
1: سابعة. سابعة. سابعة.
9: هي تاني يمكن بروما، يعني العنوان الأساسي هو تقني تنفيذي استكمال لمسار ما يسمى المناطق التجريبية، تطويرها ومحاولة تعميمها، لأنه خلينا نرجع نقول أنه هيدا مسار متدرج خطوة مقابل خطوة، وهيدي نقطة كتير مهمة خاصة للي يعني متمسكين وعلى حق بغياب كلمة جدولة الانسحاب. ليه ما في كلام جدولة؟ ليه تغييب كلمة جدولة الانسحاب؟ لأنه احنا أمام مسار خطوة مقابل خطوة، يعني ينجح الجيش اللبناني في تثبيت وجوده بشكل يعني بشكل تام
8: ثابت،
9: ويقابل انسحاب إسرائيلي يحضر الطريق إلى عودة النازحين.
8: يعني بروما برأيك سيتفق الجانبان على الجدولة، جدولة الانسحاب في مقابل جدولة نزع السلاح؟
9: بفتكر أكثر إذا بدك هيك، يعني خطوة مقابل خطوة، ولكن جولة تقنية بامتياز منا جولة سياسية مثل ما شفنا.
8: شكرا.
1: قضائيا، وبعد أشهر من حملة إلكترونية أثارت موجة واسعة من الاستنكار، يدخل ملف الإساءة إلى البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي مرحلة قضائية جديدة مع أول توقيف في القضية. ماريو دويري والتفاصيل.
7: توقيف المسؤولين بملف الإساءة إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطل مطلب، صار حقيقة. فبعد أشهر من حملة وصفت بالإهانة والتشهير، انتقل الملف من منصات التواصل إلى قاعات التحقيق، وبدأت العدالة بأخذ مجراها بإجراءات قضائية.
10: وهي اللحظة يلي بالسماء عم يتطوب بطريرك لبنان الكبير الحويك، على الأرض في بطريرك آخر يلي هو البطريرك الراعي عم يصار إلى الاعتداء عليه. لا يمكن كان السكوت. الدفاع ليس عن البطرك الراعي، هو عن مقام الملاحقين يلي نحن ادعينا عليهم بموجب الشكاوى والإخبارات، يلي هي أكثر من شكوى وأكثر من إخبار، واضح انتمائهم للبيئة يلي تنتمي إلى فريق ميليشيا حزب الله. وأنا فرح جدا لما قامت به قاضية التحقيق في بيروت بخلال الساعات الماضية بأنه أوقفت أحدهم.
7: الرسالة يلي بيحملها التطور أبعد من الملف نفسه، فالقضية اليوم بتتعلق بمدى قدرة مؤسسات الدولة على حماية كرامة المرجعيات الوطنية والروحية وعلى فرض سيادة القانون من خلال القضاء، ومع بقاء تحديد المسؤوليات النهائية رهنا بالأحكام القضائية.
10: المشكلة أنه ما وقفوا بعضهم لليوم عم يعتدوا على البطريرك الراعي، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، يجب توقيفهم، يجب إحالتهم أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بحقهم. اليوم القضاء ملزم أصبح بتحريك شكوى اللي قدمناها ضد الشيخ نعيم قاسم على خلفية استجرار الاحتلال وعلى خلفية أنه تسبب بدمار وقتل اللبنانيين.
7: اليوم الرسالة صارت واضحة، بعهد دولة السيادة والقانون ما بقى فيه استباحة للكرامات ولا مساحة خارجة عن المحاسبة، فسيادة الدولة يلي عم بتعيد بسطة على كامل 10452 كيلومتر مربع لازم توصل كمان إلى ما وراء الشاشات، حيث لا التحريض بيحمي أصحابه ولا الإساءة بتمر بلا حساب.
8: في مستهل زيارته الرسمية إلى العراق، حتى طائرة رئيس الحكومة نواف سلام في مطار بغداد الدولي على رأس وفد وزاري كان في استقباله لدى وصوله وزير المال العراقي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، كما التقى سلام الرئيس العراقي نزار أميدي في بغداد وأجرى محادثات مع نظيره العراقي علي الزيدي، عقبه اجتماع موسع بحضور وزراء معنيين بملفات التعاون بين البلدين. هذا وأشار الرئيس سلام إلى أنه شدد خلال المحادثات على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع العراق ودول المنطقة في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والنقل.
1: في في ملف الطاقة، الام تي في تعاين مصفات طرابلس 1000 فرصة عمل متوقعة، وصيانة أنبوب الغاز العربي يبدأ قريبا. فهل تعود الحركة الاقتصادية النفطية إلى الشمال بعد توقف عشرات السنوات؟
11: بعد ساعات قليلة يبدأ فريق مصري متخصص في صيانة خطوط الغاز أعمال الصيانة على هذه الأنابيب الصفراء، والتي أعلن عن عودة العمل بها وزير الطاقة جو صدي قبل نحو 4 أشهر، والتي توقف العمل فيها في العام 2011. وعند عودة الغاز إلى تلك الأنابيب ستصل إلى معمل دير عمار، حيث من المتوقع استخدامها في إنتاج الكهرباء بعد طول انتظار. لكن الخبر الإيجابي للبنان يتمثل بالمعلومات التي حصلت عليها الام تي في، بحيث أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق كانت مخصصة لإعادة إحياء مصفات النفط في طرابلس، وقد لعب مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير دورا أساسيا في ترتيب الأجواء بتوجيه من رئيس الجمهورية جوزيف عون. ويسعى لبنان لتكون طرابلس محطة أخرى للنفط العراقي مثل بانياس السورية، بحيث يسعى العراق وبدعم أمريكي إلى تصدير النفط عبر سوريا. الام تي في عاينت منشآت طرابلس، حيث تصل 3 خطوط إلى لبنان من العراق بحاجة إلى الصيانة فقط. ويملك لبنان 4 فتحات مائية تسمى المرابض لتفريغ وتحميل النفط في البحر، ولدى لبنان إمكانية لتعبئة الفيول العراقي من الناقلات إلى البواخر أيضا. وكذلك هناك 24 خزانة منها بحاجة إلى الصيانة فقط. المنشأة الممتدة على مئات ملايين الأمتار قرب طرابلس توقف العمل فيها عام 1991 ومنعت من العمل بقرار سياسي. ومع التحولات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط عاد الأمل إلى الدورة الاقتصادية في شمال لبنان. وبحسب المعلومات هناك تنافس بين دولتين عربيتين على تلك المنشأة بعدما خرجت منها الشركة الروسية بسبب العقوبات الأمريكية. مصدر رسمي لبناني قال إن حصلنا على ضوء أخضر أمريكي ستكون لدينا 1000 فرصة عمل للشمال ولبنان بشكل عام ومداخيل للخزينة، علما أن تلك المنشأة بنيت في أواخر القرن العشرين من قبل الإنجليز تحت مسمى IPC. قبل 95 عام اختار الإنجليز هذه البقعة الجغرافية تحديدا لإقامة منشآت النفط بطرابلس لما لها من ميزات، فهي لا تحتاج إلى مضخات تعبئة أو تفريغ. فهل يعيد لبنان الدور لهذه المنشآت في العام 2026؟ من منشآت النفط في طرابلس، داني طانيو الصبح قبلاوي، أم تي في.
12: هرمز وباب المندب يهددان شرايين النفط العالمية، فهل يقفز البرميل إلى 120 دولارا؟ التفاصيل مع أطوى سعدي.
13: منذ بداية شهر تموز كان سعر برميل النفط يدور حول 70 دولارا، أما اليوم فقد عاد ليقترب من 100 دولار. فما الذي تغير؟ السبب لا يقتصر على الحرب العسكرية فقط، بل على أحد أخطر السيناريوهات التي تخشاها أسواق الطاقة. فبعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بدأت المخاوف تتجه أيضا إلى مضيق باب المندب. فمضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، فيما يمر عبر باب المندب نحو 10%، أي أن أي اضطراب متزامن في المضيقين قد يعرقل نحو 30% من تجارة النفط العالمية، وهو سيناريو غير مسبوق قد يربك أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم. لكن يبقى السؤال، هل يعود النفط إلى 120 دولارا للبرميل كما حصل في شهر أدار مع تصاعد التوترات الأمنية؟ حتى الآن كل السيناريوهات ممكنة، فهناك عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع وأخرى قد تحد منه. أولها الاحتياطات النفطية الاستراتيجية التي تلجأ إليها الدول لزيادة المعروض وتخفيف الضغوط على الأسعار، وثانيها تباطؤ الطلب العالمي. فالصين أكبر مستورد للنفط في العالم سجلت في حزيران تراجعا في وارداتها بنسبة 41%، ما يخفف جزءا من الضغط على الأسعار. كما بدأت بعض الدول المنتجة العمل على تصدير نفطها عبر مسارات بديلة بعيدا من الممرات البحرية المهددة في محاولة للحفاظ على تدفق الإمدادات. لكن يبقى العامل الحاسم، إذا استمرت الحرب واتسعت رقعة التوتر وتراجعت الاحتياطات الاستراتيجية، فقد لا يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار النفط فقط، لأن هرمز وباب المندب ليسا مجرد ممرين بحريين، بل شريانان يربطان التجارة بين الشرق والغرب، وأي اضطراب فيهما لا ينعكس فقط على سعر برميل النفط، بل أيضا على كلفة الشحن وأسعار السلع والتضخم وسلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم.
1: إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة، فما السبب؟ الجواب مع أرور كرم.
14: الرئيس الأمريكي علق خطط التصعيد حاليا، هذا هو الخبر الأبرز الذي فرمل التصعيد. قرار ترامب أثار تساؤلات حول سبب تعليقه الضربات، إلا أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أوضحوا لصحيفة نيويورك تايمز أن التهديد الذي يطال مخزونات الصواريخ الاعتراضية هو أحد الاعتبارات التي جعلت العودة إلى العمليات القتالية الكبرى مسعى محفوفا بالمخاطر. كما أوضح المسؤولان أن ترامب وكبار مساعديه قلقون إذا احتمال اتساع رقعة الحرب وعزلة حلفاء خليجيين رئيسيين معرضين لهجوم إيراني، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم أزمات الطاقة واللاجئين. وعليه يبدو أن الهدوء الحذر يخيم حاليا في المنطقة، علما أن الحرس الثوري حذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت واشنطن مواصلة ضرباتها على إيران. وفي ظل هذه الهدنة المقنعة يخشى الإيرانيون مما ستؤول إليه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي البيت الأبيض يوم الثلاثاء، فإيران حذرت الولايات المتحدة من الوقوع في فخ خادعة إسرائيل. ودائما في ظل الهدوء الحذر أبلغت إيران مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات بل علقتها، مؤكدة ضرورة استئنافها من مرحلة توقفها بحسب مصادر صحفية. هذا وأشارت المصادر إلى أن إيران أبلغت باكستان رفضها إنشاء ممر جديد في هرمز، مؤكدة استعدادها لمواصلة المفاوضات في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد مع ضرورة استمرار المفاوضات وفقا لمذكرة التفاهم. في السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في ملف مضيق هرمز في طهران وإن المحادثات كانت مثمرة وستستمر بين الجانبين، كما أحرزت تقدما ملحوظا. كل هذه التطورات تأتي بعدما وجه الرئيس دونالد ترامب الجيش بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية التي استمرت قرابة الأسبوعين. ورغم الإيجابية التي تلف نسبيا المفاوضات، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية جددت التأكيد أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بالكامل.
12: بعد الإعلان الطوباوي بين حلتا وعبرين
15: وترك كل شيء خلفه واختار لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: في فقرة رغم كل شيء، افتتاح سلسلة متاجر ومراكز تسوق شهيرة في لبنان.
1: نحن الليلة كتير فخورين أنه عم نفتح أول محل لدريملاند بلبنان. مع كل الظروف اللي نحن عم نمرق فيها، بعدنا عم نكفي نجيب براندات عالمية على لبنان، براندات يونيك اخدين رهجة كتير كبيرة بأوروبا وبأمريكا، ونحن من أوائل الأسواق اللي عم نفتحها بالشرق الأوسط، ونحن هذا الشيء كتير منفتخر فيه، ومنتشكر لبنان أنه هي عندها ثقة بالسوق اللبناني أنه نكفي نفتح حتى مع الظروف اللي نحن عم نمرق فيها.
2: بعد تطويب البطريرك الياس لحويك، وصلت الذخائر الطوبوي إلى بلدة عبرين البترونية. الأجواء توافينا بها مباشرة من هناك الزميلة يارا الهندي. يارا أهلا بك. إذن الأجواء، طبعا عبرين فيها الدار يلي تحدثنا عنه بنشرات أخبار الام تي في كتير واضح وراك الحركة، خبرينا أكثر عن الأجواء.
3: صحيح صحيح، منى، بعد يوم على احتفال تطويب البطريرك الماروني الياس لحويك في الديمان، بدأت وأصرت الكنيسة المارونية على مرور ذخائره على عدد من البلدات الشمالية وتحديدا بلدات بترونية. كان عنده محطات بارزة بحياته وبمسيرته كان السياسية وحياته أيضا الدينية اللي طوب يعني من أجل في هذا النهار. اليوم بدأت رحلة هذه الذخائر بدءا من الديمان. أول محطة كانت بتنورين، والبعض يسأل لماذا تنورين؟ تنورين لأنه فيها أسس مدرسة سيدة الحبل بلا دنس، وكذلك أشرف على بناء كنيسة سيدة الانتقال اللي لا تزال حتى اليوم مركز روحي مهم في هذه البلدة. وكذلك من بعد تنورين انتقلت الذخائر إلى مسقط رأس البطريرك لحويك في حلتة، حيث تجمهر المؤمنون في هذه البلدة بأعداد كبيرة جدا احتفالا بمرور هذه الذخائر واحتفالا ايضا بتطويب البطريرك لحويك. ومن بعد حلتة انتقلت الى كفرحي حيث مقر المطرانية في البترون، ومن بعد إلى كفيفان، ومن ثم إلى جربتا كمحطات إيمانية. أما المحطة الأخيرة والأهم هي دير العائلة المقدسة في عبرين، وهذه العائلة المقدسة هي اللي أسسها، يعني سانت فامي هي اللي أسسها كما نعلم البطريرك لحويك في كل أنحاء العالم. وهنا قضى مسيرته يعني الدينية، بدأ بها ككاهن في هذا الدير، ثم أصبح بطريركا ليصبح اليوم طبويا على درب القداسة بطبيعة الحال. إذن أعداد كبيرة تجمهرت على طرقات الجرود البترون لأخذ البركة من ذخائر البطريرك الطباوي الياس لحويك، وهذه هي أبرز المحطات كما ذكرناها. منى،
2: شكرا لك يارا.
0: كان البطريرك الراعي دعا إلى الخروج من احتفال تطويب البطريرك الحويك بعزم متجدد على أن نكون مع سيد المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، مشددا على ضرورة تحول حياة المؤمنين إلى شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء. كلام الراعي جاء في قداس الشكر على تطويب البطريرك الحويك في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
4: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
2: ومن الديمان إلى كاتدرائية الملاك رفائيل في بعبدة، حيث ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا قداسا احتفاليا لمناسبة زيارته إلى لبنان. عاونه بطريرك سريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان ولفيف من المطارنة والكهنة بحضور وزير الإعلام بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية جوزيف عون.
0: شاب كوري أمريكي ترك كل شيء خلفه واختار أن يبدأ حياة جديدة في لبنان، فما الذي أحبه في بلد تعصف به الأزمات ودفعه إلى اتخاذ هذا القرار، وأي صورة كونها عن اللبنانيين حتى اليوم؟ تقرير ماريان سوين.
5: Are you hearing this, guys? It's a drone. I live here in Hadas Babda right now, right next to Dahye. I left Korea. I moved to America. And then I left America to live here in Lebanon with my wife. Even though there's bombs. Marhabamo. Kifak. Habibi, Habibi. A lot of people assume that I came here for a lower cost of living, but when you really get to know my story, I came here for love. It all started with love for my wife, but love for everybody here too. Shared so many great times and cups of coffee with people I didn't even know, and truly it felt like I was home everywhere. So before coming to Lebanon, I was a corporate assurance broker for 15 years. But when I got to Lebanon, I decided I wanted to help people in a different way. So I became a personal trainer. Let me tell you something about the Lebanese characteristic. You guys are very strong-minded. Every time I tell my client, I'm like, hey, this is how you do it. They're like, no, Jin, this is how I do it. And I'm like, I thought I was the trainer. Guess not. But خلاص, أنت لبنانية بتعرف وبكلشي. I hear this a lot as a trainer. Hey, bro. it's not like, for me, it's like, hey, bro. But I hear it here, hey, bro.
6: Love you, bro.
5: Coming from the United States, I'm not kidding, even maybe once but every 2 months, 3 months, somebody will come visit, right? But here in Lebanon, you expect someone to knock on your door every couple of hours. Whenever there's a funeral or a wedding, the way that you guys celebrate here, it's always to the maximum level. Yes, I'm waiting for a baby, and I always tell people that I hope to have a girl, right? Especially like a little Lebanese girl with like Lebanese eyebrows and Korean eyes. She's gonna be so beautiful and cute, so I'm looking forward to having my little mixed princess. Lebanon, I'll say thank you in three languages. Kamsahamnida, Shukran, and thank you again for allowing us to raise our family here. You're full of potential. Only the future will tell. Thank you.
2: أقولك معه حق يترك كل شيء جاي
0: لبنان. أحلى بلد لبنان.
2: أحلى بلد. في فقرة الصحة، ومع تزايد معدلات الإصابة بسرطان الجلد عالميا، تزداد أهمية الكشف المبكر الذي يبقى العامل الأبرز في تحسين فرص العلاج والحد من تطور المرض.
7: يلعب الكشف المبكر دورا أساسيا في الوقاية من سرطان الجلد، إذ يسمح برصد التغيرات التي قد تطرأ على الشامة والآفات الجلدية قبل ظهورها، ما يزيد من فرص العلاج الناجح. ويعتمد مركز كليمانسو الطبي جهاز ديرموسكوبي تابلت المتطور الذي يتيح للطبيب فحص الشامة والآفات الجلدية بدقة عالية من خلال تكبير الصوت وتحليل تفاصيلها مع توثيقها رقميا ومقارنتها مع الفحوصات السابقة لمتابعة أي تغير مع مرور الوقت.
8: اليوم صار عندنا تقنية جديدة تقدر تفرجينا الشامية 40 مرة أكبر على الجلدة، وهيدي التقنية بتساعدنا أنه نفحص الشاميات بشكل أدق، نطلع على البوردرز تاعولها، نشوف إذا تغير اللون أو إذا في أي تغيير فيها. هالتابلت الصغير مزود بالذكاء الاصطناعي، وعبر الذكاء الاصطناعي نحن فينا نقارن صورة الشامية بملايين الصور من شاميات محطوطة بالداتا تاعيته، وهالشي بساعدنا نعرف إذا الشامية مع الوقت حتتحول لأي نوع من أنواع السرطان، هل هي بعدها بنفس الحجم، بعدها بنفس الشكل.
7: يساعد هذا النظام على التمييز بين الشامة الحميدة وتلك التي تستدعي مزيدا من التقييم أو الخزعة، كما يساهم في الكشف المبكر عن سرطان الجلد ولا سيما الميلانوما، إلى جانب متابعة المرضى الأكثر عرضة للإصابة.
8: ومطلق أي مريض عنده شاميات لازم يجي مرة بالسنة عند الطبيب ليفحصهم أنه ما عم يتحولوا ما عم يكبروا، وإذا أي شامية تحولت أو كبرت نقدر نعطيه العلاج المناسب وعبكير.
7: تشكل هذه التقنية أداة مهمة في التشخيص المبكر واتخاذ القرار العلاجي المناسب، ما يحد من الإجراءات غير الضرورية ويعزز فرص اكتشاف أي تغيرات جلدية في مراحلها الأولى.
2: في خبر ورد الآن، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة أن إيران وضعت حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي الشرط الأول لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
0: بعد الإعلان، حرائق هائلة في أوروبا
2: ورسالة خاصة من سلطان الطرب.
9: كنا متأمل
10: لبنان تلقى فجأة.
11: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
13: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
14: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
15: فستق، جوز، تمر، روحة.
16: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
17: معمول.
18: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
19: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
11: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: معرض الفنان هادي سي في صالة صالح بركات إطلالة على ما يجب أن يكون العالم. إعداد ميشيل مايكي.
1: لبناني سنغالي فرنسي صاحب بعد شمولي إنساني بأدوات مبتكرة قدم مشهدية حول الفن في حضرة الذكاء المصطنع. هو تحد بين العقل البشري والرقمية الصارمة وحوار بين الكائن وعصره. مستفز يعالج التحديات الإنسانية عبر قوة العمل البصري والترميز، والفن عنده أكثر من مرآة للواقع بل إطلالة على ما يجب أن يكون.
2: اشتغلت على الفرادة، على الأونيسيتي، إنه كل إنسان مهم، كل إنسان عنده قصة، كل إنسان عنده حكاية، كل واحد مختلف عن التاني. أما اشتغلت لفشوف هو حديث، هو حوار بين الـ Artificial Intelligence يعني الذكاء الاصطناعي والأورجانيك Intelligence اللي بسميها الـ OI يلي هي الذكاء الإنساني، لأقول إنه نحن الروتس، نحن الجزر، نحن الهواء، نحن المي، نحن الأرض، ولازم نشوف كيف نتعامل مع الـ Artificial Intelligence لأن نحن عايشين ثورة، ثورة مش طبيعية مثل ثورة الثورة الصناعية بال 1700 مع الماشين أفابور.
1: الفن بالمباشر قد لا يغير العالم، لكنه يطور الإنسان لتحلية الحياة.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: البداية من حرائق فرنسا يلي أجبرت آلاف السكان على الإخلاء وبعدها مستمرة، فإلى جانب مشاهد النيران تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات مؤثرة من جنوب غرب فرنسا بتفرج أحصنة هربانة من الدخان الأسود الكثيف بعد ما أطلقت بالبرية لإنقاذها. إلى إسبانيا وأيضا حرائق الغابات اللي عم تلتهم آلاف الإكتارات، وفيديو انتشر بشكل واسع بفرج عناصر الدفاع المدني عم ينقذوا كلب حصرته النيران. إلى لحظات مؤثرة التقطها أشخاص اضطروا يتركوا بيوتهم بإسبانيا هربا من النيران والدخان بمشاهد مرعبة.

0: ومن الحرائق المدمرة إلى الرياح القوية والشتاء والرعد والبرق يلي صابوا العاصمة اليونانية أثينا بشكل مفاجئ، وعشرات السياح يلي ركضوا يتخبوا أثناء وجودهم بالأكروبوليس. أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها Stay Connected.
1: رسالة خاصة من جورج وصوف من جرش في الفقرة الفنية.
2: بالدورة الأربعين لمهرجان جرش أحيا سلطان الطرب جورج وصوف حفلة استثنائية بكلمة للكلمة من معنى، وتفاعل الجمهور بهالليلة كان لافت كالعادة. ومهرجان جرش بيعني كتير لأبو وديع، خصوصا من بعد الحفلة التاريخية اللي قدمها بهالصرح سنة 1994. ووجه وصوف كلمة خاصة من خلال وان تي في وام تي في على هامش الحفل، نسمعه ومنشوف أبرز اللقطات.
3: من جرش المسرح العظيم يلي تعودت يفتح قلبك وشوف هالجمهور الحلو هلا، ويعتبر من اهم محطات حياتي. بدي اقول تحياتي عبر اسير ام تي في 1 من نص ابي اللي بترفقوني وين ما رحت، تحياتي.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1 FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية مع كريستين.
2: منطمنكم التقلبات بالطقس خلصت، بس في خبر مش كل الناس رح تحبه، في موجة شوب واصلة على أجواءنا ابتداء من صباح التنين، بس منبلش نحس فيها فعليا ابتداء من يوم الثلاثة مع ارتفاع الرطوبة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية. الهواء بكرة التنين الشمالي غير بسرعته 20 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. الحرارة بتسجل بالنهار 31 درجة بصيدا، 27 بزحلة و22 درجة بالأرز، أما بالليل أكيد بتوطى وبتوصل لل 22 درجة بالقليعة، 17 بتعنايل و14 درجة ببشرة. على الساحل موج البحر بيوطى لتحت المتر واليو في اندكس بيعلى، فتجنبوا تتعرضوا مباشرة لأشعة الشمس من دون حماية خصوصا بساعات الذروة. على الجبال الرطوبة عالية كمان 55% والخطيطة كثيفة خلال ساعات الليل. إذن مثل ما قلنا بأول النشرة، موجة شوب جديدة بتوصل على لبنان ابتداء من صباح بكرة التنين، والحرارة بتستقر على الساحل أيام التنين 3 الأربعة والخميس على 31 درجة بالنهار، وبتتراوح بالليل بين 24 والـ25، أما الرطوبة فبتعلى تدريجيا لتتراوح مع الدلاتة بين 60 والـ70%. هذه كانت نشرتنا، تفاصيل أكثر بنشرتنا الثانية.
1: شكرا كريستينا.
3: ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في، وفادي يلقاكم عند منتصف الليل.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. بين الزوطرين تقلب المشهد الجنوبي اليوم، وبالفحص الميداني تبين أن الغربية أصيبت بداء الشرقية من حيث التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة، مع إضافة أن زوطر الغربية عادت كمنطقة تجريبية إلى مظلة الحماية تحت حراسة الجيش الوطني اللبناني، في حين لا تزال زوطر الشرقية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مثل عشرات القرى والبلدات الواقعة تحت الاحتلال، وحولها العدو الإسرائيلي إلى مواقع لاستهداف القرى المحررة، حيث أكد الجيش اللبناني تعرض نقاطه في فرتبنيت والنبطية الفوق وزوطر الغربية لإطلاق نار من قوات الاحتلال، وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل استكمال انتشاره ويمنع عودة الأهالي وإرساء الاستقرار في الجنوب. على مرمى حجر تتجاور الزوطران، لكن المسافة بينهما تقاس بالمسافة مع روما ومع الاجتماع التقني العسكري المرتقب بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 4 آب المقبل. وربطا يؤكد مصدر دبلوماسي مطلع للجديد أن روما 2 سينتقل إلى الصفحة الثانية من المناطق التجريبية على أن يتمسك لبنان بتوسيع نطاقها، إضافة إلى بحث آلية الرقابة على التنفيذ، والتي بحسب المصدر الدبلوماسي عينه قد تتولى مهمتها دول عربية بإسناد تركي. في هذا الوقت يعبد الطريق بين عين التين وبعبدة بلقاء قريب مهد له الرئيس نبيه بري بقوله إن علاقته مع رئيس الجمهورية ممتازة. وأبعد من أهمية اللقاء في مرحلة لبنان الحساسة، كرر بري مقولته بأن لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من أمريكا وإيران والسعودية. وفي انتظار اليوم التالي حضر لبنان اليوم بين شقيقين سوريا والعراق. ففي حوار تلفزيوني أكد رئيس أحمد الشرع المؤكد بعدم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن البحث مستمر مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول تساعد على إيصال لبنان إلى بر الأمان، على قاعدة أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا. من دمشق إلى بغداد كانت المحطة الثانية، حيث حضر لبنان بوفد رسمي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وإلى لقائه برئيسي الجمهورية والحكومة، فأن الزيارة حملت عدة أبعاد تخطت الاتفاقيات الاقتصادية في أكثر من قطاع، إلى العناوين السياسية الحساسة وحدودها ثلاثية الأبعاد والتي تتقاطع بين بيروت، دمشق وبغداد. وبحسب معلومات الجديد، فأن زيارة سلام وتحديداً اللقاء مع نظيره العراقي علي الزيدي إنما تندرج في إطار إمكانية استفادة لبنان من المنطقة التجريبية العراقية على أرض حصرية السلاح ومكافحة الفساد ووقف تمويل الجماعات المسلحة. ووسط حال الترقب الشديد ووقوف المنطقة على شفير التصعيد، فإن هدوءا نسبيا يسيطر على الجبهة الإيرانية الأمريكية مع توقف الضربات المتبادلة بالتزامن مع تقدم المحادثات الإيجابية بين طهران وعمان حول مضيق هرمز. وفي انتظار ألا تعكر زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن صفو الهدوء، فإنه يخوض حملته الانتخابية على توتير أكثر من جبهة، منها ما يجري في الضفة الغربية من عمليات عدائية وحشية تقوم بها ميليشيات المستوطنين بحماية من الجيش والشرطة، وجرائم الإبادة في قطاع غزة والتي هرب منها نتنياهو بعد صدور مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير حربه السابق، إلى فبركة ملفات بحق رئيس المحكمة الجنائية كريم خان تماما، كما تلفيق ملف لرئيسة المحكمة الجنائية السابقة الجنوب إفريقية فاتو بن سودا وتهديدها وعائلتها كسياسة إسرائيلية معتمدة في أساليب الضغط. وعلى ما تقدم أبدت مصادر دبلوماسية للجديد تخوفها من امتداد التوتير مجددا إلى الساحة اللبنانية. خلوا عينكم على علي الطاهر.
3: MTV.
4: مساء الخير. الثلاثاء المقبل يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثلاثاء الذي يليه تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. بين الموعدين وما قبلهما وما بعدهما تتداخل المسارات والانعكاسات والنتائج، فالمحادثات المنتظرة في روما لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى البحث في آليات التنفيذ والرقابة، بما يجعل نتائج لقاء ترامب نتنياهو مؤثرة في المناخ السياسي الذي ستنعقد فيه الجولة اللبنانية الإسرائيلية. اليوم عاد الأهالي إلى زوطر الغربية في سياق تنفيذ خطة المناطق التجريبية، لكن الاستقرار الكامل في الجنوب لا يزال ينتظر استكمال المسار الدبلوماسي الذي تصر عليه الدولة اللبنانية باعتباره السبيل إلى وقف الحرب وتثبيت السيادة. حتى الآن لم يحسم موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات المرتبطة بإيران. وفي المقابل لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة فكرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة تنفيذ الاتفاق، فيما يجري تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل في هذا الإطار، كما حضرت مسألة مرحلة ما بعد اليونيفيل في الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية جوزيف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى عرض لأفاق هذه المرحلة وأهمية استمرار المواكبة الدولية للحفاظ على الاستقرار في الجنوب، الذي جالت فيه الـ MTV اليوم.
3: المنار.
5: أهلا بكم. تدمير ممنهج للمنازل وقصف وتفجير لمشاريع المياه واستيلاء على الركام وإحراق لأشجار الزيتون المعمرة وأراض زراعية واسعة وصولا إلى إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في العديد من نقاط عملياته المتفق عليها مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. هي اعتداءات إسرائيلية لم يتسع لها بيان الجيش اللبناني الذي فصل القرى المستهدفة وتوزيع العدوان، وهو خرق للقانون الدولي وللتفاهمات القائمة ومعيق لاستكمال انتشار الجيش ومانع لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم بحسب بيان الجيش اللبناني. كل هذا في زمن اتفاق الإطار بين سلطة التفاوض والاحتلال الإسرائيلي، ومع استفاضة الجيش بشرح سوء الحال. ألا يستحق الواقع موقفا أو تعليقا من العالقين عند أوهام النوايا الإسرائيلية غير العدوانية وعند الرعاية الأمريكية لتنفيذ الاتفاق؟ أليس من واجب السلطة أن تخاطب

0: والانسحاب، وهما الخطوتان اللتان تعتبران بحسب الرئيس بري فوق كل الأولويات. لكن السلطة المتفرجة على كل ما يجري هي من استباحت الجنوب للإسرائيلي واعتداءاته بحسب اتفاقها الذي تورطت به وورطت معه البلاد، ولن يجلب انسحابا إسرائيليا بل مزيدا من الإغال بدماء اللبنانيين كما أشارت مواقف نواب ومسؤولي حزب الله. في إشارات المنطقة، جمر لا يزال ملتهبا تحت الرماد، وإن علق الأمريكي اعتداءاته وخفف من عنترياته فلوقائع ميدانية فرضتها الردود الإيرانية وصعبت على قواته تداعيات التصعيد كما أشارت الصحف والمواقع الأمريكية وأكدتها أصوات سيناتورات ديمقراطيين حملوا دونالد ترامب مسؤولية زج البلاد بحرب تستنزف جنودهم وقدراتهم، بل إنها حرب لا يمكن للولايات المتحدة الانتصار فيها كما قال المدير السابق للاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينن. في جديد جنون الصهاينة وعدوانيتهم على غزة والضفة، غارات مكثفة على القطاع واستباحة المستوطنين لنابلس وقراها برعاية الشرطة والجيش الإسرائيليين وبقرار من حكومة نتنياهو. أما قرار اليمنيين فك الحصار عن بلدهم فقيد التنفيذ وباب المندب المغلق أمام السفن السعودية خير دليل، وكذلك الرد على ضربات السعودية وغاراتها على الأراضي اليمنية بأصعب منها. أما أصعب الرسائل فهي النار المشتعلة في منشآت أرامكو، بينبع وجيزان والقابلة للامتداد كما يقول اليمنيون جيشا وشعبا وقيادات.
1: NBN. أهلا بكم. يطوي لبنان أسبوعا كان بين أبرز محطاته الاجتماع الذي عقده الرئيسان جوزيف عون ودونالد ترامب في واشنطن. رئيس الجمهورية العائد من العاصمة الأمريكية سيزوره قريبا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حرص على وصف العلاقة بينهما بالممتازة، وقال لأساس نختلف على بعض وجهات النظر السياسية لكننا على تواصل دائم، وفي وجهة نظر واضحة إزاء تجربة زوطر الغربية لفت الرئيس بري إلى أن الناس انتظروا أياما حتى يتمكنوا من الدخول إلى قراهم، وإذ أشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سأل كم نحتاج من الوقت لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الجنوبيين إلى أرضهم. وفي موقف معجل مكرر قال الرئيس بري نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، وأكد أن علاقته بالمملكة ثابتة وقال إنه مؤمن بمحبتها للبنان وحرصها عليه ومحورية دورها في تثبيت الاستقرار الوطني، ومن تحبه المملكة العربية السعودية يحبه العالم كله، ويبدو أن المملكة تحبني أكثر من بعض اللبنانيين، يضيف الرئيس بري. وفي وصفه لعلاقة مستقرة وطبيعية بين لبنان وسوريا شدد رئيس مجلس النواب على أن نجاحها يبدأ من معالجة ضبط الحدود ووضع حد للتهريب واستكمال الترسيم. وفي دمشق أكد الرئيس السوري أحمد الشرح أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان قائلا إن الحل ليس بالضرورة أمنيا وإننا نعمل على مقاربة شاملة للأزمة في لبنان. وبينما كان الشرع يرد بشكل غير مباشر على كلام الرئيس الأمريكي عن تدخل سوري في لبنان، حط وفد وزاري لبناني برئاسة نواف سلام في بغداد وفي جعبته ملفات وعناوين تلامس شؤون الطاقة والنفط والمال والإنترنت والاتصالات. وفي الزيارة الحكومية محاولة لإحياء خط أنابيب كركوك طرابلس النفطي عبر بانياس السورية. على الخط الأمريكي الإيراني لا ضربات متبادلة لليلة الثانية على التوالي إفساحا في المجال أمام الحراك الدبلوماسي. هذا الحراك يبدو أنه حقق تقدما معينا في مساره العماني الإيراني الذي يركز تحديدا على ملف مضيق هرمز. وإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فتح معبرا أمام الخيار التفاوضي فإنه لم يتخلى عن لغة التهديد والوعيد، إذ قال أنه سيستأنف الحرب الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم يحصل على 100% من

0: ما يريد.
1: او تي في.
2: على وقع مشهد إقليمي غامض في انتظار زيارة بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض الثلاثاء، الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح وإعادة أموال المودعين وتأمين الكهرباء أربعة عناوين لفشل السلطة السياسية بكافة مكوناتها قبل زيارة واشنطن كما بعدها، لا بل منذ تشكيلها من خلال تجميع المتناقضين إلا على المغانم من حزب الله إلى القوات والكتائب في كانون الثاني 2025. فالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بات بمثابة الأحلام بعيدة المنال، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإعراب عن عدم تفاؤله بالوصول إلى نتائج إيجابية حاسمة، معتبرا أن مكمن عدم التفاؤل هو الوقت، فما يحصل في زوطر الغربية أكبر دليل، حيث انتظر الناس أياما حتى تمكنوا من الدخول المؤقت إلى القرى، والاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، فكم سنحتاج من الوقت لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الجنوبيين إلى أرضهم؟ سأل بري. وحول إشكالية السلاح، التفاهم متعذر، حيث وصل الأمر حتى بالمؤيدين لسياسة السلطة بالاختلاف فيما بينهم حول مضمون مواقف رئيس الجمهورية في واشنطن، بينما قيل في البيت الأبيض وما أعلنه الرئيس جوزيف عون في عشاء السفارة اللبنانية. وفي قضية أموال المودعين، الوعود تتكرر من وزارة المال إلى لجنة المال كما سائر الإدارات والمؤسسات والسياسيين اللبنانيين الذين يعتمدون استراتيجية التخدير لكسب الوقت في انتظار المجهول المعلوم، وهو التبخر النهائي للأموال.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لانه تمام
1: انا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: وينو الزيبة؟ جيبوا الزيبة، كلو من الزيبة.
5: زيبة سموني الزيبة، زيبة.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
7: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. نفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدة عينات جنوب لبنان وتفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل، كذلك نفذ تفجيرا في بلدة حداثة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف موقع الدبشي في النبطية ترددت أصدائه إلى مدينة صيدا والجوار. وكانت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة قد نفذت من قبل جيش الاحتلال في محيط منطقة أرنون وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة. وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية فوق لقصف عنيف. كذلك شهدت منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل الصقي والخيام ليلة صعبة. وترافقت هذه العمليات مع حركة نشطة للأليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، فيما دوت أصوات الجرافات والأليات الثقيلة بشكل متواصل وسط أجواء من التوتر والترقب عاشها الأهالي في القرى المجاورة مع استمرار الاعتداءات والتحركات العسكرية. واليوم زار النائب ملحم خلف بلدة زوطر الغربية وأكد أن الأرض غالية وستبقى لأهلها وكل شبر محتل منها سيتحرر، مشددا على أن عودة الأهالي وإعادة إعمار ما تهدم حق ثابت ومسؤولية وطنية، وتمسك أبناء الجنوب بأرضهم هو الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وسيادته. ووجه تحية للجيش اللبناني على دوره الوطني معربا عن أمله في أن تعود زوطر الغربية وسائر القرى الجنوبية عامرة بأهلها ونابضة بالحياة. استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من حزب الله، وكان عرض في خلال اللقاء لاستعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل. ونقل الوفد الواقع التربوي في الضاحية الجنوبية لجهات ضرورة وجود مبان ومدارس وثانويات لاستيعاب أعداد النازحين من الجنوب، كما عرض الوفد لطلب تسريع معاملات ترخيص جديد لمدارس مرخصة أصلا وترغب بتغيير مكان عقاراتها. كما استقبلت الوزيرة كرامي القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان أياد الهزاع، وتم عرض للشؤون التربوية بين البلدين خصوصا لجهة تفعيل اتفاقيات التعاون والعمل على اتفاقيات جديدة. كما طرح موضوع الإفادات للطلاب السوريين والإشكالية التي يمكن أن تواجههم عند عودتهم إلى سوريا لإكمال تعليمهم العالي وسبل حل هذه المشكلة. بعد عملية رصد ومتابعة أمنية أوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة ذوق مصبح كسروان المواطنين نون عين ولام عين لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة. خلال عملية التوقيف بادر الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدولية فردوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات. كما ضبطت الدورية نحو 1,000,000 حبة كابتاغون وحوالي 60 كيلوغرام من حشيشة الكيف وسلاحا حربيا ورمانة يدوية ومبلغا من المال المزور. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. اختتمت المسيرة بذخائر الطباوي الجديد البطريرك الياس الحويك باستقبال شعبي حاشد عند مدخل بلدة عبرين التي تحتضن الدير الأم لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. فاصل ونواصل.
10: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع الجانب الإيراني متنفسا وفرصة محدودة. في المقابل نقلت رويترز عن مصدر إيراني كبير القول: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات ولكن لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل. إذا توقفت الهجمات ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت عينه هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقيا. نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران لن تسمح لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات، وأنها تقدر دور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر، ولن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الأقليمية ومضيق هرمز، وأن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في المضيق. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. مجرد طرح اتفاق لبنان هو تقدم كبير، تبع نتنياهو قائلا، فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة، وأنه في حال هاجمت إيران إسرائيل مباشرة أو عبر وكلائها فرد إسرائيل سيكون حازما للغاية. ومع تكرار الحوادث في مياه مضيق هرمز، نقلت شبكة CBS نيوز الأمريكية عن مصادر القول إن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. في الوقت عينه أفيد بأن عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملقى، كما أن المقترح العماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق. الخبر الأخير في هذا العرض الإخباري: ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة صادقت على مخطط يسمح بدخول مجلس السلام والقوات الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. بدوره أشار إعلام إسرائيلي إلى أن الجيش اشترط عدم السماح لبعض الدول بالمشاركة ضمن القوة الدولية بغزة، مؤكدا أنه لن ينسحب من الخط الأصفر بعد دخول القوة الدولية لغزة. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.
12: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: يوميات الشرق الأوسط،

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مستوطنون يحرقون مسجدين في نابلس ودولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
2: كوباية صلاة الفجر بيروح المؤذن بده يفتح المسجد وإذا النار مشتعلة في بدخل المسجد.
1: وحملة اعتقالات واسعة بحق فلسطينيين مع غلق الطرق الرئيسية بين مدن الضفة.
3: حتى الإسعاف يوم أجوا قالوا لنا بس معكم خمس دقائق، إيش خمس دقائق ممنوع.
1: مظاهرات في تونس احتجاجا على الأوضاع السياسية والمعيشية.
4: دعوة مواطنية من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها.
1: قصف الحديدة غربي اليمن يلقي بظلال قاتمة على حياة المواطنين.
5: وأصبحنا مشردين، وأنا أصبحت عاطل ومعي أولاد تسعة نفر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ لقاء من الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا متسارعا للتطورات الميدانية منذ يوم الجمعة الماضي. فقد أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجدين في مدينتي نابلس وتلكرم شمالي الضفة، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وبينهم نساء. وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت حملة اعتقالات واسعة أمس بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار وقع عندما اقترب مستوطنون مسلحون من قرية فلسطينية جنوب نابلس. كما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في أنحاء الضفة الغربية كافة، حيث أغلقت معظم الحواجز العسكرية ومنعت تنقل المواطنين. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
6: لليوم الثالث على التوالي تشهد مدن الضفة الغربية حالة من التصعيد، والتي يتخللها هجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي ضد القرى والبلدات الفلسطينية. هذا يأتي عقب عملية يوم الجمعة الماضية أثناء تصدي الأهالي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس لهجوم من المستوطنين على منازل القرية، حيث تمكن أحد المواطنين من أخذ سلاح أحد المستوطنين وإطلاق النار، ما أدى لمقتل مستوطنين بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي، ومن ثم قتل 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بجروح منذ ذلك الوقت. وتصعد القوات الإسرائيلية من إجراءاتها في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذت اليوم عملية عسكرية في حي رفيديا اعتقلت خلال هذه العملية سيدة ومواطن آخر، فيما تحاصر القوات الإسرائيلية محافظة نابلس بإغلاق جميع الحواجز المحيطة فيها وتقطيع أوصالها عن بعض القرى والبلدات التابعة لها. المستوطنون أيضا صعدوا من هجماتهم ضد الممتلكات الفلسطينية، وكان آخر هذه الهجمات ما تعرضت له عدة قرى في محيط نابلس وطولكرم، وأحرق المستوطنون خلالها مسجدا في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس ومسجدا آخر في بلدة كور بالقرب من مدينة طولكرم، فيما هاجم المستوطنون أيضا كسارة منشأة للفلسطينيين في عين سامية شرق مدينة رام الله، فيما اعتدوا على فلسطينيين كانا يعملان بهذه الكسارة، ما أدى لإصابتهم بجروح. الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 50 مواطنا من بلدة تل وأجرى تحقيقات ميدانية مع عشرات آخرين، وأفرج عن البعض منهم فيما أبقى على اعتقاله على بعض من هؤلاء المعتقلين، إلى جانب أخذ قياسات منزلي مواطنين فلسطينيين يتهمهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة تل، وتم إغلاق المنازل تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم في وقت لاحق.
1: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. إذن شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة هجمات واسعة من قبل المستوطنين ليلة أمس، ومن بينها إحراق مسجدين في بلدة كور بتلكرم وقصرة بنابلس مع إغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات. وقد استمعنا لرواية بعض شهود العيان من بلدتي كور وقصرة.
2: كوباية صلاة الفجر بيروح المؤذن بده يفتح المسجد وإذا النار مشتعلة في بدخل المسجد، بيجيب مي فورا بصفيها، كان بدايات، لكن أسرة النار تدخل على الموكيت شوية بنحرق والسقف بتشحبر كله، والنيونات كلها الأجهزة الكهربائية النيونات والإضاءة كلها معطلة، يعني دخلوا بدون صوت وكأنه بحطوا مركباتهم بعيد عن القرية وبدخلوا تسلل ومادة مشتعلة أو سريعة الاشتعال، سكبوها مدخل المسجد وحطوا الشعلة وبروحوا، وكتبوا شعارات على الواجهة الشرقية للمسجد، شعارات العنصرية، الدم والثأر وشيء من القبيل بالعبري.
7: والله أنا تقريبا على سنتين وثلث جاني تلفون أنه في نار في المسجد الرحمي، وهذا طبعا ثاني مسجد بيتم حرقه من قبل المستوطنين بعد مسجد النورين اللي تم حرقه في المنطقة الجنوبية من كسرى، وكتبوا عليه شعارات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبوا شعارات أخرى أنه علي عين ستعود اللي كانت قرى استيطانية وتم إزالتها، لكن اليوم كاتبين شعارات على هذا المسجد أنه سيتم حرق المساجد ودولة إسرائيل ستقام بالدم، والعبارة الثالثة الانتقام لإلياهو أو إلياهو، هذا اللي قتل في تلك باليومين.
8: نفس الليلة بقى في درونات سنتين طائرات في الهواء في ارتفاع عالي، بعديها نتفاجأ في اتصال من دار كريبي غار عندهم عند الكريبي على المسجد انه في حريقة مبلشة، وبلشنا نجمع في حالنا ويعني احنا شباب عشان نروح نطفي النار، ووصلنا غار واللي هي المسجد الكنام ولع، طفينا المسجد وهذا اللي صار.
1: شهود عيام من بلدتي كور وقصرى شمالي الضفة الغربية المحتلة. ونبقى في الضفة، فمع تجديد الإجراءات الأمنية من قبل الجيش الإسرائيلي ومع الإغلاقات المتواصلة للطرق الرئيسية بين قرى وبلدات نابلس شمالي الضفة، تحولت الأمور الحياتية العادية لمعضلة بالنسبة للفلسطينيين في هذه البلدات. زوجان من بلدتي عقربة وبيت فوريك يرويان ليوميات الشرق الأوسط معاناة زوجتيهما اللتين فاجأهما مخاض الولادة وواجهت احتجازا ونزيفا لساعات قبل السماح بنقلهما إلى المستشفى بعد تنسيقات معقدة للهلال الأحمر الفلسطيني.
8: اللي صار بالتالي إنه البنت توجعت الليلة وبدها تخلف، تواصلنا مع الإسعافات والإسعافات بحكوا لك إنه منقدرش نطلع عن نابلس والطرق مسكرة وبتخفى علينا على الحاجز وبرجعونا، فاضطرينا ان نتواصل مع دكتوره هين عندنا بالبلد. بعد ما خلفت صار مع البنت نزيف، تواصلنا برضو مع الاسعافات انهم ينقلوها عن نابلس، حكوا لنا البوابات مسكره والطرق مسكره وما حدا بيعرف يمرق ولا يطلع ولا يروح ولا يجي، فحكوا لنا بتتواصلوا مع الهلال الاحمر، الهلال الاحمر بدبر اموره، وفعلا ما كسروش، عملوا تنسيق مع الارتباط وهيك ونقلنا البنت. طبعا بعد ما تغلبنا بجوز قعدت 3-4 ساعات وهيك،
3: حكينا مع الإسعاف الهلال الأحمر، قالوا لنا تعالوا عند البوابة، كان الحاج مسكر من شكتين، وإحنا على البوابة أجوا علينا يهود جيش يعتقلوا شابين ثلاث وحكوا لنا ردوا يرجعوا ممنوع، يعني ردوا نكدم ردوا يرجعونا. حكينا مع اليهود إنه مفوت بس يمركوه ورفضوا، حتى الإسعاف يوم أجوا قالوا لنا بس معكم 5 دقائق، إذا بيش 5 دقائق ممنوع ترد ترجع، أعطونا بس مولد 5 دقائق للإسعاف للأسف. ما خلونيش منعوني لحد الآن، ما عارف أطلع نابلس 4 ساعات في البلد لسه مش عارف أفوت حدود نابلس.
1: زوجان من بلدات بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وعما إذا كانت السلطة الإسرائيلية تستعد لعملية عسكرية موسعة في الضفة، تحدثنا إلى الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
9: تخطط الحكومة الإسرائيلية فعلاً لعمليات موسعة في الضفة الغربية، وهذا ما نشاهده على أرض الواقع من خلال حملة الاقتحامات والمداهمات الكبيرة جدا، ويبدو أن هذه العملية لا تعتبر مبرر أمني فقط ومحدود، وإنما محاولة لفرض واقع سياسي وأمني جديد في الضفة الغربية. أما بالنسبة لوتيرة هجمات المستوطنين فإنها ارتفعت نظرا لرفض الهيئات العسكرية المسؤولة في إسرائيل والمستوى السياسي لدعوات الشباك التي حذرت قبل 6 أشهر من إمكانية وقوع جرائم كبيرة جراء هذه الاعتداءات التي وصفها نتنياهو بأنها فردية، ولكنها في حقيقة الأمر منظمة ومخططة وممنهجة وبدعم من الوزراء الإسرائيليين المتشددين، وبالتالي هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون تحاول أيضا هنا فرض واقع جديد في الضفة الغربية وتوسيع رقعة الاستيطان والمزارع الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين، بل والوصول إلى حد التهجير القسري بدعم من الجيش والهيئات المسؤولة.
1: الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي اغتال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى من القطاع العقيد وائل موسى للداوي، وكان برفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق، وذلك في قصف من قبل طائرات حربية لمركبة كان يستقلنها في مدينة دير البلح وسط غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين أيضا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. المزيد مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
10: هناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي على المناطق المكتظة في المنطقة التي تصنف بالخضراء التي تخضع لسيطرة حركة حماس، حيث تشهد ما بين الفينة والأخرى عمليات قصف لمنازل ومراكز إيواء وخيام ومجموعات من السكان وسيارات مدنية، وفي الأغلب تحدث عدد من القتلى والمصابين كما حصل في ظهر هذا اليوم، حيث جرى استهداف سيارة في منطقة تقع بالقرب من مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، أدى ذلك إلى مقتل شخصين على الأقل وسقوط عدد من المصابين من المارة. وفي هذه الحادثة بالتحديد أعلنت وزارة داخلية حكومة حماس في تصريح صحفي لها أنها تتبع للشرطة التابعة لحماس أو بالتحديد لجهاز الأمن الداخلي، والتي أدت إلى مقتل اثنين من ضباط حكومة حماس ووزارة الداخلية، ومن بينهم العقيد وائل موسى للداوي وهو مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، وكان برفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق في جهاز أيضا الأمن الداخلي، قتلا في هذه الغارة بينما استهدفت عديد من الغارات وعمليات القصف المدفع وإطلاق النار أماكن أخرى في القطاع، أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 بجراح متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت أنه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قتل أكثر من 1200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وأصيب زهاء 4000 آخرين.
1: مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى سوريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم توغلات جديدة وقصفا مدفعية في مناطق بريف القنيطرة جنوبي البلاد، بتزامن مع توجيه تحذيرات لسكان قرية معرية بريف درعا في الجنوب أيضا من الاستمرار في قطع الطرق أمام الدورية المتوغلة. وأفادت مصادر صحفية محلية بأن دورية للجيش الإسرائيلي توغلت اليوم في قريتي معرية والعرضة بريف درعا، وفتحت طريقا كان الأهالي قد أغلقوه بالحجارة، كما نصبت الدورية حاجزا عسكريا داخل قرية العرضة. نستمع لشاهد عيان من درعا جنوبي سوريا.
11: من يوم دخول قوات الاحتلال لنقطة الجزيرة تغيرت حياة الأهالي، ما عاد انحرمت الأهالي من الذهاب إلى أراضيهم في حوض اليموك في الوادي، انمنعت الناس من زراعة الأراضي، هاي الزراعة الباكورية بالوادي اليموك تحت يتم شبه يومي إطلاق رصاص باتجاه البيوت والمنازل. انحرمت كمان من شهرين كمان انحرمت الناس من أراضي جديدة، انحرمت الأهالي من الرعي المواشي بوادي الرقاد. الحياة بالقرى الحدودية قرية معارية وقرية كوية وقرية عابدين وعين ذكر وجملة تعاني اليوم نحن بعدم استقرار، يعني ما في استقرار لا بالحياة اليومية، يعني أي لحظة بيفوت أي توغل. مثل اليوم الصباح تم توغل قوات الاحتلال، قاموا بتخريب محاولة الكهرباء. الاحتلال اليوم رمى منشورات تحذيرية للأهالي، تحذير أنه ليش تسكروا الطرقات على دوريات الاحتلال.
12: نحن هذا كان الهدف من تسكير الطرقات بالحجارة هو هدف سلمي لإيصال الصوت للصوت الأهالي الرافض لدخول قوات الاحتلال لهذه القرى السورية. هذه قرى مسالمة، لا يوجد فيها أي نوع من السلاح، لا يوجد فيها أي مجموعات إرهابية كما يدعون، منطقة هادئة. فتفاجأ اليوم الأهالي وشعروا بنوع من الخوف والقلق إنه نحن شو سوينا، حتى يعني إنه بيصير فينا إنه هالتهديدات والتحذيرات. هو مجرد تسكير طرقات كرسالة للمحتل إنه نحن ما نرفض دخولهم لأراضينا. بس
1: شاهدوا عيام من درعا جنوبي سوريا. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ليلة أمس في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كوربت الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد يومين من اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطينيين في البلدة يتهمهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
15: احتلوا أحد البيوت وحولوه لمركز تحقيق ميداني وصاروا يأخذوا الشباب عليه، في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم أخذوهم اعتقلوا أكثر من شاب.
14: مقتل قياديين شرعيين بحماس في غزة في قصف إسرائيلي استهدفهما في دير البلح، هما مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق أبو زرايق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
13: بي بي سي
16: أخبار الشرق الأوسط.
14: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية يوم أمس في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة.
17: كانوا على خطر السبب هذايا باش يلفقونا التهم ويفبركونا القضايا، كانوا على سبب هذايا

0: أهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين جولة اليوم؟
0: سنبدأ من سوريا نرمين، حيث خلف حادث تصادم مروع بين حافلتين على طريق دمشق دير الزور 35 قتيلا و30 مصابا بحسب وزارة الصحة السورية، واستنفرد على إثره فرق الإسعاف والدفاع المدني وشاركت مروحيات في جلاء المصابين وفي نقل الضحايا أيضا. لكن نرمين هذا الحادث خلف أيضا مشاهد قاسية، من بينها حظيت صورة طفل صغير بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها إلى جانب والدته المصابة وهي ملقاة على الأرض، بينما بدا وكأنه ينتظر وصول المساعدة إليها.
2: هذا الباص في جسس متفحمة يا شباب،
1: يعني هذا الطفل فيما بعد وصلت إليه بالفعل المساعدة وتم نقله هو ووالدته إلى المستشفى لتلقي العلاج. لكن هل يا ريم ظهرت حتى الآن أي معلومات عن أسباب هذا الحادث على طريق دمشق دير الزور؟
0: مدير نقل الركاب نرمين يقول في دير الزور تحديدا إلى أن ضيق الطريق قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى وقوع الحادث في وقت لم تتضح فيه حتى الآن الأسباب النهائية للتصادم. لكن اللافت نرمين أن الحادث وقع على طريق يعرفه السوريون جيدا، وتحديدا هذا الجزء الواصل بين السخنة وتدمر، والذي يطلق عليه كثيرون اسم طريق الموت بسبب تكرار الحوادث المرورية عليه، وهو ما عاد الحادث الأخير إلى الواجهة مجددا وسط تساؤلات عن سلامة الطريق وضرورة تأهيله.
1: في ليبيا ريم كانت هناك حادثة أثارت الكثير من الاهتمام أو التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
0: بالفعل نرمين أثار مقطع فيديو يوثق تنفيذ حكم بالجلد 100 جلدة علنا بحق امرأة في مدينة سبها جنوب ليبيا موجة واسعة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الحقوقية والقانونية في البلاد. وبحسب ما أظهره المقطع المتداول نرمين نفذ أحد أفراد الشرطة القضائية حكما صادرا عن محكمة جنايات جنوب سبها، فيما أثارت علنية التنفيذ وتصويره في مكان عام انتقادات واسعة إلى جانب تساؤلات حول عدم تنفيذ العقوبة بحق شريكها أيضا، لأن المرأة متهمة بقضية الزنا
3: في مدينة سبها. تنفيذ حد الجلد 100 جلدة بعد حكم المحكمة عليها، حاليا موجودين داخل الساحة لتنفيذ الحكم.
1: يعني المقطع أثار الكثير من الجدل، وبالتالي هل كان هناك موقف من قبل السلطات الليبية ريم؟
0: صحيح، الجدل الواسع دفع السلطات لاتخاذ إجراءات، إذ أعلن جهاز الشرطة القضائية إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، فيما تعهد المجلس الأعلى للقضاء بفتح التحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
1: من أين سيكون الختام يا ريم؟
0: من السودان نرمين، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد الاحتفالات جنود بالجيش السوداني لحظة دخولهم منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وذلك نرمين بعد إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدن بارة وجبرة الشيخ ومسيالة في أعقاب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن انسحاب قوات الدعم السريع من هذه المناطق.
4: في يوم واحد الجيش استلم أربع مناطق مهمة شديد، مقرفة، مسيارة، بارة، جبرة الشيخ، في هجوم واحد.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
0: شكرا.
1: جانب من المسيرة الغاضبة التي خرج فيها مئات التونسيين مساء أمس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وسط ما يصفه النشطاء بتراجع الحقوق والحريات. هذه المسيرة جاءت تزامنا مع ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية وذكرى 5 لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من الإجراءات الاستثنائية شملت تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها. وفي بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مناسبة عيد الجمهورية تستوجب تقييم واقع البلاد، واعتبر الاتحاد أن حصيلة السنوات 5 الأخيرة جاءت دون الوعود المعلنة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة. ونستمع لبعض المشاركين في هذه التظاهرات الاحتجاجية.
5: هذا علاش خرجنا اليوم لمحاسبة منظومة الحكم وللوقوف على إخلالاتها، لأنه هذا دورنا كقوى سياسية ومدنية ونحن ناس بالمنطق الشعبي العامي.

0: هكا في البلاد هذه ماناش كراي. كانوا على خطر السبب هذايا باش يلفخونا التهم ويفبركونا القضايا، كانوا على سبب هذايا رفاقنا وأصدقائنا في السجن، فمرحبا به إذا كانت المسألة تتعلق بمبادئ وقيم حاملينها على عاتقنا ونتورثوها أجيال بعد أجيال.
1: للأسف شديد كل الشعارات اللي رفعت منذ 5 سنوات تبين أنها كانت مجرد شعارات مجرد كلام،
2: لأنه الناس اليوم مظلومة، لأنه الناس اليوم في الحبوسات، لأنه الناس اللي تدافع على البلاد هذية وعندها ما تقول في البلاد هذي وعندها ما تزيد للبلاد هذي وعندها ما تزيد في الحبس.
3: المسيرة هذية هي دعوة جماهيرية، دعوة مواطنية من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها. هذه المبادئ والقيم اللي في حقيقة الأمر بدأ يعني التفريط فيها منذ 25 جويلية 2021، ومنذ أن أعلن ما أسميته في أكثر من مناسبة انقلاب المرطم الدستوري. لذلك المواطن التونسي سواء المنتمي للنخبة أو من عامة المجتمع الجماهيري اليوم لما يتساءل عن مكاسب الجمهورية لا يجد منها شيئا، فلذلك كان الشعار ماذا بقي من الجمهورية، ولهذا نتحرك اليوم.
4: بعض المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية في تونس. أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس السبت قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تتبع الحوثيين. وكان الحوثيون قد أعلنوا مساء الجمعة تعرض منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد لغارات جوية، واتهمت السعودية بتنفيذها. عن انعكاسات هذه الضربات على واقع الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين لا سيما من يعملون في ميناء الحديدة استمعنا لعدد منهم.
5: أنا عمل حمال في الميناء، ضربوا الميناء أصبحنا عاطلي عن الأمل، قلنا أن الحرب وقفنا، رجعنا حمالي كأول. الآن مع الغارات ومع الضرب ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ وأطفالنا جائعين وأصبحنا مشردين، وأنا أصبحت عاطل ومعي أولاد 9 نفر، وماذا أفعل؟
6: ضربوا الشبكة حق الاتصالات في الحديدة، ومن كثر ما الواحد يتصل يتواصل يطمن على أمه على أخته على خالته، ما نقدرش يعني ساعة نجلس ماسكين الشبكة ساعة قبل ما تمسك. طيب ما ذنبنا احنا؟ ما ذنبنا بالله؟ أسألكم بالله، يعني احنا عايشين في رعب، عايشين في أحلام، معناش عايشين على الطبيعة، معناش عايشين زي مثلا الناس اللي عايشين يتحاربون اللي بعيد اللي بعيد، يتحارب مش قدامنا، قدامنا أطفالنا صاروا يخافون، مطمشن قرح، أطفالنا صاروا يخافون، يحسبون تفجير طائرة. بالمفروض احنا نتمنى انها تنتهي الحرب يعني بأسرع وقت.
7: الآن الحرب ابتدت، ضربوا الميناء ويضربوا الاتصالات ويضربوا المدارس ومستشفى، أصبحنا في حالة قلق الآن. النوم مش ممكن، إحنا ننام في بيتي وأنا خايف، أخاف أن أنا جنب الاتصالات ممكن تضرب في بيتي، يروح أطفال يضحي. نرجو توقف الحرب ذي، يكفينا عذاب، يكفينا تشرد، يكفينا كل شيء.
4: مواطنون من الحديدة غربي اليمن. إلى ملف المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران لإفساح المجال أمام جهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. ومع استمرار ضبابية الموقف تستمر كذلك التداعيات الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، حيث يواجهون أزمة سيولة حادة منعكس في صورة تعثر وتأخير صرف رواتب المتقاعدين الذين لا يملكون مصدر دخل آخر. وبعضهم تحدث إلينا.
8: أنا متقاعد أتقاضى راتبا شهريا، وبعد 30 عاما من العمل ينفد هذا المبلغ بالكامل خلال الأسبوع الأول من الشهر. لا أملك أحيانا ثمن رغيف خبز. هذا العام أيضا وبسبب الحرب والظروف التي طرأت لم ترفع معاشاتنا التقاعدية وفقا للزيادة السنوية المعتادة، بل إنهم يدفعون لنا حتى راتب العام الماضي متأخرا. يقولون إن الميزانية محدودة بسبب ظروف الحرب. إلى من نشكو ومن يسمع صوتنا؟
9: أنا امرأة أعيل أسرتي بمفردي، توفي زوجي ولدي ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات، ولا أملك أي مصدر للدخل. هذا الشهر لم يقتصر الأمر على تأخر صرف المعاش لمدة أسبوع، بل فوجئت أيضا بخصم جزء من المبلغ. ذهبت إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن السبب، فأخبروني بأنه تم إقرار قانون ينص على أن النساء اللاتي يتقاضين معاشا عن زوج متوفى ولا يوجد لدي لديهن زوج لم يعد من حقهن الحصول على بدل الإعالة الأسرية، والآن أقسم أن ثلاجتي فارغة، أشعر بأنهم لا يفكرون بنا إطلاقا.
10: تتسع الفجوة بين أجور المتقاعدين ومعدلات التضخم عاما بعد عام، ويقول رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن قرارات زيادة المعاشات قد صدرت، إلا أنهم ينتظرون تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذها نتيجة الحرب.
11: بعض المتقاعدين الإيرانيين ممن يعانون تأخر صرف أموال المعاش بسبب تداعيات الحرب ونقص السيولة الحادة التي تواجهها إيران. وعلى موقعنا bbc.com/arabic تجدون المزيد حول ملف المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث أعلنت إيران قبل قليل وقف الهجمات الانتقامية بعد أن علق الرئيس الأمريكي الهجمات العسكرية مؤقتا ضد طهران في محاولة لترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. إليكم تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج كانت معكم أمينة خليل، وتقبلوا تحيات أيمن محسن في هندسة الهواء، وتحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: هنا صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حياة بين موسكو وبيروت مليانة مشاعر أحاسيس وتجارب وذكريات حلوة وبشعة. حياة بكونوها طلاب إجوا مع أحلامهم على بلد بعيد كتير عن البيت، وعلى الرغم من كل التحديات والحروب والهموم قدروا يحققوا أهدافهم بكل إصرار وعزيمة، ببساطة بس لأنهم شباب لبنانيين ما بيعرفوا يستسلموا، وبنفس الوقت مثلوا بلدهم لبنان بأجمل الصور عبر أفكار ترجمت على الواقع وعلى الأرض. مثلاً طلاب بجامعة الصداقة الروسية عم يدرسوا طب، أسسوا فرقة دبكة اسمها هياكل الصداقة، رح نحكي أكتر عنها اليوم ومع هول الطلاب عن مور تانية بيقطعوا فيها بالغربة إنه وبعاد، بس بي عن جد إصرار وبقوة وبشجاعة ما بتخلص. بدي رحب بيوسف وبنور.
5: هلا وسهلا فيك.
4: شكرا على تلبية الدعوة بداية. يوسف، أنت اللي طلعت بفكرة فرقة الدبكة اللي سميتوها هياكل الصداقة. خبرني كيف طلعت بالفكرة وليش طلعت فيها وليش سميتوها هياكل الصداقة؟
6: هلا بالأول ما كانت فكرة إنه نعمل فرقة كفرقة، كانت الفكرة إنه عنا مثلا احتفال بالجامعة للبنانيين، فكان عند كل الدول تقريبا عندهم كلهم فرقة بيعملوا رقصاتهم، بيعبروا عن تراثهم، بيفرجوا رقصاتهم هيك. فنحن لقينا انه عندنا نقص عند العرب جميعا، ما في عندهم ولا فرقه. فكانوا هني قبل كمان عاملين كذا مره احتفال بس ما كانوا موسعين، وبعد يعني ما كانوا كتير مشتغلين على الموضوع. فطلعنا بفكره انه نحن نعمل هذا الاحتفال، كان بشهر 9 بال 2023. فبعدها بلش يتطور هالأمر، لقينا في انسجام، في العالم عم تتفاعل معنا، صاروا كله انه يحكونا، لا صار في انه الكرملين، نحن قدمنا
4: بالكرملين. حلقنا قصة الكرملين، لا كتير عم تستبقل انت المقابل، بدك تخلص شكلك على السريع، عندكم درس وبدك تفل. عم بمزح. اول شيء نحن خطفناهم ليوسف ونور بعز الامتحانات والموسم الدراسي هلأ بالصيفية، وبس اطلع انا وشوف الطلاب عم يتخصصوا طب بلغة روسية وبنفس الوقت فاضيين يأسسوا فرقة دبكة حتى لو الفكرة طلعت بالغلط، ويشاركوا بمنتديات وبحفلات وبمنصات بمحل مثل الكرملين مثلا، يعني كيف بتلحقوا؟ ما بعرف. نور، بدي رحب فيك عن جديد. انت كمان عنصر بهذه الفرقة يلي اسمها هياكل الصداقة، يلي بلشت مثل ما فهمت فكرة عفوية لتمثيل لبنان، صح؟ بجامعة فيها كذا حدا من كذا كلتشر وثقافة وحضارة. كيف بلشتوا؟ كيف، من وين بتجيبوا الكوستيومات تبعكم؟ مين بيطلع بالأفكار بالرقصة بالستبس كلهم؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هلا بالنسبة للكوستيومات، نحن قبل كنا نستعير من الجامعة، لأنه مثل ما قلنا بلشت فكرة كتير عفوية، يعني ما كان عنا ولا شيء خاصه بالدبكة غير الشغف للموضوع، أنا عبنا نمثل تراث بلدنا. فكن في مثل كوستيوم أنه حاطينه هذا للعرب كنا نستعمله، فلتشوف قدية بلشنا من محل كتير صغير. بعدين لما شفنا هلقد في قبول للموضوع، هلقد العالم عم بتحب، قلنا لا بدنا نطور من حالنا. صراحة فيك تقولي كان نحن جمعنا من بعض من القصص اللي كانت عم تطلع لنا يعني من الجامعة وهيك، وطلبنا بعتنا كوستيوم على لبنان، فكرة كوستيوم على لبنان، وقلنا أنه حابين نحن يكون عنا شيء لقلنا. فأول كوستيوم جبناه كان للكرملين، لأنه كان أول مناسبة هالقد مهمة لقلنا كلبنانية على مسرح هالقد مهم. فعملنا أول كوستيوم، قلنا أنه خلاص بدل عنا لذكرى وهيك، ما توقعنا من بعدها نعمل تاني كوستيوم وهلا يعني هيدا هلا كمان جديد مش الكل يعني اسمنا بيعرفها، بلشنا بتحضير تالت كوستيوم.
4: هيدا عشان لانه الايفنت صاروا كتير كتار
5: 100% 100%، وصار صاروا يعني الكوستيوم اللي كنا قبل صرنا كيف بدي اقول لك قد ما اسمنا عم يجي ايفنتات صرنا انه خلص التعلم شايفته بدنا نحضر لشيء جديد.
4: يعني هالفكره اللي بلشت عفويه اليوم صارت عم تنطلب على ايفنتات يوسف، ومن خلالها انتم كطلاب عم بتمثلوا لبنان من خلال هيدا الشيء التقليدي اللي عنا يلي هو الدبكه. انت من بعلبك كم هيك البقع. انت استلمت الدفه؟
6: انا مش من البقع، من البعلبك. من البقع
4: من وين؟ من البقع،
6: بقع الغرب.
4: من البقع الغرب، اوكي. بس انه يعني لانك بقع استلمت الدفه هلا، لانه الفرقه متنوعه. لا عم نمزح هلا، عم ننكت لانه انا بقعيه كرمال هيك
5: وانا
4: صح مزبوط. بس كمان في شلش جنوبي، بس الفرقه فيها كتير يعني اللبنانيه من كذا محل، وانشغالاتكم كتير مثل ما ذكرنا. بس كيف كانت المشاعر تبعكم لما طلبوكم على الكرملين تدبكوا بالكرملين هيدا الإيفنت اللي كتير كبير؟
6: صراحة كان شي كتير رائع، مثلنا بلدنا بفخر، وكان عن جد من أجمل الاحتفالات اللي ممكن نحضرها.
4: ما كنتوا خايفين؟ ما كنتوا ملبكين؟
6: بلا، كان في كتير خوف. كان من أكبر المسارح اللي ممكن نطلع عليها، كانت الإكسبرينس كتير حلو.
4: طب نور، كيف بتلمسوا ردات فعل العالم بس تكونوا بهيك إيفنتس؟ مثلا الناس الروس يلي بيقربوا وبيحكوا معكم، شو بيقولوا لكم عن الشيء اللي عم تقدموه؟
5: صراحة كمية الحب اللي عم نشوفها من العالم على هيدا الموضوع بالذات، أنا صراحة كتير مصدومة. يعني حتى الشيء اللي بصدم أكتر كمية العالم، مش بس للدبك، كمية العالم اللي بتحب لبنان واللي صح. بيحبوا يحكوا معنا بالعربي، وخصوصي بس يعرفوا نحن من لبنان وعم ندبك، إنه بيطلعوا هيك بيقولوا لنا إنه كيف كمية الحب لهالموضوع اللي نحنا شفناها هون. كانت الصدمة إنه هون في عالم بروسيا، إنه روسيا، إنه شو حيعرفهم بدبكة بلبنان ببيروت بالأخبار. كمية الحب اللي إجا لهيدا الموضوع صراحة نحنا الحلق بعنا هلأ من الصدم. يعني حتى معنا الفيديو لوحدة روسية كنا بكازان صورناها نحنا عند المسرح، عم تبعتنا إن بحبكم وبحب الدبكة بحب كل شيء، فكانت صدمة صراحة. يعني
4: طب هذا الشيء كتير حلو يوسف، ده بيعطيكم قوة وبيعطيكم مثل اندفاع لقدام، لأنه مثل ما ذكرنا البلد بيقطع بكتير قصص، أهلينا كلنا تحت، وأنتوا طلاب بالنهاية عندكم هم الدرس وهم الأهل وهم الحياة هون بالغربة. صح. بس قادرين توقفوا على مسارح وتدبكوا وتأسسوا لهذه الفكرة كمان لحالكم بكل طاقاتكم أنتوا الشخصية.
6: صراحة كتير عم نعطي من وقتنا، يعني منجمع وقتنا كتير كتير لحتى نعطي ساعة ساعتين بالجمعة كل مال نتدرب لحتى نعطي أكتر حفلات ونفرجي هالثقافة الحلوة. وأنا بتمنى من جميع العالم، ما تستحي أنه والله إذا أنا صرت بمركز بالمجتمع أنه أنا ممكن أنه هيدا دبك، أنه هيدا شيء معايب أو مش حلو، لا هيدا تراثك وهيدا.
4: ليه عم تقول هيدا شيء؟ في ناس معقول مثلا تتردد أو بتستحي بهيك شيء؟
6: أنا بحس أنه في ناس عندها مثلا أنه أنا لا بدي أدبك، أنا مثلا صرت دكتور، أنا يعني صرت أنا مركز تاني من المجتمع. بس لا، هالشي غلط. يعني أنا بشخصيتي، أنا نحن ربينا يعني بالبقاع، ربيت
4: سوري بس ثانية يوسف، ما بقى فينا نطرطق على الطور نحن عم نحكي، بس
6: ربيت بالبقاع
4: ثانية يعني. بس أوكي
6: أحب التراث، أحب
4: لا بدك ترجع تعيد جملة، بس ربيت بالبقاع.
6: أنا يعني ربيت بالبقاع، ربيت أحب التراث، ربيت على يعني أنا بتروحن بس شوف العقال والكفية من يعني بتمنى ما ينفقدوا هودي.
2: البرنامج برعاية RT.
4: بس شبه هذا العمر عن جد أنه بعده مهتم بهذه التفاصيل وبهذه الأمور اللي هي جزء من تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا اللبنانية. طب هذا شيء كتير حلو، يعني يمكن هلأ أنتوا حسينوا شيء عادي أنه أنا يوسف من البقاع بحب الدبكة عم بتبك ببلد اسمه روسيا. أنا كحدا عم بتطلع فيه، يمكن عم بتطلع بعين صحفية على هذا الموضوع، أنا بشوفه شيء عن جد كتير حلو، إنجاز كتير كبير عم تعملوه. نور، خبرتي أهلك عن هالفكرة أول ما طلعتوا فيها؟
5: إيه.
4: كيف كانت ردة فعلهم؟ شو خبروكم؟
5: هلأ هن أول شيء أنه مثل ما قلنا بلشنا نحن على مسرح، بس أنه الحفل اللبناني أخذوه أنه خلاص أنه يمكن عم نمثل بلدنا بحفلة صغيرة. لقوني طلعت كرملين، من بعدها صرنا بكازان، من بعدها صرنا ننطلب كوستيمات، إعلانات عم تنزل. فأول شيء استغربوا، بس هلأ صارين كثير عم بيشجعوا. ولما مثلا يفقدوا مثلا أنه شافونا مش منزلين شيء هالفترة بيقولي لي أنه انه وينك ما عم تتدربي ما عم تعملي ما عم تشتغلي على هالموضوع. فكمان كمية السبور اللي اجا من اهالينا انه ندعم هالقد تراثنا كمان شيء كتير حلو بيعطيك هالبوش كمان انه اوكي يعني اوكي صح عم بدرس وعم برفع راس اهلي دراسيا بس كمان عم نحمل اسم بلدنا وعم نعرف العالم على ثقافتنا. هذا الشيء بعد احلى واحلى كمان يعني.
4: يوسف بس اهلك عرفوا انك طلعت بهالفكره واسستوا هيك الصداقه شو خبروك شو قالوا لك؟
6: ما تفاجئ صح.
4: حسوك حتعملها وحتعملها ايه؟
6: يعني انا من كله بيسألني مثلا كيف تعلمت الدبكة مين علمك الدبكة؟ صراحة هي اصعب سؤال لانه انا يعني خلقت بحس بالفطرة بالدم. مثل سألوني مرة قلت لهم بالدم اذا بتشوف لي عندي دبكة بوزيتيف.
4: ايه مزبوط لانه هي بتصير بتتشربها من الطفولة من انت وربيان وعم تكبر فهن ما قالوا لك انتبه ما تضيع وقتك بالدبكة ركز على الدرس.
6: أكيد. بس انه انا عم بنتبه وإن شاء الله مننجح بالجامعة وملحقين على هادي وعادي إن شاء الله. إن شاء الله منكمل وفي كتير سوربرايزز لقدام.
4: حتى بس تتدربوا بس تلتقوا مرة بالأسبوع أو مرتين لتتدربوا كرمال إيفنت معين ما بتحسوا نوع من الخلص صار عالمكم الخاص يعني بتتركوا الدراسة والكتب واللغة الروسية بتاخدوا منها شوية بريك بتلتقوا بتحطوا هالموسيقى على صوت عالي وبتبلشوا تحكوا تنكتوا ترقصوا تدبكوا سوا نور قديه هذا الشيء بشكلكم نوع من المتنفس كمان لألكم
5: 100%. حتى كنت عم قلهم من يومين كان صرنا فترة احنا مش دبكين عنا فحوصات بعدت له قلت له يوسف عبالي ادبك صار مثل نوع مثل فشة خلق وصار نوع مثل ادمان لانه نحن انغرمنا بالموضوع ايه انغرمنا حتى بالموضوع يعني انا مثلا كنت ادبك دبكة عادية ما كنت فايت هالقد ديتيلز قبل بالموضوع بس قد ما تعلقنا وقد ما حبينا صرنا انه ننطر انه يلا عنا تدريب بدنا نروح نتمرن نعمل شيء جديد فصار انه ننسى كل شيء حوالينا بنقعد بهالساعتين نتدرب فيهم نتضحك نتسلم نعمل ميموريز ومنحضر لشيء جديد نحن عبالنا نعمله فصراحة هيك فشت خلق عن جد.
4: يوسف خبرنا عن قزان شو صار بقزان وشو اللي عملتوه هونيك وكيف لو وصلت لكم أصلا انفيتيشن لهونيك شو كان الإيفنت؟
6: قزان صراحة عبر نور كان في حدر فيها أو شيء هو بعتنا الانفيتيشن
5: كان شايفنا سوشيال ميديا
6: نحن كان بعدنا أول ما عم نأسس الفرقة يعني رحنا على قزان وعملنا دبكة حلوة طلعنا على مسرحين كان أهم مسرح كزان هذا بالبيراميدا طلعنا وما كنا متوقعين أنه نطلع مثلا مركز أول كان في عن جد فرق كتير ضخمة يعني فرق مثل بايكال إلى 30-40 سنة مارس الرقص نحن طلعنا مركز أول على كل هذه الفرق يعني وقت اللي رحنا على أوتيل نتفاجأ أنه بعتين مسج وهيك
4: إيش شو حسيته بس قريته هذا المسج
6: صراحة كتير فاخر كتير مبسطنا وكان معنا حدا من الجامعة يعني كانوا كلهم متفاجئين وبعتوا رسالة
4: قديه انتو هلأ بالجامعة صورتوا مميزين أصلاً
6: قديه
4: حتى قديه حتى نور خلص عصاعد حتى أو إدارة أو دكاترة أو زملاء أو طلاب ينظر اليوم لهو الطلاب اللبنانيين يلي راحوا على قزان أخذوا مثلاً المركز الأول ودبكوا بالكرم هول الناس هدول شباب مميزين عن جد
5: كتير صراحة يعني حتى نحن تعرفنا كيف بدي لك نحن في كذا فرقة بالجامعة بس نحن قلنا بلاشنا ما كان هالقد يعرفونا هلأ من وراء هيدا الموضوع لما صاروا يشوفونا إن كان بالإنتر كلوب مطرح ما نحن بنتمرن بالجامعة أو مناسباتنا أو كل شيء سنة مثلا نمشي مثلا بالجامعة فجأة بتلاقي حدا سلم عليك
4: شو بيقولوا لكم؟
5: بيقولوا إيه إنه شفناكم إيه أنتوا دبكتوا إيه إنه فهذا الشيء بتطلع هيك إنه العالم عم تعرفنا كمان من وراء هيدا الشيء فشي كتير حلو يعني بتحسي ربيتي عالم هيك من كل الجنسيات عم يتعرفوا على ثقافتك من خلالك
4: وبرز خلال العالم رأسك. اللبناني بين كل هالحضارات وكل هالجنسيات يعني بلد صغير وحتى الطلاب يلي هون عددهم إيه بس مفعولكم عن جد اسم الله كبير وهالقصة أنا بعتبرها مثلا أنا اليوم كصحفية بعتبرها عن جد قصة نجاح وقصة بتبرز كتير لأن كل التفاصيل اللي عم بتخبرونا إياها هي عن جد رحلة طويلة إذا بتعدوا أنتوا هلأ بتفكروا بكل شيء قطعتوا فيه يمكن أنتوا ما تستوعبوا الشيء اللي عملتوه يوسف صح؟ طيب بس يقربوا لعندكم ناس حتى عم بسمع على قصص تانية أنكم فتحتوا صفوف عم بتعلموا صح. ناس الدبكة يعني في ناس من في طلاب من جنسيات أخرى عم تحضر هاي الصفوف تتعلم الدبكة اللبنانية
2: هذا البرنامج برعاية RT
6: يعني أنا إذا بفرجيكم كل يوم بينبعت لي أنه مثلا أنت رح تعملوا ماستر كلاس نحن أنه بدنا نتعلم بدنا نتعلم الدبكة خصوصا الشعب الروسي كتير مهتم بالثقافة العربية إجمالا خصوصا بلبنان كتير بحب يعني أكتر من اللبناني نفسه بحب يعني بيجي حتى مثلا مرة عملت ماستر كلاس عم بشرح لهم انه مثلا عنا انواع دبكة كذا كذا كذا بقيهم انه هني بيعرفوا وقريين وبيعرفوا اسماء
4: عملوا الريسيرتش يعني اجوا على الصف
6: يعني
4: من اي جنسيات كمان تانية نور بتحسوا في قبول انه الناس على بالها تجي تتعلم وتعرف هيدي الثقافة اكتر
5: في مثلا لاتين يعني قدين احنا بيعجبنا مثلا رأس اللاتين ونشوف وأنواع وهيك كمان كمية القبول
6: رأس معنا شاب لاتين دبك
5: في معنا. مرة دبكة معنا شاب لاتين عم يدبك لأنه هو عبالي يطلع يدبك معنا وطلعت ودبك ودبك صح وهو طلب
6: فتدرب معنا وطلع معنا على مصر
4: يعني هي عن جد الواحد بده يحب ثقافة معينة مش بس إنه لازم يكون خلقان فيها صح مثل ما قال يوسف يمكن في ناس لبنانيين تستحي بهذا الموضوع
5: مزبوط.
4: أو بتقول أنا عم بدرس طب وأنا دكتور وكذا وهيك لشو روح أدبك بس هيها ناس غريبة عم بتحب ثقافتنا وحضرتنا ليه يوسف برأيك الناس هيك عم تهجم على الماستر كلاس وعبالة تعرف وعلى بس تقول شغلة فتحوا من فترة النادي اللبناني بموسكو وكلنا بالحفلة كلنا سوا انصدمت من كمية الروس أنا يلي لبسين تيشيرتات عليها الأرز اللبنانية ويلي بيعرفوا بالتبولة وبالدبكة وبكل هذه التفاصيل طب ليه
5: عم يتعلموا عربي
4: 100% عم يتعلموا حتى اللغة العربية
6: هذا أكبر دليل أنه لبنان من أجمل البلدان بالعالم وهن يعني بينتروا الصيفية هؤلاء الأشخاص اللي عم تحكي عنهم لحتى ينزلوا على لبنان ولحتى يحضروا أعراس لبنان ولحتى يحسوا بالفرح وبالأجواء الحفلات اللي عم تصير عنا يلي من أجمل بلدان بالعالم ما بيشوفوها هون لا بروسيا ولا بأوروبا ولا بمحل عشان هيك عندهم هيدا الحب
4: بس نور بتحس إنه كان في أفكار مسبقة عن لبنان أو عن الثقافة أو الحضارة اللبنانية قبل ما أنتوا مثلا أسستوا فرقة الدبكة هياكل الصدى أو دبكتوا بأكتر من محل معين بتحس الناس كانت بتعرف شيء وأنتوا صلحتوا هالصورة
5: بحس بمرحلة معينة لأنه هن أخدين مش كلبنان أخدين عن العرب أنه فكرة معينة فلما يجوا مثلا يشوفوا أجواء أنه يشوفوا مثلا كيف نحن متعامل كيف هالقد حبنا للحياة واللي هو الشيء أنا بنظر الشيء بيعد صراحة هذا الموضوع فإنه بيطلع إنه مش مثل ما نحن مفكرين قبل إنه العرب أو مثلا إنه هالمنتاليتي المعينة أو هالأجواء المعينة فهذا الشيء بيصدمهم وبيغير بمرحلة معينة نظرتهم عن هذا الموضوع لشيء كتير بوزيتيف فأنا بنظري صراحة كمية حبنا لبلدنا أو أجواءنا أو الشيء البسيط اللي بنعمله من ولا شيء معدة وهذا الفرح ببين مثل ما أنت قلت إنه كمية العالم اللي كانوا بالافتتاح تعولة الكلوب اللبناني يعني كمية حب
4: العالم الروس الأجانب
5: 100% يعني حتى في مدام كانت حاطة على كفر تليفونها عالم لبنان فأنا سألتها قلت لها أنه حضرتك من لبنان أو بتعرفي حدا قلت لها أنا 100% روسية بس أنا بحب فبتطلع وبيجوا بيحضروا الميتينج سبعنا مناسباتنا بيعملونا فولو على الانستغرام بينطروا أخبارنا يعني بصراحة من أجمل القصص أنا شفتها هون
4: هيدا الشيء كتير حلو وكمان بيحط نوع من البرشر عليكم أنتوا بلشتوا بقصة يعني خلاص علقتوا فيها يوسف يعني هاي الفكرة إن كانت فكرة الدبكة أو أنك أنت تنشر الحضارة والثقافة تبع البلد اللي أنت منه هاي صارت مسؤولية كأنه عليكم وأنتوا جيل شباب يعني مش أنه مثلا خلاص كبرتوا أو كذا أو عمر أو هيك كيف تحس حالك قادر تكفي هذا المشوار والرحلة اللي انت فيها ولا بلشت تتعب ودي اخلقك شوي
6: ايد وحدي ما بتزقف بس انه ان شاء الله منكمل ولقدام في مشوار طويل ان شاء الله
5: ومنسلم على الأجيال اللي طالعة من بعدنا
6: أكيد.
2: هذا البرنامج برعاية RT
4: صح هي الفرقة والفكرة أصلا ما يعني ما رح تخلص مستحيل هيك في فكرة تموت نور لأنه قلت نقطة مهمة أنتوا بتتخرجوا بعد سنتين ثلاثة مثلا
6: حيجي غيرنا
4: في طلاب حيجوا من بعدكم
6: إن شاء الله أنه يكملوا يعني هم أنا قد ما في يعني عم درب اللي قبلنا
4: كيف بتلاقي ردات فعلهم جاهزين عندهم نفس القبلية
6: لما يلاقوا أنه نحن هيك عم نتطور والعالم عم بتحب وهذا عم يطلبنا ولهون عم نسافر وعم نجي عم بصير عندهم قبل بس قبل لك لا ما كان في قبل قبل أول حفلة عملناها صرنا نتراجع الطلاب يلا تعوا يلا كذا
4: بس ما استسلمتوا هذه الشغلة الحلوة
6: لا
4: عن جد كفيتوا وما استسلمتوا حتى أنتوا يمكن بمحل معين ماديا ما كنتوا قدرين بس جمعتوا حق كوستيومات تتكلفوا أنتوا من جيبتكم لتكفوا بهذه القصة نور ما بتلبك هالقصة شوي ما بتتعب هالقصة شوي
5: هلأ ليكي ما رح كذب الأول كنا بلا شوي ملبكين إنه
4: بس ربحتوا بقزان مثلا المرتبة الأولى ما خفتوا
5: صراحة ما كان في خوف قد ما كنا مبسوطين يعني أمني وعلي صراحة أنا قلت لهم أنا حاسة نربح كان قال لي مثلا هو انه قال انه مثلا لا انه في فرق مثلا تانية انه سميها اهم. قلت له اوكي بس نحن شيء جديد, نحن العالم تنطرنا لحتى نطلع تشوفنا. وفعليا صار مثل
4: هذا الشيء. كان وقت البرفورمانس اللي عملته بقزان وقتها
5: كان
6: أربعة.
5: أول بيرفورمانس لأنه رقصتين, يعني بتعتبر إيش هي 3 دقايق بثلاث دقايق بتطلع كده على بعض قصة 7 دقايق. تاني حفلة كانت 3 دقايق ونص. فثلاث دقايق ونص ما بتتخيل شو عملت بالعالم, ما بتتخيل الفيدباك اللي إجينا العالم على الطريق. صارت تبوسنا وتسلم علينا وتتصور معنا. فبتطلع هيك إنه it was worth it صراحة, يعني حتى لو نحن كان من تعبنا أو مثلا نحن جمعنا من بعض أو شيء. بهالنقطة بالذات بتحس لا إنه بيستاهل الموضوع صراحة.
4: قديها موتيفيشن قوية, بتريح شوي كمان من أجواء الدرس والضغوطات. صح. يوسف, وبتشكلكم منفس كمان حلو تحتكوا فيها من خلالها مع طلاب وناس تانيين معي كمان.
6: يعني صار عنا معارف كتير روس من مختلف الجنسيات, يعني من اللاتين, من القوقاز, من فيتنام, أفير, من كل الجنسيات. صار عنا معارف يعني كتير عم نتطور, شيء كتير حلو هون بيساعدنا كتير. والدبكة هي لغة الجسد, هي تكاتف. هاي التكاتف الأيادي هاي مش بس إنه والله لقط إيده, يعني هني كانوا قبل بالزمان كانوا وقت اللي يتجوزوا وقت يصير عرس ما كانوا يعرفوا بعض. كان مثلا قبيلة فلان أخذ من فلان, كانت عشائر وابن الشيخ فلان أخذ من الشيخ فلان, يروحوا يتجوزوا وكيف بدهم يعبروا عن هذا يلقطوا الدبكة.
4: أنا هالقصة ما كنت بعرفها على فكرة,
6: يلقطوا الدبكة ويصيروا يدبكوا
4: هيدي الخلفية تبع
6: قصة الدبكة. هيك بلشت بقصة العرس. بس هي قبل كانت مثلا بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق. هي هون بلشت. كانوا البيت من زمان كان يعمروا بالطين, يعني مش مثل هلا. فلحتى يثبتوا السطح يطلعوا لفوق ويصيروا يدعسوا, فصاروا يجوا يعملوا مثل دوائر ويصيروا يدعسوا بإجرائهم هناك لحتى يثبتوا السطح من الماي والطين. وهاي المسبحة هاي كانوا يلوحوا فيها هيك انه يلا تعوا ساعدونا.
4: اوكي, القصة يعني هلا كلها انا اليوم فهمتها. إلا أبعاد أو إلا قصص أصلا تاريخية.
6: يعملوا هيك مسبحة فييجوا العالم لحتى يساعدوهم ولحتى.
4: اليوم صار ما نفس الشيء اللي بيلقط على الأول وبيعمل بالمسبحة مثلا, كأنه بتجي كأنه عم بيعيط للناس.
5: عم يدعيهم
4: أكتر. صح. طب كتير حلو هاد المشهد اللي أنا هلا كأنه تخيلتهم, تخيلت كل الطلاب يلي معكم بالفرقة وكلكم إيد واحدة ومتكتفين مثل ما عم يوسف القصة. عن جد كأنه البلد بألف خير, وعن جد كأنه البلد ما عم يقطع بولا شيء. اللي بيطلع عليكم بيواكب يومياتكم, يمكن بس تكونوا مع حالكم لحالكم هيك الواحد أكيد بينكسر, بيتعب, بيبكي, بيتضايق, بس عم تقدموا أحلى وأجمل صورة للعالم. مش معقول نور عن جد لما تقولي أفارقة أو لاتين ومن جنسيات مختلفة, هالناس عم تتعرف على الدبكة. شو بتحسي أنت لما تلاقي حالك عم تلعب هذا الدور؟ فخر. أنا لبنانية.
5: فخر صراحة عن جد, يعني لما تشوفي هالقد قبول من العالم, لما تشوفي انه انت شخصيا انت من خلال حركتك ومن خلال دبكة قادرة هالقد توصلي تراثك, قادرة هالقد تفرجي فخرك بانتمائك لبلدك بالرغم من كل شيء نحن عم نقطع فيه. بعدنا نحن كتلميز عنا هيدي الفكرة انه لبنان اول شيء وبدنا نبينه بأحلى صورة, فعم ينعكس هيدا الشيء بحب العالم لأننا عشان نحن عم نقدمه.
4: يوسف, بتحس الطلاب مرددين يلي عم يتعلموا هلأ اللي هنا مفترض يكفوا من بعدكم, ولا بتحسهم نفس الحماس مثلكم انتو؟
6: مش مرددين, لا, لما عملونا عم نتطور عم بيجربوا أكتر وأكتر.
4: والقوة اللي بتاخدوها من أهلكم لما حكيت عن دعم الأهل انت, قديش هيدا الشيء كمان بيأثر على أدائكم وعلى كل شيء معقول تفكروا فيه لتطوير هالفكرة؟
6: أكيد الأهل كتير كتير عندهم فخر وعز لما يشوف ابنه مثلاً.
4: تبعت لهم فيديوز أكيد. شو بيقولوا لك مثلاً؟
6: كتير بينبسطوا صراحة, يعني إنه هلا أنا لعائلتي أنا مثلاً بي بيدبك مثلاً عنا كمثلاً منطقتنا كله بيدبك, يعني هذا الشيء كتير مثلاً عادي. مثلاً بالعراس بتصير منافسات من دبك أحلى ومن يعني من هالقصص. فبس هني لما يشوفوني طلعت هيك مسارح ضخمة عن جد إنه شو هيك كتير واو كتير, يعني عن جد مثل إنجاز صراحة إنه عم فرجي حالنا. خصوصا بالكرملين كان في أشخاص كتير مهمين سفراء, يعني نحنا ما قدمنا على أي مسرح وبكذا كمان.
4: إن كان يعني
6: هلا حنكون بإيكاتينيربورغ إن شاء الله بشهر 9.
4: شو في عندكم هونيك؟
6: هونيك من أضخم الحفلات حتكون. من في أكثر من 20,000 شخص من مختلف أنحاء العالم رح يكونوا موجودين. وحنقدم حفل كتير حلو إن شاء الله.
4: واو نور، شو قصتها هيدي السفرة؟ شو قصتها هيدا
5: الإيفنت؟ هي الفكرة أنه قد ما حفلة الكرملين ضجت ضجتها والفستيفال كان بيسطل، طلبونا نروح على الاحتفال يلي هو للمالات جورج
4: للشباب يعني
5: يس بإكاترينبورغ. فرحين نرجع نقدم الحفلة اللي شهرتنا نحن من الأساس واللي كانت أول بصمة يلي حفلة الكرملين، حنقدمها بس بمنطقة تانية دام حرفياً هالمرة كل الجنسيات، يعني حتى العالم ما بتحكي روسيا ولا عايشة بروسيا جايين من بلدانهم وحيحضروا الحفلة. يعني
6: حتى من لبنان في يمكن 200 شخص حيجي، مش طلاب، يعني هن أشخاص لهم علاقات مع روسيا قدموا لهم دعوات وحيجوا يحضرون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بس شيء كتير حلو هيدا، حتى الإيفنت اللي أنتوا رايحين عليه أو حتى الإيفنتات اللي بعدها، لوين بتحسوا حالكم معقول بعد توصلوا بهاي الفكرة مثلا؟ شو أنت يوسف إذا هلأ هيك
6: في شيء مستحيل صراحة؟ هلأ قبل
4: حلوة المنتاليتي هاي كتير على فكرة.
6: قبلنا يعني كاراكالا وصل هاي الفكرة لكل العالم يعني مثلا.
4: طب ليه سميتوها هياكل الصداقة؟
6: هلأ هي الفكرة صراحة، هلأ الهياكل هي إجت من هياكل بعلبة بس
4: منحور ونرجع بعلبك مستحيل، ما قلت لك
6: الصداقة. الصداقة اسم الجامعة فهيك طلعت معنا.
4: لا بس كتير حلو، حتى الاسم كتير حلو وكتير منطقي لأنه جمع القصتين مع بعضهم يعني. طيب بموضوع إن كان تطوير الإيفنت، هل بتفكروا أنه أنتوا على صعيد طلاب جامعتكم تعملوا قصص أكتر لبعد توصلوا الفكرة للناس أكتر؟ نور مثلا
5: نحن مستعدين، حتى مش من زمان شبابنا انطلبوا على منطقة تانية بروسيا كتير بعيدة ليعملوا ماستر كلاس.
6: كانوا بتشليابنسك من جمعة صح؟
4: راحوا لهونيك؟
5: راحوا
6: قدموا ماستر كلاس وقدموا حفل كتير حلو وكانوا كتير ممنونين هونيك.
4: يعني يتم نشر الدبكة مش بس بموسكو، صرنا عم نحكي قازان، كرملين، يكاترينبورغ، كمان مناطق مقاطعات روسية تانية. مش مستبعد أبدا أنه أنتوا كمان تنطلبوا على مدن تانية أخرى تعلموا صح؟
5: يمكن.
6: وهلأ بشهر 9 كمان طلبتنا نفس الشخص على 3 مدن، هي بدها تبرمنا ب3 مدن نعمل ماستر كلاس بي. يعني عم قلك الروس كتير عندهم حب لهذا الشيء.
4: طب كيف تفسر له للروس شو هي الدبكة؟ لنقول أنا هلأ أنا روسية فتت على ماستر كلاس مثلا، يوسف ما معي خبر شيء بالعالم، سامع يمكن موسيقى عربية مثلا هيك أغاني عادية، كيف بتفسر لي كونسبت الدبكة؟ شو كيف تقلي هي القصة كلها؟
6: أول شيء بشرح
4: له، شو بتخبرهم للروس عنا؟
6: أول شيء بشرح له أنه الدبكة هي التكاتف، هي يعني بدك هي لغة الجسد، بدك تكون لاقط إيد حدك ونكون مثلا مثل شخص واحد عم يدبه. يعني مثلا الميل
4: بتفسر لهم هالنقطة لهم،
6: بشرح لهم أنواع الدبكة. مثلا عندنا 5 دبكات من الشمالية للزينو للبدوية الكردي،
4: ما بيضيعوا اصلا ليش هني بيكونوا جاهزين يتعلموا هالقد.
6: حتى انا اول ما اروح لعندهم يكون عندي عندهم هالافكار كلها، ما بعرف انهم بيجيبوها بس
4: من الانترنت صح، من الجوجل بيكونوا محضرين المعلومات الريسيرش. طب نور بتحسين بيتعلموا بسرعه؟ يعني الشخص الاجنبي اليوم بيلقط الستبس بيلقط الكونسبت بسرعه؟
5: ليك حسب صراحة، في منه اللي بيكونوا كتير يعني متابعين على سوشيال ميديا الدبكات في عالم هالقد بتحب ايه بتحسيها عم طلعت أكتر من غيره. اللي جاي يمكن جرب أول مرة depends إذا هن already مثلا بيرقصوا أي نوع رقص أو عندهم أذن موسيقية، فهذا الشيء بيعتمد حسب الشخص. بس الأكترية دغري بيلقطوا، وحتى إذا ما لقطوا بيكونوا عم يغلطوا بالرقصة وعلى قلبهم مثل العسل، ما عندهم مشكلة وقد ما حسين بالأجواء ومبسوطين بالفايبز الموجودة وكل شيء، وهم هن مبسوطين وعم يدبكوا حتى لو وغلط وما بتفرق معنا.
6: معنا كمان روسية بالفرقة وأكبر دليل أنه بيلقطوا أنه مع مثلا كاراكالا، فرقة كاراكالا معهم كتير روس بالفرقة
4: روس. أو طب شو الفكرة؟ ليه برأيك هذا الشيء بيساعد؟
6: هني بالرأس كتير شاطرين الروس، عندهم هذا الحب من هني وصغار، بتلاقي حط ابنه بأكاديمية وبلش يعلمه مثلا.
4: بس دبكي ما بعرف ليه بحس الدبكي عالم تاني وأصعب على الشخص البعيد عنه.
6: هلا هو هون أكتر عم بيروحوا صوب الرأس الشرقي، بس إنه مع الشرقي عم بيفوتوا الدبكي، فعشان هيك عم بيفوتوا الدبكي مع الرأس الشرقي. يعني بتلاقيهم عم بيحب يتعلم هاي. وأكثر أكثر كنساء يعني عم بيحبوا أكثر من الشباب.
4: الوقت انتهى، صار لنا نص ساعة عم نحكي بس حسيت صاروا كانوا أقل يعني، ونحن بس كنا عم نحكي عن فرقة الدبكة، لو بدنا نحكي عن كل شيء عم تعملوه أصلا هون وكل شيء عم تقوموا فيه يمكن ما بخلص. نور عبالك تضيفي شيء بعد؟
5: عبالي أقول إنه إن شاء الله هيدي الانترفيو بيحضروها الأجيال اللي ورانا وبكفوا باللي نحن عن جد بلشناه وما بيوقفوا، يعني إحنا بدنا نوقف كنا وقفنا من أول
4: مرة. أنا يوقفوا إذا أنا بقيها مستحيل مستحيل هيك فكرة توقف وتخلص أصلا. يوسف عبالك تضيف شيء كمان؟
6: إن شاء الله إنه ما بيوقف هذا الشيء ومنضل لقدام عم نجدد وضل في كوستيوم جديد وحفلة جديدة
4: ما بعرف. أنا شايفتكم بتعقدوا حتى لو بنفس الكوستيوم نفس الحفلة ده كذا حفلات بنفس اللبس، أنا شايفتكم بتاخدوا العقل، بعرف أنتم بتنتبهوا على التفاصيل أكتر يعني من غيركم. شكرا كتير يوسف، ميرسي كتير لأنه جيت لعنا اليوم. نور ميرسي لك، شكرا لكل طالب لبناني عم بيعمل اللي عليه وأكتر اليوم بكل الاختراب وين ما كان يكون، خصوصا لطلاب موسكو. مستمعينا شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: ولك انت مليون.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايه.
5: كنا متأمل
6: أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات ميدانية مواكبة للجيش. تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات. اتصال بين عون وماكرون ناقش مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل. الشارع السوري لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. رجي يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. طرابلسي لصوت كل لبنان: المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان صعب وطبول الحرب تقرع من جديد. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس النيابي، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر الملف. سلام في العراق في زيارة رسمية يشدد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار. ذخائر الطوباويل بطريرك الحوايك تصل إلى عبرين. لا أزمة محروقات والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. توزع المشهد في لبنان بين جنوب أبقته سلطات الاحتلال ملتهبا بفعل الاعتداءات المتكررة في مقابل الاستعداد للجولة السابعة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل وما برز اليوم من تواصل لبناني فرنسي رئاسي. هذا التواصل عكس مجددا الاهتمام الفرنسي بلبنان وقضاياه، ثم الاهتمام بكلام جديد للرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد فيه أن سوريا لا تعتزم القيام بأي عمل عسكري في لبنان، ولكن دون أن يغفل انتقاد دور حزب الله العسكري عند الحدود اللبنانية السورية، ذلك إلى جانب اهتمام خجول بملف المصارف وأموال المودعين فيما تستأنف لجنة المال البحث في قانون إصلاح المصارف الثلاثاء، وفي مقابل مراوحة النقاش حول قانون العفو العام بانتظار عودة مجلس النواب إلى مناقشته والبت بأمره، إلا أن الجنوب بقي في ظل التوتر المتمادي الأكثر حضورا. ومن هنا نبدأ. فقد توالت الاعتداءات على الجنوب اليوم، ونفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدة عيناتا جنوب لبنان، ونفذ تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل، كذلك نفذ تفجيرا في بلدة حداثة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف موقع الدبشي في النبطية ترددت أصداؤه إلى مدينة صيدا والجوار، وألقت مسيرة متفجرات على مرتفعات علي الطاهر. وكانت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قد نفذت من قبل جيش الاحتلال في محيط منطقة أرنون وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة، وتعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى لقصف عنيف. كذلك شهدت منطقة نبع إبل الواقعة بين بلدتي إبل الصق والخيام ليلة صعبة، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على تجريف وهدم عدد من المنازل بالتزامن مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استمرت لساعات عدة. وترافقت هذه العمليات مع حركة نشطة للأليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، فيما دوت أصوات الجرافات والأليات الثقيلة بشكل متواصل وسط أجواء من التوتر والترقب عاشها الأهالي في القرى مع استمرار الاعتداءات والتحركات العسكرية في المنطقة. الجيش اللبناني وفي بيان توقف عند الاعتداءات وقال في بيانه إن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. واعتبر بيان الجيش أن استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. الجيش عمل توازيا على الانتشار في زوطر الغربي إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية الشهر الماضي. ونظم الجيش عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها، إذ بدأ إدخال السكان على دفعات ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم. في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام بما يتيح للسكان الدخول. وعشية التحضيرات اللبنانية للمفاوضات في جلستها السابعة المقررة في روما، تم بعد الظهر اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار ومسار تنفيذ ما ورد فيها من نقاط. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات. إلى ذلك تواصلت التحضيرات للمفاوضات، حيث سيدخل الوفد اللبناني بأولوية مختلفة في روما هذه المرة، هذه الأولوية تتمثل في الضغط لتوسيع رقعة الانسحاب تدريجيا، مع السعي إلى تثبيت مبدأ أن نجاح التجربة الأولى التي يجب أن تقود تلقائيا إلى تنفيذ المراحل اللاحقة. وفيما أثيرت معلومات عن توجه قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان، أفيد بأن هذا الموعد الأمريكي لم يحسم بعد بسبب انشغال كوبر والجنرال جوزيف غرينفيلد بالتطورات مع إيران. ومع مراوحة التوتر في المنطقة، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي مجرد طرح، وأن اتفاق لبنان هو تقدم كبير يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة، وأنه في حال هاجمت إيران إسرائيل مباشرة أو عبر وكلائها فردها سيكون حازما للغاية. وفي المواقف الأمريكية، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس للجديد أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن كانت تاريخية، وأن أجواء اللقاء مع رئيس ترامب كانت إيجابية.
1: كانت نتائج الزيارة واللقاء في المكتب البيضاوي إيجابي جدا. أول نتيجة لهذا اللقاء المثمر كانت موضوع الطيران، ولكن الرئيس ترامب الحقيقة عطى تعليمات أن يتم الموضوع بأسرع وقت ممكن. الموضوع الأول والأساسي والأهم هو موضوع الجيش الحقيقة. مثل ما قال الرئيس ترامب، نحن مستعدين لدعم الجيش اللبناني ودعم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية. فطبعا هذا كان يعني المحور الأساسي للزيارة وللقاء، يعني هناك تعليمات جادة بهذا الموضوع وبهذا الإطار، وركز عليها طبعا الرئيس ترامب خلال اللقاء، وطبعا حتى بمؤتمر الصحفي يعني حكى عن هذه النقطة بشكل كثير واضح. فإن شاء الله رح يكون في هناك خطوات يعلن عنها تباعا.
0: وفي موقف سوري، قال الرئيس أحمد الشرع للجزيرة إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن البحث سيجري مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأن الحل في لبنان بالنسبة لسلاح حزب الله ليس بالضرورة أمنيا، وأن العمل سيكون على مقاربة شاملة للأزمة، وأن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا.
2: لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة تعتدي على حزب الله؟ لا يخفل أحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. فما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فأما أن يكون دولة فيتحمل مسؤولية الدولة اللبنانية، وما لا يكون دولة ف تحمل أصحاب القرار هناك أن نتساعد في إيجاد حل آمن، بحيث لا تذهب الأمور إلى حروب ودماء وقصف وزوال، ولا بنفس الوقت تبقى الأمور على شكلها الحالي، ولا نذهب إلى أيضا نحاول أن نعالج المشكلة فتظهر لنا مشكلة أكبر منها نذهب إلى حروب أهلية أو ما شابه ذلك، ونذهب إلى اتفاقيات هشة أيضا يظهر عدم جدواها بعد شهرين من توقيع الاتفاقيات. فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل في قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية يعني.
0: ومن بيروت، رأى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون ساهمت في كسر الجمود القائم في ملف المناطق التجريبية، وجدد رجي وصفه للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطار، معتبرا أن كل بند فيه يشكل أساسا تبنى عليه المفاوضات المقبلة. وأوضح أن الحكومة اللبنانية اتخذت منذ عام ونصف قرارا بنزع سلاح حزب الله، وشدد على أن الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع الحزب تحديدا، موضحا أن حزب الله لبناني بالاسم، إيراني في الجوهر، ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بالمقاومة الإسلامية في لبنان، بما يعكس غاية تتجاوز الإطار الوطني. ورفض رجي فكرة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي نزع السلاح، وأن مسألة تحول الحزب إلى تنظيم سياسي بحت مسألة لاحقة تخصه وحده. وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين بمن فيهم شريحة متنامية داخل الطائفة الشيعية نفسها تتطلع إلى استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة، وإن كان كثيرون يتحاشون التصريح بذلك علنا خشية على سلامتهم. في المواقف أيضا وصف عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان اليوم بالصعب، آملا أن تتوصل المساعي إلى إنهاء الأزمة الراهنة، وهو كان يتحدث لصوت كل لبنان.
3: رجعت تقرع طبول الحرب، التفاوض قائم ولو متعثر أو تحت الطاولة بين إيران وأمريكا، ونحن عنا تفاوضنا كمان قائم في أشياء معلنة وأشياء غير معلنة. هلا نحن هون على خط الزلازل وحالتنا مش لاعبين أساسيين نصنع قرارنا. نحن اليوم بين مشيئات شرق وغرب وعم نلوم حالنا ونلوم فريق منا انه هو حامل سلاح ومرتنا كأنه اذا شلحنا سلاح هولي بيفكوا عن بعضهم الشرق والغرب، وهذا سلاح له خصة بالمشكل القائم اقليميا كما له بعده الوطني والاحتلال وهيك.
0: النائب حسن فضل الله انتقد ممارسات الاحتلال الذي يريد اعدام كل اوجه الحياة في القرى الحدودية على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه الشرعية.
4: هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي. موقفنا المعارض ليس موقفا كلاميا، نحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان.
0: النائب حسن مراد أكد من البقاع الغربي أن احتضان النازحين خلال الاعتداءات على لبنان شكل واجبا أخلاقيا وإنسانيا، مشددا على أن مسؤولية حماية المواطنين وتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم تقع على عاتق الدولة.
5: موقفنا الواضح والثابت برفض أي عدوان على لبنان وبرفض المساس بسيادتنا وأرضنا وأهلنا، مسؤولية حماية المواطنين وتعويضهم وإعادة إعمار ما تهدم فهي مسؤولية الدولة، وما بيجوز أنه تنترك للمبادرات الفردية وحدها.
0: النائب قاسم هاشم لفت إلى أنه مع الإعداد لجولة جديدة من مفاوضات لم تحقق طموحات حقيقية، فإن المطلوب موقف وطني لحماية سيادة لبنان وكرامته وعدم الانصياع لأي إملاء مهما كان، وليكن الموقف الجامع عامل قوة لمواجهة الأخطار المتأتية من مشاريع الكيان الصهيوني والآنية والبعيدة. المطران اليسعودي انتقد الجشع للسلطة والمال والدم.
6: عالمنا اليوم يعيش جفافا روحيا وانحطاطا في القيم والأخلاق وطمعا وجشعا إلى السلطة والمال والدم. الله مغيب، وهذا يزيد العالم ظلمة وشر، والظلمة تولد القلق فيغيب الرجاء. يكفي أن نفق به ونصرخ قل كلمة فقط ونقترب منه حاملين إليه ضعفا وقلة ما نملك مع رجاء بأنه قادر على كل شيء.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن السلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية، وأن الطائفة ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، وأن السلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيدا عن أي التزام جانبي، فلا شيء أقوى لبقاء لبنان من وحدته الوطنية وأولوياته السيادية، ولا شيء أخطر على لبنان من التفرد والإخصاء والالتزامات الجانبية. تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة من اجتماع النواب السنة الذي عقد منذ أيام، تعقد اجتماعا لها غدا في مجلس النواب للبحث في صيغة موحدة لقانون العفو العام. النائب وليد البعريني أشار إلى الاجتماع الذي ضم سابقا 21 نائبا، وقال إنه جاء للمطالبة برفع المظلمة، مؤكدا أن القضية لا تخص طائفة أو منطقة بعينها، وإنما تتعلق بمواطنين لبنانيين مظلومين يستحقون العدالة والإنصاف ويستحقون منحهم فرصة جديدة لطي صفحة الماضي. النائب بلال حشيمي قال حين يعجزون عن مواجهة النواب السنة بالقانون يلجؤون إلى السعدين والتحريض الطائفي، وانتقد بالتالي الإحاء بأن النواب السنة يجهلون القوانين ثم تشبيههم علنا بالسعدين، معتبرا أن ذلك ليس نقدا سياسيا ولا نقاشا تشريعيا بل سقوط أخلاقي وتحريض طائفي مرفوض وإهانة متعمدة لممثلي الناس وللناخبين الذين أوصلوهم إلى مجلس النواب بإرادتهم الحرة. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام زيارة رسمية لجمهورية العراق على رأس وفد وزاري، وشهدت الزيارة لقاءات رسمية مع رئيس جمهورية العراق نزار أميدي ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما شهدت لقاءات ثنائية بين وزراء الوفد اللبناني ونظرائهم العراقيين. وخلال المباحثات شدد الرئيس سلام على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، ولا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة، ويعزز موقع لبنان ويعزز دوره في محيطه الإقليمي. روحيا، اختتمت المسيرة بالذخائر الطوباوي الجديد البطريرك الياس الحويك باستقبال شعبي حاشد عند مدخل بلدة عبرين التي تحتضن الدائرة الأم لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. البابا راون الرابع عشر أشار في تصريح له عبر حسابه على إكس إلى أن البطريرك الحويك كان رجل حوار ورجاء، وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا حتى لقب بأب لبنان الكبير. البطريرك بشار الراعي شدد على أن التطويب يشكل شهادة لصاحبه كرجل جمع ولم يفرق.
7: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس بطرس الحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
0: حياتيا نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في اتصال مع صوت كل لبنان وجود أزمة في البنزين.
8: نحن منحب نأكد البواخر لحديت اليوم مادة البنزين عم توصل تباعا، ويوم التنعين رح يكون في تسليم إن شاء الله شركات المستوردة، ونحن كموزعين رح نقوم بتوزيعها على المحطات. بموضوع الأسعار، الأسعار بتتعلق بتقلبات أسعار النفط عالميا.
0: إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء صافية إلى قليلة الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة.

وكان في النشرة: الاعتداءات على الجنوب تتواصل في موازاة عودة الأهالي إلى القرى المحررة وإجراءات مواكبة للجيش. تحضيرات واتصالات تواكب الاستعدادات للجولة السابعة من المفاوضات. اتصال بين عون وماكرون ناقش مرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل. الشرع: سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان. رجل يؤكد مضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها ونزع أي سلاح خارج إطارها. طرابلسي لصوت كل لبنان: المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان صعب وطبول الحرب تقرع من جديد. اللجنة النيابية المنبثقة عن النواب السنة تجتمع غدا في المجلس النيابي، ومواقف نيابية من عكار والبقاع تستحضر الملف. سلام في العراق في زيارة رسمية يشدد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة للقوة والاستقرار. ذخائر الطوباوي البطريرك الحويك إلى عبرين، ولا أزمة محروقات، والوقود يصل بشكل عادي إلى لبنان. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن وهادي الهاشم.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار. أهلا بكم. استقبل رئيس جمهورية العراق نزار ناميدي في قصر بغداد رئيس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق. وأوضح ناميدي أن المرحلة الحالية تفرض تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا دعم العراق لكل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار والدفع بالعلاقات العراقية اللبنانية نحو شراكات أكثر فعالية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين. كما شدد على موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي. أكد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس للجديد أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن كانت تاريخية، وأن أجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدا. وإذ أشار إلى أنه من نتائج اللقاء المثمر بين الرئيسين عون وترامب إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، لفت إلى أنه لا مهلة زمنية محددة لذلك، لكن العمل جار لإنجازها في أسرع وقت. بولس قال إن المناطق التجريبية في اتفاق الإطار تشكل عنصرا أساسيا في تنفيذ الاتفاق الإطاري، لأن آليات التحقق فيها أسهل بكثير عندما تكون محصورة ضمن منطقة محددة، وهو ما لم يكن متوافرا سابقا. وإذا أشار إلى أن اتفاق الإطار الثلاثي يؤكد بما لا لبس فيه على فصل لبنان عن الملف الإيراني، شدد على وجوب تعامل حزب الله مع اتفاق الإطار ومع مؤسسات الدولة بشكل إيجابي، وإلا سيكون لذلك عواقب وخيمة جدا على لبنان. تلقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي اتصالا هاتفيا من مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان. وبحث الجانبان علاقات التعاون بين قطر والسعودية وسبل تطويرها، إلى جانب المستجدات في لبنان وسبل دعم جهود الحكومة اللبنانية في معالجة التحديات التي تواجه النازحين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم بما يضمن لهم العيش الكريم. وأعرب الخليفي والفرحان عن ارتياحهما للخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لتعزيز مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها. رد المرشد الأعلى الإيراني السيد مجتبى خامنئي على رسالة بيعة وجهها إليه قادة وعناصر حزب الله. وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إن الرسالة التي تلقاها حملت معنى الصمود والاستقامة، كما أشاد بصمود اللبنانيين وتضحياتهم لا سيما أبناء الجنوب. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي حتى 26 من تموز إلى 4332 شهيدا و12236 جريحا. نفذ أهل بنت جبيل وقفة احتجاجية عند ساحة العلم في صور استنكارا لإقدام الاحتلال على نيته جرف قبور أمواتهم في مقابر المدينة. وطالب رؤساء الثلاثة التحرك لمنع جرف القبور، الأمر الذي لم يبقى لهم ذكرى إلا هذه الأموات. اختتمت مسيرة الطباوي الجديد البطريرك ليس الحويك باستقبال شعبي حاشد عند مدخل بلدة عبرين. قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأن الوسطاء يقومون بمهمتهم. في الوقت عينه أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الهجوم الإوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر من دون رد. وقال عرقجي عبر حسابه على إكس إنه أبلغ بذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. الخبر الأخير في هذا العرض الإخباري: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مؤكدا عزمه التوجه إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم إعلان ممداني عدم ترحيبه بزيارته. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إن ممداني يحرض على الكراهية، من المفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك، كما شدد أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة، شكرا لإصغائكم.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.